0: لي كانغ، ونتكلم كذلك حول باقي راموس غيابه او انتقاله الى ميلان، فبالتالي تم استقطاب فيران توريس عشان يعوض هذه الفكره، جوديتس وكذلك الصفقه اللي اجت من موناكو ايضا. نتكلم حول لاعبين متعددين مراكز. انريكي محافظ على الهويه صراحه، أنا هذا الشيء عاجبني مع انريكي في باريس، حافظ على الهويه. اول اختبار قد يكون سهل امام فريق سهل، ولكن كنتيجه رائعه، اعطت دفع كبير، اعطت هويه باريس مستمره. وانا بالنسبه لباريس لا نستطيع ان نحكم عليه في بدايه موسم، كل موسم بدايه تكون خجوله ومن ثم النهايه يضربون بقوه في ابطال اوروبا وحتى محليا. انا اعتقد باريس سيعود بالنهايه.
1: طيب بشكل سريع، كيف تابعت بدايه ارسنال وليفربول؟
0: ارسنال نفسه، انا احس ارسنال هو الخبيث صراحه. لماذا؟ لانه يعرف كيف يسير مباراة حتى لو لم يكن يقدم أفضل أداء، سواء بمستوى الهجومي أو حتى بالوسط. أنا أشاهد الوسط هو اللي يسير أرسنال، أرتيتا دائما يفكر بالوسط، وهذا الشيء يخدم فكرته. لماذا؟ لأنه مثلا منتخب إسبانيا فاز بهذه الطريقة، اللي هو أنا أسيطر على أسلوب اللعب أكثر من أسيطر على فقط خلق الفرص، بل أنا أسيطر على الخصم. ليفربول لا، أنا أشاهد هذه السنة متمرس أكثر، ذهب باتجاه الضغط العالي أكثر، ذهب باتجاه فكرة استخلاص الكرة أسرع، فهناك فكرة جديدة قد يتأقلم بعض اللاعبين معها. نشاهد لاعبين جديدين يقدرون يتنفسون. أنا بالنسبة لي السورث اللي هو كان المدرب السابق أرني سلوث، أول شيء افتقاد الفكرة الجماعية، كان اللاعبين دائما يحسون بفارق بالنسبة لما يطلبه وما يقدموه هم. الصفقات عززت أفكار مطلوبة منها، فأنا نشوف الإضافة كلش ممتازة. أنه مدرب صغير بهذه، خلينا نقول بهذه انطلاقة، بهذه شجاعة، كبداية ممتازة أمام نادي مثل أتلتيكو مدريد بخبرة كبيرة، بداية ولا أروع.
1: شكرا جزيلا لك ريتشارد أكرم، صانع المحتوى الرياضي. شكرا لك.
0: شكرا ست، وآسف على الأخطاء، ولكن حاولنا نقدم. شكرا.
1: ولا يهمك.
0: شكرا.
2: إبريتي إزيغالو جوجوي.
3: Ødegaard finds a way in behind and here's a chance for Saka.

0: إذن نابولي يسقط على أرضه أمام أرسنال بهدف نظيف. أليجري في مواجهة أرتيتا بمباراة لمس فيها لاعبو أرسنال الكرة في منطقة جزاء نابولي 52 مرة، سدد فيها لاعبو أرسنال 8 تسديدات على مرمى نابولي، هدف وحيد من أوديغارد. كيف تابعت هذه المباراة؟
1: صحيح، النتيجة ربما لا تعكس ما حدث، كان يمكن لأرسنال أن يسجل أكثر من هدف، كان الطرف الأفضل. من الواضح أن ثمة فوارق كبيرة بين نابولي بداية مشروع مباراة الثالثة الرابعة هذا الموسم، بينما أرسنال فريق تم بناؤه طوال 8 سنوات من التراكم، من الكثير من الأخطاء، لكن الكثير كذلك من القرارات الصائبة. صحيح أن الشوط الأول كان متوازن أكثر، نابولي حاول التحكم في الكرة، دافعوا بطريقة أفضل على الأقل من تلك التي فعلوها ضد الإنتر وضد كومو، لكن من الواضح أن ثمة فوارق كبيرة جدا. أرسنال كان يجب أن يسجل أكثر. والملفت هي حالة أوديغار أريج منذ بداية موسم واستمرار لمستوى حتى في كأس العالم، أنه هي إحدى أفضل نسخ أوديغار، لأنه آخر موسمين كان أقل في فترة ما فقد مكانه الأساسي في أرسنال، لكن منذ المونديال الأخير حتى بداية الموسم كان حاسن أريج في كل قراراته، هدف رائع جدا. مباراة كانت نمطية طبيعية، أرسنال سيطر استحوذ واستحق على الجدارة هذا الفوز. نابولي يحتاج كثير من العمل، خاصة اليوم كان لديهم غيابات مؤثرة، خاصة أنجيسا اليوم أشركوا فقط أو كان يمتلكوا فقط 4 لاعبين وسط، لم تكن لديهم أي خيارات، فبالتالي الفريق بحاجة كثير من العمل للتأهل. يعني الفريق لا ننسى باريس في الموسم الماضي لم يتأهل ضمن 24، يعني كان إخفاق أوروبي،
0: كان موسم كارثي
1: للمستوى الأول بالضبط.
0: نابولي مع أليجري كيف تجده في دوري الأبطال تحديدا؟
2: شوفي، أنا شفت المباراة من زاويتين، الزاوية الأولى ما قبل إحراز الهدف كان نابولي في وادي، ويمكن كان من المنطقي أنه هو يلجأ للدفاع وتضييق المساحات أمام فريق الأرسنال للفوارق اللي احنا كنا بنتكلم عليها حتى قبل المباراة، لأنه الأرسنال بطبيعة الحال هو الأفضل. ولكن ما بعد إحراز الهدف أنا توقعت ردة فعل حتى ولو شيء من القوة من نابولي، لم أجدها ردة الفعل، لأنه في الآخر نابولي صحيح الأرسنال هو المرشح الأبرز ليس فقط للفوز بهذه المباراة، لكن ممكن الفوز بالبطولة بشكل عام، ولكن كمان نابولي لم يكن من المتوقع أو من المنتظر أن تكون ردة فعل دي، توقعت أنه في شيء من الهجوم حتى محاولة
0: حديث بين أرتيتا ودي بروين كمان وتابعه
2: حوار مطول بعد المباراة
1: سابقة مع بعض
2: وكان دخلوا في حوار مطول بعد

0: بعد المباراة فترة طويلة جدا معهم. إنما عن أحداث المباراة طبعا الفارق كان كبير جدا للأرسنال. نابولي بطبيعة الحال ليس مرشحا للتأهل من ضمن الثمانية الأوائل، وكمان هو مش من المرشح للخروج من الدور الأول، هو غالبا هيكون من اللي هيوصل للأدوار الإقصائية. عنده مباريات، المباراة المقبلة أمام فياريال، المباراة اللي بعدها أمام بودو جليمت، يعني عنده فرصة لابتداء بداية من حصد النقاط. ولكن كان من المفترض ان هو على الاقل يعني يحصد نقطه التعادل، او على الاقل اكثر انه يظهر بمستوى يعني يبعد بيه برساله ان هو قادر على تحقيق الانتصارات في المباريات المقبله.
1: سنستمع الان مشاهدينا لحديث أليجري مدرب نابولي بعد هذه الخساره.
2: نابولي اليوم استطاع أن يواجه أرسنال لمدة 75 دقيقة، لكن أرسنال اليوم كان قوي للغاية. ما هو تحليلك للمباراة؟ أرسنال فريق قوي للغاية، هذا ما نعرفه، لكن نابولي قدم مباراة جيدة. ماذا أو ما هي الأشياء التي كان من الممكن أن تتحسن فيها؟ كان علينا أن نتحسن في اللمسة الأخيرة بعد هزيمة كهذه. أي ماذا تستطيع أن تأخذ من هذه المباراة من الناحية الأشياء الإيجابية؟ أعني نحن خسرنا ثلاث مباريات متتالية، وبعد ذلك يجب أن نفكر في المباراة القادمة أمام بولونيا، ويجب أن نفكر في الفوز في المباراة القادمة. هل غياب لاعب مثل ماكتوميني يؤثر عليكم؟ نحن اليوم غاب عنا ماكتوميني ولانجا وأنجيسا، ولكن الأهم هو استعادة كل اللاعبين، والموسم في بدايته والموسم طويل.
1: سمعنا لأليجري، نستمع الآن لنجم أرسنال ديكلان رايس.
3: نتيجة جيدة جدا بالنسبة لأرسنال في انطلاق المشوار في دور الأبطال لهذا الموسم الجديد. ما مدى رضاكم عن هذه النتيجة والمستوى؟ راضون جدا، سعيدون، مباراة جيدة جدا، بداية مهمة بهذه الطريقة بنقاط ثلاث في دور الأبطال، رغم أن النتيجة 1-0 فقط، كان يمكن أن تسجل 4 أو 5 أهداف، ضعنا فرصا كثيرة صريحة، ولكن الفوز هو الأهم. بعد هذه البداية الإيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال، مقارنة بالموسم الماضي، هل لديكم الإحساس بأن أرسنال أقوى وأفضل في هذا الموسم، وما هو الفارق؟ لا أرى أي فارق في الحقيقة. أنا أعرف هؤلاء اللاعبين منذ 3 سنوات، ونحن نلعب بنفس الطريقة، بنفس الرغبة، بنفس الأسلوب، ولكن خلال هذه السنة بدأنا بشكل جيد جدا ونبدو جاهزين. لا أظن أننا مختلفون، نحن نفس الفريق بنفس الرغبة، ويجب أن نواصل في الفوز في المباريات، هذا هو الأهم. ربما الاختلاف هو أنه لا يوجد ضغط عليكم للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز كالموسم الماضي. بلى، الضغط أكثر الآن. بلى، والطموح في دوري الأبطال هو الفوز باللقب بطبيعة الحال. بعد أن خسرنا أمام باريس كان هذا صعبا، كنا قريبين جدا من ذلك اللقب، وتبقى هذه الرغبة بالعودة والانتقام نوعا ما والفوز بهذا اللقب، ولكن سنأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى.
1: سمعنا إذن مشاهدينا لديكلان رايس بعد هذا الفوز لأرسنال خارج أرضه أمام نابولي بهدف نظيف. نجم هذه المباراة، أفضل لاعب فيها كان مارتن أوديغارد، مسجل الهدف الوحيد بهذه المباراة، الهدف الذي أتى في الدقيقة 75. هدف إذن بتمريرة تاد سوليس يهدي أرسنال 3 نقاط خارج أرضه بعد الفوز أمام نابولي. إلى بعض من عناوين الصحافة من ذا تيليغراف، أوديغارد يواصل مستوياته الرائعة ويهدي أرسنال هدف الفوز أمام نابولي. من ذا صن، أوديغارد ينقذ المدفعجية بتسديدة رائعة ويمنحهم انطلاقة جيدة في دوري أبطال أوروبا.
4: A bit of a scramble, and it's 1-1 this time.
5: نعم على اليسار، هي على الجهة اليمنى.
4: In comes the free kick, and it's a real beauty.
1: سبورتينغ يفوز ب3 أهداف مقابل هدف أمام جالاتا سراي، رغم أنه تأخر بالنتيجة على، ولكن تمكن من الفوز بثلاثية مقابل هدف و3 نقاط لسبورتينغ.
6: صحيح، بداية مخيب لجالاتا سراي بحكم انه قدم نسخه ماضيه كانت ممتازه. الفريق بالحقيقه يمتلك زاد بشري من الافضل في اوروبا، رغم انه اليوم دخل مباراه بغيابات مؤثره، بدون اوسيمي، بدون كذلك اليمينا متوسط الجابوني، بدون سينغو ظهير الايفواري، وبالتالي ربما الغيابات اثرت. سبورتينغ فريق قوي في الموسم الماضي، حتى النسخه خاصه بدايته كانت بدايه ممتازه جدا، واستمرار لتألق احد المواهب اريج اللي من المستغرب ان يبقى كل هذه الفتره لسبورتينغ. موزمبيقي كاتامو اللي سجل اول اهداف سبورتينغ، هدف تعادل، احد افضل اجنحه في اوروبا. مستغرب انه في كل موسم يقدم نسخه ممتازه اوروبيا محليا وبعد ذلك يبقى في سبورتينغ، رغم ان سبورتينغ عاده مؤسسه ونموذج يعتمد على بيع اللاعبين. سبورتينغ كان افضل، استحق عن جداره. شاهدنا كذلك دخول لياو الشوط الثاني اريج، كثير من الصفارات استهجان بحكم المشكله التاريخيه التي يعرف الجميع، مشكله العقد عندما قرر بحسب صيغه بيان النادي الهروب من سبورتينغ والذهاب الى ليل، القضيه اللي استمرت سنوات بعد ذلك كسبها سبورتينغ. لكن بدايه متعثره جالاتا سراي، اعتقد في الجوله القادمه مواجهته ستكون صعبه نسبيا، لن تكون سهله، بينما الموسم الماضي كانت بدايته جيده جدا، فاز على ليفربول في المباراه الثانيه حصل 6 نقاط. لكن يجب ان يبدا بشكل جيد، لان هناك توقعات ضخمه تجاه هذا الفريق بحكم الزاد البشري. فريق يمتلك ساني، توريرا، يمتلك اوسيمين، يمتلك لاعبين بمستوى عالي، يجب ان يبقى على الاقل ضمير المتاهلين باستمرار الى الدور الثاني على الاقل من 24 الاوائل.
1: جالاتا سراي المباراه المقبله ستكون امام برشلونه.
6: صعبه.
1: مباراه صعبه. الان مشاهدينا الى بعض من عناوين الصحف بعد هذه المباراه وفوز سبورتينغ ب3 اهداف مقابل هدف امام جالاتا سراي، تحديدا من الحساب الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج. سبورتينغ لشبونه يقلب الطاوله ويحصد 3 نقاط.
7: She's found a way to score though.
8: حلوة اللمسة والضربة يا الله.
7: Demirovic, it's a hat trick.
1: شتوتغارت يفوز امام الوافد الجديد فايكينغ ب3 اهداف مقابل هدف. 12 دقيقة كانت كافية لحسم هذه النقاط الثلاث.
9: صحيح، بدأت بهدف ديميروفيتش في البداية، وبعدها مباشرة تعادل فريق فايكينغ، وبعدها كمان ديميروفيتش كمل أحرز الهدف الثاني والثالث، وبالتالي حسمت المباراة في 12 دقيقة كما ذكرتي. ولكن أنا ال 12 دقيقة دول شفتهم ضمن إطار مشروع شتوتغارت في الفترة الأخيرة. شتوتغارت بيتكلموا عن المشروع مهم جدا مع سبستيان هونس. سبستيان هونس صحيح مش مدرب جديد على الفريق، صحيح عمل نجاحات قبل كده، والنجاح التاريخي اللي يذكر لهذا المدرب تحديدا لما أنقذهم من الهبوط قبل عامين بمعجزة بكل مقاييس كرة القدم. ولكن واضح بالفعل إنه في مشروع شتوتغارت بيتكلم عنه في هذه الفترة. صحيح بدأ الموسم بخسارة أمام البايرن، ولكن بعدها فاز على كولن في الدوري 4-1، نتيجة كبيرة جدا. من ضمن كمان تفاصيل المشروع الإبقاء على اللاعب العربي بلال الخلوس، كان فيه كلام جدا إنه ممكن يرحل، ولكن هونس أقنعه بالبقاء. ودي كلها مؤشرات بتقول إنه فعلا شتوتغارت عندهم مشروع قادرين على تنفيذه. ويمكن النهارده بطبيعه الحال المباراه قد تبدو في المتناول، ولكن حصد هذه النقاط في البدايه بتقول ان ممكن شتوتغارت يحاول ينافس على احدى بطاقات التاهل من مرحله الادوار الاقصائيه. كمان عندهم ديميروفيتش طبعا قدم مباراه اكثر من رائعه، واحرز هاتريك في اول مباراه، كلها بتعزز حظوظ شتوتغارت في الفتره المقبله.
6: سؤال اخير صابر، لو كنت نرويجي راح تشجع بودوغليمت والله فايكينغ؟
9: والله هتعاطف مع فايكينغ.
1: مع فايكينغ.
6: كنا راح نتعاطف مع فايكينغ.
1: مع فايكينغ.
6: مع فايكينغ حتى أنا.
1: شكرا جزيلا لكما محمد العلوي وصابر الغراوي على وجودكما معنا بهذه الحلقة. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
10: هذه المباراة قدمت برعاية قطر إيرويز وفولو سكورز، الراعيين الرسميين ليوفا تشامبيونز ليج.

بين سحر اليابان وأصالة ناغويا في أرجو تتفتح أزهار الألعاب الآسيوية. هناك يمتزج عبق التاريخ بنبض الحاضر. وبي إن سبورتس تطل عليكم قبل انطلاق البطولة باستوديو خاص لمواكبة كرة السلة، كرة القدم وكرة الطائرة. استوديو الأسياد يومياً وحصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: عزف نشيد الأبطال من جديد في الأرينا. عزف النشيد هنا في شتوتغارت بعد أن غاب لفترة ليست بالقصيرة، دامت لأكثر من 14 عام غاب فيها الفريق عن التواجد في دوري الأبطال. ها هم عادوا مرة أخرى، عادوا بروح الأبطال، عادوا بشموخ الكبار مرة أخرى الأرينا في شتوتغارت أحد ملاعب دوري أبطال أوروبا. اليوم لدينا مباراة مشاهدين الكرام لحسابات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، مباراة تجمع ما بين فريق يملك إرثا وتاريخا ويفتخر دوما بأنه من كان يمثله كلينزمان في يوم من الأيام، وكان يلعب كمدافع الله لعب بوفالت، وكان يمثل لفترات طويلة كارل هاينز فورستر. ناد يفتخر دوما أنه منجم ومصنع للنجوم المحترفين قبل أن يذهبوا ويشتهروا بعد ذلك أكثر وأكثر. إنه شتوتغارت الذي يقابل من يملك في تاريخه وإرثه اسمه الذي يعتبر أنه يغني عن الكثير، اسمه الذي يحمل معه الإرث والعراقة والتاريخ، إنه يحمل في طيات اسمه تقليد لماض وحضارة وشعوب قد تمثلت في العصور الوسطى وحملت اسم الفايكينغ. هنا القادم من مدينة ستافانجر الواقع جنوب غرب النرويج، هنا حيث أرادوا أن يحملوا هذا الاسم ليجسدوا معاني القوة والشجاعة والفخر القومي. هنا يأتون تكريما لإرث الأجداد المحاربين وإحياء هذا الاسم التاريخي الذي نقرأه نقول تارة أنه شيء أسطوري.
1: Ladies and gentlemen, we pause to remember His Majesty King Harald V of Norway, who passed away today, who passed away on the 28th of August. His state funeral took place today in Norway. King Harald was a deeply respected and beloved figure and a lifelong supporter of Norwegian sport. As we honor his life and his many years of service to Norway, we kindly ask everyone in the stadium to join us in a moment of silence in his memory.
2: Und liebe Fußballfans, da möchten wir Sie auch noch um einen Moment der Stille bitten, in Gedenken an die Opfer der Tragödie, die sich Ende August in Nepal ereignet hat.
1: Wir ber også at deres tanker går til minne om ofrene fra tragedien som fant sted i Nepal i slutten av august.

0: Vielen Dank.
1: إذن أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة، مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، عبر البين سبورت، في هذه المواجهة التي تأتيكم ما بين فايكينغ، الفريق النرويجي، الفريق الذي يأتي في مباراة هذا اليوم بطبيعة الحال، وهو قادم من هناك، من ستافانجر، من جنوب غرب النرويج، وهو بالتأكيد يحمل في طياته الكثير من ذكريات الماضي التي كان يشارك فيها ببطولة أوروبا قبل أن تكون بهذا المسمى. اليوم يتواجدون هنا بعد أن ودعت النرويج الملك هارولد الخامس، الذي طبعا توفي في 28 من أغسطس الماضي، وشيعت جنازة اليوم في العاصمة أوسلو هناك في النرويج. اليوم يأتي الفايكينغ، وقد شفنا طبعا وتابعنا معكم الفريق النرويجي الذي يأتي اليوم من أجل أن يقدم صورة إيجابية لكرة القدم النرويجية. بالتأكيد اليوم ضد شتوتغارت في هذه المواجهة التي تجمع ما بين الطرفين، إنها الأولى تاريخيا ما بينهما، ما بين هذا وذاك. سننتظر فرجة كروية ممتعة بحول الله تعالى لعشاق قنوات بين سبورتس ولعشاق هذه البطولة ومتابعيها في كل مكان. هذه البطولة الغنية عن التعريف، هذه البطولة التي دوما ما تكون في قمة الإثارة والمتعة، في قمة الصخب والندية. أهلا بكم في دوري أبطال أوروبا، أهلا بكم في نسخة جديدة تجمعني بكم، أهلا بكم هنا للموسم الثالث على التوالي. يسرني لقاؤكم، التواجد معكم. سيباستيان هونيس مرة أخرى لأول مرة في الأبطال، هنا أيضا في موسم الثالث مع شتوتغارت، نجح في أن يصل معه لأن يتواجد في دوري أبطال أوروبا. يا له من فخر كبير لأونيس أن يذهب بشتوتغارت إلى الأبطال بعد 14 سنة من الغياب. اليوم يقابل الفايكينغ الفريق النرويجي الذي يبدأ ب أوستبو في حراسة المرمى باللاعب هيتشايم، وكذلك الحديث عن اللاعب الآخر اللي هو ستينسن، وكذلك لاعب دالاند، تواجد هاوغن، وكذلك في محور الارتكاز جوي بيل، إلى جانب يتواجد توبياس موي على الجهة اليسار، يتواجد اللاعب أسكيل تسين، اللاعب كريستوفر أسكليتسين. هذا الرجل طبعا الحديث عن مارتن يانسن، والحديث عن أرشم الظاهر في الصورة، وهو المساعد الذي يتواجد اليوم في أو المدرب الذي يتواجد اليوم في هذا اللقاء مع فريق فايكينغ. يتواجد أمامنا أونداف، بينما نتحدث عن كريستيانسن وعن تريبيتش، وكذلك عن اللاعب بيوردال. هكذا قائمة فايكينغ في مباراة اليوم. نحن ننتظر هذه المواجهة التي يأتي فيها شتوتغارت ببريدلو في حراسة المرمى، بيلتش وتشابوت، ميتلشتات وليفلينغ، بروميل وشتيلر، أونداف وفوريتش، بلال الخنوس وديميروفيتش. هكذا هي قائمة شتوتغارت في مباراة اليوم. عودة من جديد، مباراة بالتأكيد تاريخية أولى للفايكينغ الذي يعود مرة أخرى لأن يلعب في دوري الأبطال ولأول مرة طبعا بمسماه الجديد. كرة بانطلاقة إلى الأمام، الفايكينغ يحاولون عودة من جديد وتصل مرة أخرى للأمام في هذه اللحظات. بالأمس استمتعنا بمباريات عديدة، واستمتعنا بسهرات كروية ممتعة. اليوم أيضا لدينا مواجهة مرتقبة ولقاءات منتظرة في دوري أبطال أوروبا. وكما تعودنا دوما أن هذه المواجهة ومواجهات دوري الأبطال دوما ما تكون مثيرة للغاية بلا شك. مشاهدينا عودة مرة أخرى لصالح حارس المرمى. نتحدث عن الحارس بريدلو، حارس المرمى الألماني، وقائمة كاملة ألمانية لدى شتوتغارت باستثناء لاعبنا العربي المغربي الجميل بلال الخنوس والبوسني ديميروفيتش في الهجوم. هكذا هي قائمة شتوتغارت المستقرة مع أونس منذ صيف 2023، الموسم الرابع للرجل المميز أونس. كرة تعود مرة أخرى إلى الخلف باتجاه اللاعب يلتش حصولا إلى حارس المرمى بريدلو. عودة إلى الآخر، الحديث عن المميز اللاعب آنخيلو شتيلر. شتيلر المميز بالرقم 6 وأعلى لاعب كقيمة سوقية في فريق شتوتغارت. شتوتغارت الذي يعود مرة أخرى إلى دوري أبطال أوروبا. ومرة أخرى يشارك بعد أن كان حاضرا في نسخة 24-25 يعود من جديد لدوري الأبطال. أما الفايكينج الذي طبعا فترة طويلة 34 عام من الغياب بالنسبة لفايكينج، آخر مباراة لعبها فايكينج في دوري الأبطال كانت أمام برشلونة في 92. كرة إلى الأمام، هنا الانطلاق، هذا ديميروفيتش، هذا المهاجم، هذا الخطير، هذا الهداف، هذا اللعيب بصراحة. الحديث عن اللاعب ديميروفيتش، يا له من مهاجم، وأي مهاجم، مهاجم وأي مهاجم إنه ديميروفيتش. شوف الانطلاق مرة أخرى، المحاولة، سيباستيان هونس يحتج، هل كان فيها تسلل؟ نعم، كان متقدم بعض الشيء، وبالتأكيد الكرة تعود مرة أخرى لمصلحة فايكينج. انطلاقة إلى الأمام، 6-7 دقائق أولى من شوط المباراة الأول في هذه المواجهة التي تبدأ معها ثاني أيام دوري أبطال أوروبا في جولته الأولى الافتتاحية. تلعب هنا شتوتغارت فايكينج، تلعب في المباراة الأخرى برشلونة فاينورد في مباريات دوري الأبطال، والكثير من المباريات التي تنتظرنا. تتكلم عن ليفربول أتلتيكو مدريد، تتكلم عن نابولي أرسنال، تتكلم عن باري البطل باريس سان جيرمان أمام براتسلافا، ومجموعة من المباريات الأخرى المثيرة للغاية. وكما تعودتم دوما عبر شاشة واحدة، عبر جهاز واحد، عبر البي سبورتس، ستتابعون كافة مباريات دوري الأبطال. عودة مرة أخرى، الكرة تصل من جديد، لمسة موجودة، الكرة باتجاه الأمام، التغطية الدفاعية بصورة ناجحة، الكرة تصل مرة أخرى لمصلحة نادي شتوتغارت وصولا في خط الوسط لدى لاعب برومل. عودة إلى تشابوت، هذا تشابوت لاعب جيف تشابوت، يلعب الكرة إلى يلتش وصولا إلى شتيلر. لعيب هذا شتيلر، لعيب قدم يسرى جميلة، حريف الولد، يستحق أن يكون صاحب أعلى قيمة سوقية في الفريق. عودة من جديد من يلتش إلى تشابوت، أجواء جميلة في الأرينا في شتوتغارت، أجواء رائعة جدا، ملعب رائع بهذا الصخب. يا بلال خنوس، هل يبدأ الرحلة في دوري الأبطال؟ عودة مرة أخرى، شتيلر يتدخل، الكرة تعود، هذه فيها بطاقة، ممكن حكم المباراة يكتفي بخطأ. راح نشوف من جديد، صافرة موجودة، هذا شتيلر، خطأ عليه في اللقطة الماضية، والخطأ لمصلحة فريق فايكينج في هذه اللحظات. فريق فايكنج النرويجي الذي يأتي مباراة اليوم، طبعا رابع الأندية النرويجية التي تستعد لأن تشارك، وها هي تبدأ مشاركتها. أربع أندية نرويجية عبر التاريخ تتواجد في دوري أبطال أوروبا، تتكلم عن فايكنج، تتكلم عن بودو كليمت أيضا النرويجي الآخر الحاضر في هذه البطولة، وتتحدث عن النرويجي أيضا كان سبق أن تواجد مولدافكي، وكذلك قبل كان روزنبرغ. بالنسبة للأندية النرويجية الأربعة التي تواجدت في دوري أبطال أوروبا، عودة إلى الخلف، حارس المرمى يبعدها على طول، الكرة تصل مرة أخرى باتجاه تشابوت، وصل من جديد، الكرة عادت مرة أخرى لأن تصل مرة أخرى لرمي التماس لصالح فريق فايكينج. هذا بلال الخنوس، الأنظار كلها على النجم المغربي الكبير، يا له من لاعب، وتحدث عنه سيباستيان هونس بصورة راقية جدا. فايكنغام في الهجوم، الفريق النرويجي عن طريق اللاعب بيوردال، تصويبة قوية، حلوة اللقطة، حلوة الفكرة من اللاعب أسكيلتن، لكن كرة أسكيل مرت إلى أن تكون ركلة زاوية لمصلحة فايكنغ في هذا التوقيت، وبالتأكيد متابعة مستمرة، رغبة بتسجيل هدف أول سيكون تاريخي بالنسبة للفريق، وراح تكون فرصة الآن في هذا التوقيت. لما لا، العرضية إلى الأمام وفرصة كبيرة، والضربة الأولى كانت اقتربت لكنها بين أحضان حارس المرمى، ونحن نتحدث هنا عن الحارس بريدلو، حارس هذا الفريق، حارس مرمى شتوتغارت. شتوتغارت تحت الضغط بروح الفايكنج اليوم سيتواجدون، عدول الحقيقة يعني الكرة النرويجية بصراحة في في في في تقدم واضح، في تطور واضح واضح، يعني يعني اللي مش مركز يركز. تشوف بودو غليمت اللي سواه العام في دوري الأبطال وصوله إلى دور 16، هذا ترى شيء مو سهل ابدا. تجي تشوف المنتخب النرويجي والطريق اللي جالس يسير عليه والخطوات اللي جالس يمشي عليها بطريقه ممتازه، هذا شيء عظيم. تواجد الان فريق الفايكنج لان يعود بعد 34 من الغياب في دوري الابطال، وهذا انجاز تاريخي ان يمثل النرويج ناديين في دوري الابطال في مرحله المجموعات ومرحله الدوري، ترى هذا أمر بحد ذاته إنجاز للكرة النرويجية أن تتواجد على مستوى أنديتها. استمعوا لهذا الصوت الجميل. فايكنج حلوين، فايكنج فايكنج، بهكذا الصوت بالرغم من قلة الجمهور النرويجي الحاضر، إلا أن القلة قد تتغلب على الكثرة اليوم. عرضية إلى الأمام لشتوتغارت الذي يهاجم، لكن شتوتغارت بالخبرة يتسلح بتجربة لاعبين، بتجربة نجومة، بحضورهم بشتيلر، بديميروفيتش، بأونداف، بخنوس. لا، شتوتغارت يبقى شتوتغارت، ممتع ممتع ممتع ممتع ممتع. أوه، خلصها المدافع دالاند، خلصها بنجاح، عادت لازالت مستمرة في ملعب المباراة، في خط الوسط تحديدا، انطلاقة إلى الجهة اليسار، استلام عن طريق اللاعب هاوغن، عودة إلى الخلف باتجاه اللاعب بيل أو أسكيلتن، ثم وصول إلى دالاند عند حارس مرمى أوستبو، يوصل الكرة على طول عند ستينس، الحديث عن اللاعب الأسترالي، مقطوعة عند شتيلر، ترجع لشتوتغارت مرة أخرى، استحواذ أفضل لصالح الفرقة الألمانية، عودة إلى الأمام، شوف الضغط العالي، الضغط العالي إلى مجال لفلينك، يا لفلينك الكرة تصل إلى الأمام، فايكينج إلى الأمام، لمسة موجودة والمحاولة والتصويب، لكن شتيلر يتدخل بنجاح. عودة إلى الحارس بريت لو، برافو على شتيلر بصراحة، دوما ما يقدم أدوار رائعة على مستوى الدفاعي والهجومي. عند حارس المرمى اللمسة موجودة، نقلات لشتوتغارت، رائع شتوتغارت، رائع شتوتغارت، انطلاقة إلى الأمام، الكرة موجودة واللمسة بتعود. صحوة مهمة بعد الصفعة الكبيرة التي قدمها بايرن في البدايات بالفوز 5-1. عاد بايرن في كرة القدم الألمانية ما يتلاعب، ما يرحم بصراحة. النتيجة كانت كبيرة، النتيجة كانت قاسية على شتوتغارت. عاد أمام كولن، صحح المسار، تحقق الفوز الآن في المشاركة الأوروبية وفي أول مباراة في ملعبه، يبحث عن نتيجة إيجابية. أونيس خطأ بقرار حكم المباراة، للعلم حكم المباراة من صربيا، مينكوفيتش، نيناد مينكوفيتش. في دوري أبطال أوروبا هذا الحكم اليوم تحديدا يقص شريط مشاركات التاريخية في دوري أبطال أوروبا. يا هي ذكرى للتاريخ يا نينادي مينكوفيتش، حكم المباراة الصربي. ما سبق أن حكم أي مباراة في دوري أبطال أوروبا، هذه أول مباراة يقودها حكم المباراة. أهلا بك في دوري الأبطال يا مينكوفيتش، أهلا بك في دوري الأبطال يا فايكينج، وأهلا بك في دوري الأبطال لمجموعة أيضا من اللاعبين. عودة ربع ساعة أولى مشاهدينا الكرام، الروح العالية بالنسبة لديميروفيتش. أو بلال خنوس، هذه ثالث مباراة لبلال في دوري الأبطال. بينما هنا سيباستيان هونيز، 44 سنة للرجل الألماني، 44 سنة للرجل الألماني، الرجل الذي يقول مشاركة مهمة، لحظات ننتظرها، ننتظر من الفريق أن يقدم الصورة الأجمل. تحدث عن أن الخسارة في البدايات لن تغير من واقع الأمر شيء، نحن نملك الكثير من الإمكانيات. الصورة الجميلة، أعطينا الصورة الجميلة يا أونس. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة بتصل إلى الأمام، هنا انطلاقة لمصلحة فايكينج، يهاجم الفريق النرويجي من أجل كتابة السطر الأول، البداية الأولى، الكرة تعود، تسويبة قوية، التسويبة تأتي عن طريق أفضل وأجمل وأخطر لاعب من جانب فريق فايكينج، ونحن نتحدث هنا عن المميز اللاعب أسكيلتن، صاحب هذه التسويبة القوية من مسافة ليست بالبعيدة، وحارس المرمى بنجاح يحصلها في الكرة الأخيرة لأن تعود من جديد لمصلحة شتوتغارت، تعود مرة أخرى لمصلحة فريق شتوتغارت في هذا التوقيت. شوط مباراة أول حتى اللحظة لا تزال الأمور بالتعادل السلبي بدون أهداف في هذه الجولة الأولى التي نستمتع فيها بأجواء مباريات دوري أبطال أوروبا، هذه البطولة التي تعود مرة أخرى لأن نستمتع بمبارياتها وبسهراتها الكروية. عودة الكرة لشتوتغارت مرة أخرى من جديد، اللمسة موجودة، عمل بدني الآن ما بين اللاعبين، التغطية الدفاعية والإبعاد بعد ذلك من أمام اللاعب فوريتش، ثم يستعيد بلال الخنوس إلى اللاعب تشابوت. شوف وقفة لاعبي فايكينج رائعة، وقفة لاعبي فايكينج رائعة بصراحة، يقدمون أنفسهم بصورة جميلة حتى اللحظة، هذا واضح. الكرة ملعوبة على طول تصل إلى الخلف، شوف الآن التنظيم الدفاعي بالنسبة لفريق فايكينج، ثم بعد ذلك الافتكاك في بعض مناطق منتصف ملعبهم، ثم التحول السريع والاعتماد على الكرات المرتدة. أيضا هذه نقطة قوة يعتمد عليها أيضا ينسن، كرة تصل من جديد، لمسة موجودة، الكرة إلى الأمام لمصلحة دي روتن لشتوتغارت للأحمر الذي يتقدم. المحاولة موجودة لدى ليفلينغ بعرضية طويلة تتخلص من الدفاع ترجع من جديد سهلة لمصلحة حارسي المرمى ولصالح فريق فايكينغ. من يبدأ المباراة أولا ومن يكتب فيها السطر الأول ومن يضع لنا عنوانا لهذه المواجهة. الكرة تعود مرة أخرى. شتيلر كرة في الجهة اليسار موجودة عند اللاعب مثل شتيت ثم تقدم لدى فوريتش عودة وتمرير لدى برومل. برومل شابوت 20 دقيقة أولى شتوتغارت هو من يقترب الضربة الأولى. عندك مهاجم مثل هذا يخلصك، عندك مهاجم مثل هذا كراته في المرمى لمساته تسعدك ولحظاتك الأولى يكتبها في الأبطال. ديميروفيتش إنه واحد من الأبطال. يا سلام على العمل، انظروا للتمريرة الهجمة كيف تلاعبوا فيها من البداية. شبت بالتمريرة إلى فوريتش ثم شتيلر عرضية. هم حافظين بعض، هم متناغمين صح، هم متجانسين صح، هم حافظين بعض صح. انت العبها بس، انت مررها بس. ديميروفيتش ما يخليها ما يخليها ما يخليها، في المرمى في المرمى يسجلها. وصوت المدرج يرتفع وهدف أول لشتوتغارت. هم يتقدمون الآن بالهدف الأول في المباراة. تفرح يا أونيس، أتت الضربة الأولى، هدف دون مقابل. إذن راح تحلى المباراة بعد 20 دقيقة أولى. نجح فريق شتوتغارت بأن يفتتح التسجيل وبأن يسجل أول هدف في المواجهة، لذلك سنستمتع بما هو قادم. متعني، اطرب لي أكثر، متعني يا أنداف. وصلت إلى الأمام، إلى الأمام، أعطيها بلال، أعطيها بلال، أعطيها بلال، أعطيها بلال، أعطيها بلال، أعطيها بلال، شوت يا بلال، صوب يا بلال. عادت ولا زالت مرة أخرى لصالح الفايكنج. مرتدة مرتدة مرتدة مرتدة للمحاربين. هل يبدأون الآن التقدم والتصويب؟ الله، اكتبوا سطرا في سطور التاريخ، ادخلوا مجدا من الأمجاد التي ستذكر عبر الأجيال. ها هم عادوا، وأي عودة للأبطال بغياب السنوات. لم تغب عنهم روح الأبطال، اسمهم الفايكنج، فكيف لا تكون لديهم روح المحاربين، روح الأبطال، روح غزاة الشمال. افتحوا الأبواب، فقد وصل المحارب الأول، إنه القائد. وأي قائد، تريبيتش زلاتكو، تريبيتش يسجل الأول. الليدر والقائد يكتب السطر الأول في الأبطال بروح الأبطال، في سطر يكتب في سطور التاريخ. لن تكون مشاركة عابرة، لن تكون على الأرشيف، لن نضع على الرف، نحن نريد أن نكون في المقدمة يا تريبيتش. هدف لهدف، رد سريع، ضربة بضربة. ليالي الأبطال لا تخذلك على الإطلاق، ليالي الأبطال، ليالي الأبطال. من يستطيع أن يقاوم ليالي الأبطال؟ من يستطيع أن يقاوم ليالي الأبطال؟ ليست هكذا يا ليفلينغ. عرضية بعيدة جدا انتهت إلى رمي التماس. انتصف الشوط الأول مشاهدينا. أي ضربة يا تريبيتش، أي عودة يا فايكينج، أي ضربة بضربة وأي فعل وردة فعل بشكل عاجل، هدف لهدف، حلوة المباراة أكثر وأكثر، وفايكينج يخبرنا أن الأمور لن تكون عادية. إن اعتقدتم أنها رحلة سهلة لكم، وإن اعتقدتم أنها نزهة لشتوتغارت، لا، لم نأتي هنا لنتنزه، لم نأتي هنا لنشاهد أجواءكم الجميلة وملعبكم الخلاب ومدرجاتكم المكتظة، لا، لم نأتي هنا لكي نتفرج فقط، نحن أتينا لهدف، أتينا لرغبة، أتينا لطموح نريد أن نحققه. 1-1، 24 دقيقة، حتحلى المباراة أكثر وأكثر، هناك ما هو قادم، هو كما هو أجمل، هناك ما هو أكثر، عودة من جديد، حكم المباراة كان ممكن أدفانتج، عودة مرة أخرى، حكم المباراة يقول الكرة كانت متحركة، لم تكن واقفة في اللقطة الأخيرة. أجمل ما يحسب لنادي فايكينغ حقيقة هو سرعة عودة للمباراة، سرعة العودة، سرعة الدخول في أجواء المباراة، هذا أجمل ما يحسب لفريق فايكينغ حقيقة في هذه اللحظات. لذلك العودة راح تعطي ثقة أكبر أيضا فيما هو قادم. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، خمسة وعشرين دقيقة،

كرة باتجاه يونداف، حلو اللمسة والضربة، يا الله المعنى الحقيقي لكلمة مهاجم شوفها في ديبروفيتش، المعنى الحقيقي لكلمة سفاح شوفها في الرقم 9، المعنى الحقيقي لمن يستحق أن يحمل الرقم 9، إنه ديبروفيتش. يا لك من قناص، يا لك من هداف، يا لك من لاعب من الصعب إيقافه على الإطلاق. أي تمريرة يا أونداف، أي تمريرة يا أونداف، إنها أحلى هدية يستحقها الهداف. من أونداف إلى الهداف، هذه قصة الهدف الثاني لشتوتغارت، سجلها ديميروفيتش. يا له من مهاجم يا ناس، مهاجم كما يقول الكتاب، مهاجم مهاجم مهاجم مهاجم هداف، مهاجم لعيب، مهاجم يخلصك يخلصك ويخلص معاناتك في المباراة. عدتم سريعا يا فايكينغ، صحيح؟ تعالوا تعالوا، لدي ما أقوله لديكم، لدي ما أقوله لكم، لدي ما أعنونه في مرماكم، لدي ما أسجله في شباككم. الضربة تأتي والهدف يسجل، والنتيجة 2-1، ثلاث أهداف، ثلاث أهداف، ثلاث أهداف في في في في 26 دقيقة فقط. يا سلام يا سلام يا سلام، مباراة جميلة حقيقة في شوطها الأول حتى هذه اللحظة. عاد راح نشوف الآن الفايكنج هل هو قادر على أن يعود ويعدل النتيجة ويأتينا بلقطة كتلك، أم أنها فقط لقطة لن تتكرر. سننتظر فيما هو قادم. شتوتغارت يهاجم، الكرة تصل من جديد، اللمسة موجودة. شتوتغارت طبعا عنونت وقلت أنه أفضل وسيكون أفضل في كل شيء، أفضل على مستوى الخبرة، أفضل على مستوى الإمكانيات والعناصر. تخيل أن فارق شاسع في كل شيء على مستوى اللاعبين والإمكانيات. انظر لهذه الصورة،

الله، حدثني عن جمال المدرجات أقول لك ألمانيا، حدثني عن جمال المدرجات والحضور والتشجيع والصخب أقول لك مدرجات الأندية الألمانية. الأندية الألمانية مدرجاتها في كفة والبقية في كفة أخرى. صدقوني أعي ما أقول، لم أصب بالجنون بعد. كرة إلى الأمام، وصلت إلى أونداف. الأندية الألمانية مختلفة بحضورها، بجماهيرها، بمدرجاتها، بتشجيعها، بصخبها، بأهدافها، بأنديتها، بضربة قادمة لم تأتي يا شتيلر. عادت من جديد، لازالت مرة أخرى. الثالث يقترب، والثالثة قد تكون في الطريق. عودة إلى أونداف، وصولا إلى الخلف عند يرتش، يوصل كرة إلى ليفلينك، لمسة بالكعب. هتسجل هدف بهذه الطريقة ديميروفيتش؟ أنا ما أستبعد، أنا ما أستبعد من هالبوسني، ما أستبعد أي شيء بصراحة. من الممكن أن يسجل بأي طريقة، بأي شكل، بأي وضعية، في أي زاوية من زوايا المرمى. بالنسبة للنجم البوسني الرائع القادم من أوكسبورغ، والذي طبعا كما يعلم الكل بطلا لبطولة كأس ألمانيا رفقة شتوتغارت. ديميروفيتش يسجل هدفين في افتتاحية رائعة لمشاركته في دوري الأبطال. طبعا هذه مباراة التاسعة فقط في دوري أبطال أوروبا، عند هدف واحد من قبل في ثمان مباريات سابقة شارك فيها في دوري أبطال أوروبا. اليوم في مباراة التاسعة يسجل ثنائية قابلة للزيادة، قابلة للزيادة. أن تسجل هدف واحد في ثمان سابقة في دوري الأبطال، اليوم تختلف المعايير. يسجل ثنائية يرفع رصيده إلى ثلاث أهداف في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لديميتروفيتش، أو ديميروفيتش المهاجم البوسني الرائع. عودة إلى رمية التماس، مطالبة بخطأ، وهذا ما حدث لميتلشتيت اللاعب المتواجد في الجهة اليسار. شتوتغارت يورغن كلينزمان، ذلك الأسطورة. شتوتغارت هل يقدم لنا أسماء قادمة وأساطير حاضرة؟ كرة باتجاه ليفلينك، طويلة المين، عادت ولا زالت تتخلص، تعود إلى ميتلشتيت مرة أخرى. عرضية إلى الأمام بالرأس، تعود تصويبة، أونداف لا يصوب. الله، نص ساعة بس، نص ساعة بس كفيلة لإحضار كرة الهاتريك يا ديميروفيتش. ألم أقل هذا المهاجم غير، هذا المهاجم غير. هاتريك أيها العملاق، أهلا بك في هاتريك دوري أبطال أوروبا. ليس كغيره، ليس كغيره، إنه يفعل اليوم ما لم يفعله أبد طيلة مشاركاته في دوري الأبطال. نعم، في نصف ساعة فقط هات كرة الهاتريك لديميروفيتش. أحضروها، عليها شعار الأبطال، عليها بصمة الشعار، وأشغلوها بالتأكيد. آت العزف للنشيد، نريد أن نسمع نشيد الأبطال. أي استلام، أي حطة، أي تصويبة، أي قذيفة، أي هدف. هدف من طينة الأبطال، هدف من طينة الأبطال. أنت واحد من الأبطال يا ديميروفيتش. هاتريك، أحضروا هذه الكرة، يريدها ديميروفيتش. أحضروا هذه الكرة، عليها شعار دوري الأبطال، وامتعونا بصوت النشيد الخاص بهذه البطولة. أريد الكرة مع النشيد مع الشعار لأقول قد فعلتها في نصف ساعة فقط. هل سيتدخل الفار ويلغي الهدف؟ إنه هدف رائع،
هل كان فيها لمسة يد من ديميروفيتش؟ لا أعتقد. أما أنت يا أوستبو فقد استقبلت الأهداف اليوم، استقبلتها من نجم واحد. هذا أنداف وديميروفيتش بينهم تناغم عجيب غريب بصراحة، بينهم تناغم رائع للغاية. يا للروعة يا للروعة. هناك تشيكفار، أنا ما أعتقد. جول جول جول، أحضر كرة الهاتريك، لن يوقفه أحد اليوم. أحضر كرة الهاتريك، ديميروفيتش فقط هو من يغرد وحيدا اليوم خارج السرب. هنا مهاجم قادم ليغزو كرة أوروبا، هنا مهاجم قادم ليقول في هذه النسخة أنا سأكون مختلف، لست كالسابق، سأكون في نسخة لم تشاهدوها من قبل، سأكون في وضع مختلف عن كل النسخ السابقة. أهلا بديميروفيتش الجديد، أهلا بهذا المهاجم الهداف. يا لك من مهاجم، يا لك من هداف، يا لك من مهاجم، يا لك من هداف. أي والله، مهاجم كهذا تضع فيه الكثير من الأموال، لأنه سينهي لك الكثير من المعاناة. تحية للمهاجم الكبير، تحية لهذا العطاء الغزير، تحية لهذا الأداء البديع. أونس، انظر للمدرج هناك،

الله، شتوتغارت يمتعنا في المدرج وداخل الملعب، في المدرج وداخل الملعب. تبغى واحدة ديمتروفيتش لأنداف يستاهل، واحدة بلال خنوس يستاهل أيضا. كرة إلى الأمام، لمسة موجودة، الكرة إلى الأمام باتجاه تريبيتش. هل يعيد فايكنج للمباراة أم أن كان هدفهم الأكبر أن يسجلوا فقط وبعد ذلك انتهى الهدف؟ كرة بتصل أو انتهت الرغبة وانتهى الطموح بالنسبة له. عودة إلى حارس المرمى، الحديث عن بريت لو، فارق شاسع على مستوى التبريرات، على مستوى الاستحواذ، على مستوى النتيجة، على مستوى الوصول والفرص، كل شيء بالتأكيد أن الأفضلية لشتوتغارت. انطلاقة إلى ليفلينغ راح لا، غطاها المدافع صح، برافو دالاند. جميلة أجواء الملاعب الألمانية، جميلة جدا، لا من ناحية روعة الملاعب ولا من ناحية الحضور، قلما تشاهد مباراة سواء في الدوري الألماني أو حتى في بطولات الكاس أو الفرق المشاركة في دوري الأبطال، قلما تشاهد مباراة لنادي ألماني أن تشاهد كرسي واحد فاضي. لا لا لا، الكل يتواجد، الكل يحضر، الكل يشجع، الكل يدعم، والصوت والتشجيع والتفاعل، لذلك هم الأميز بوجهة نظري على مستوى الحضور الجماهيري. تبقى ملاعب أندية ألمانيا هي الأجمل في أوروبا على مستوى الحضور الجماهيري. تصل إلى متلشتات على طول، 37 دقيقة لعب من شوط المباراة الأول. مشاهدين الكرام، الأمور بـ3-1 لمصلحة فريق شتوتغارت في هذه المواجهة التي يقدم لنا فيها الفريق الألماني أداء عطاء رائعا، أكبر عشاقه، محبيه، متابعيه لم يكونوا يتوقعون هذه البداية.

الكرة تعود من جديد، اللمسة موجودة، الكرة إلى الأمام، عند ليفلينغ، المحاولة موجودة والكرة تعود من جديد للأمام، المحاولة قائمة، ليفلينغ يحاول تصل من جديد، اللمسة موجودة، الكرة إلى الأمام، عودة بتمريرة، فرصة كبيرة بعرضية، خطأ، خطأ في اللقطة الماضية بقرار حكم المباراة، خطأ على اللاعب بروميل. شوف اللقطة الأخيرة، قرار حكم المباراة، بينما هذه الفرصة للاعب أونداف، كرة تعود مرة أخرى، لمسة موجودة إلى الأمام، الأخطاء يدفع عن هذا، ليفلينغ الضربة الرابعة، الرابعة ضاعت يا ليفلينغ، ضاعت يا ليفلينغ، الله، كرة تعود من جديد، شوط مباراة أول رائع، شوط مباراة أول جميل، شوط مباراة أول حقيقة استمتعنا بما قدمه شتوتغارت تحديدا، شتوتغارت تحديدا، وضعها بين قوسين، ضعها بين قوسين، إنهم يقدمون لنا أجمل عزف.

أربع دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول. مشاهدين الكرام، يا له من عزف ويا له من تشجيع وصخب، ونتيجة تعكس ذلك. ملعوبة على طول على طول على طول على طول، يلا يا بلال، يلا بلال بلال بلال. خطأ موجود للخنوس، خطأ فيه احترافية كبيرة بصراحة. أعرف أن لو راح ممكن هدف رابع، لذلك أوقف على طول اللاعب أسكيلسن.

خطأ على هذا اللاعب الظاهر في الصورة أسكالسن اللاعب النرويجي. يا الله يا للتشجيع الرائع في المباراة، الكل يدعم ويشجع، الكل بصخب وصوت، الكل بتشجيع بهذه الطريقة الرائعة في المدرجات. تغيير اتجاه اللاعب يلفلينك، يستحق هذا المدرج منكم ما هو أكثر. متسلل ليفلينك في الجهة اليمنى، أما أنت فكل الحكاية. 12 دقيقة فقط كانت كافية لأن تسجل سادس أسرع هاتريك في تاريخي، طبعا أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا. يبقى أسرع هاتريك هو محمد صلاح الذي سجل في 16 دقيقة و12 ثانية، ذلك أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا. بينما يأتي اليوم كرة خاطئة إلى الأمام، عودة سهلة لحارس المرمى بريد لون، لا شيء فيها. يأتي في المركز السادس كأسرع هاتريك سادس.

أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا بالنسبة لديمروفيتش في 12 دقيقة، سجل الهاتريك في مباراة اليوم. انفجار تهديفي رائع حقيقة. عودة مرة أخرى، يعني المثير في الأمر أن ديمروفيتش بدأ هذا الموسم على مقاعد البدلاء، لأن النادي طبعا تعاقد مع مهاجمين جدد. أونس منح اليوم الفرصة، هات هذه الفرصة اللي أدور عليها، هذه الفرصة اللي أبحث عنها، هذه الفرصة التي سأستغلها بكل قوة حقيقة. طبعا تم استقطاب اللاعب بيتشينوفيتش الألماني الشاب من فولفسبورغ. كرة ملعوبة إلى الأمام في انطلاقة عند ليفلينغ، وحاله في الجهة اليمين شتوتغارت هو من يهاجم. لازلنا في انتظار إطلالة بلال الخنوس. من اشتيلر إلى بلال، عودة من اشتيلر إلى برومل، وصولا إلى ليفلينغ، عرضية تتخلص، تصل من جديد باتجاه تريبيتش، انطلاقة لصالح اللاعب بيل. حديث عن جوي بيل قائد خط الوسط الأسترالي، انطلاقة رائعة من اللاعب. الحديث عن هيم، محاولة وعرضية تتخلص على طول. برافو بلال في الأدوار الدفاعية. انتهى الوقت الأصلي من الشوط الأول، دقيقتين مضافة مشاهدينا لساعة حكم المباراة الصربي نيهاند ميناكوفيتش في أول مباراة يديرها في كل مشوار التحكيمي في دوري أبطال أوروبا. يا لها من البداية. أما أنت يا مورتن يانسن مدرب الفايكينغ، فالبداية حتى اللحظة لم تكن كما تمنى عشاق الفريق النرويجي. عودة في خط الوسط عند اللاعب شتيلر، وصولا إلى الأمام عند فوريتش جاء على الجهة اليمين، بلال خنوس راح هناك على الجهة اليسار، أو أن أنداف راح على الجهة اليسار، بلال خنوس أصبح خلف المهاجم. الكرة تصل إلى اللاعب شتيلر مرة أخرى، ما بين فوريتش، شوف بلال خنوس موجود كمهاجم ثاني إلى جانب أيضا اللاعب ديمروفيتش. المحاولة موجودة. أونس مدرب رائع، سيباستيان أونس مدرب رائع رائع رائع. مكسب كبير استمراره وبقاء في شتوتغارت، بالرغم أن الكثير لم يتوقع ذلك. هل يستمر فترة أطول؟ لا أعلم، لكنه مدرب رائع، واستمراره كل يوم هو مكسب أكبر لشتوتغارت. انطلاقة إلى الأمام، الكرة تتخلص ترجع من جديد، هنا شتيلر مرة أخرى إلى ليفلينغ، وصولا إلى بلال خنوس. ليفلينغ غيرها صح، وصولا إلى أونداف، استلام أونداف، هل من إضافة؟ يا الله، أونداف هذا في الصناعة ما له حل، هذا في الصناعة ما له حل بالنسبة للاعب أونداف. بصراحة يا له من لاعب يقدم لنا إضافة رائعة في شوط المباراة الأول، وجنون كبير يقدم من شتوتغارت، تحديدا من ديمروفيتش، لأن ينتهي الشوط الأول 3-1 لمصلحة شتوتغارت.

مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الخميس حصرياً على قنوات بي إن سي.

0: هذه المباراة مقدمة برعاية قطر إيرويز الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عودة إلى حضراتكم مرة أخرى أيها الأحبة في كل مكان. قبيل بدء شوط المباراة الثاني بعد أن كنا قد تركنا الشوط الأول ينتهي بأفضلية شتوتغارت بثلاثية الفرقة التي قدمت أجمل أداء في الشوط الأول بهاتريك ديميروفيتش بالمتعة والإثارة والندية، فلذلك استمتعنا بما قدموه واستحقوا التقدم في النتيجة. الكورة في الشوط الثاني من أجل ضربة رابعة، هذه الرابعة أوهو، عدت بسلام، عادت مرة أخرى. الشوط الثاني مشاهدين الكرام، شوط إما عودة فايكينج وإما تأكيد انتصار شتوتغارت. فلمن ستكتب هذه النهاية في هذا الشوط الذي سننتظر بشكل أكبر إثارة وأكثر متعة وندية من شوط المباراة الأول؟ الشوط الأول صراحة كان ممتع يا أونس، لا والله من صوت جماهيرك كان ممتع، من أداء فريقك كان ممتع، من توجيهاتك وتكتيكاتك وعملك الفني كان رائع، من إنهاء وتسجيل ديميروفيتش كان جميل، من أسيست والصناعات والتمريرات المميز أونداف كانت بالمقاس. شوط 10/10 لشتوتغارت إلا لقطة تريبيتش. الشوط الثاني هل يعود الفايكينج؟ يبدأ الشوط بلا تغييرات، لا ليانسن ولا ليونس، وأما ديميروفيتش فهو بأعلى تقييم ممكن وبأول هاتريك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا. لمسة خاطئة من ميتلشتات دقائق الأولى من المباراة في شوطها الثاني، 3-1 شوط الأهداف الأربعة. الشوط الأول كان شوطا جميلا حقيقة، استمتعنا بمجموعة من النقلات. أحلى ما في المباراة أن ما فيها التكتلات الدفاعية التي تزعجك، لا، كان فيها عمل بدني، كان فيها تحرك، كان فيها حلول، كان فيها عمل طيب حقيقة من النواحي الهجومية. الفايكينج هو اللي يعني بصراحة ما دافع صح ولا هاجم صح. يا سلام، هكذا الأجواء، بينما الفايكينج من أجل الدخول في الأجواء. أوه، حلوة التصويبة، حلوة اللقطة من هذا اللاعب الطاهر في الصورة. الحديث عن اللاعب بيوردال، شوف التصويبة، شوف تصويبة رائعة بهذا الشكل، منعها فوريتش من أن تصل إلى مرمى فريق شتوتغارت. ركنية الآن عادت ولا زالت المحاولة موجودة، الكرة تتخلص، تصل إلى فوريتش مرة أخرى، طويلة تعود من جديد. راح نشوف في الشوط الثاني هذا شيء مهم راح نتعرف عليه في الشوط الثاني، اللي هو أن كيف راح يتعامل سيد يانسن مدرب فايكينج مع الوضعية، وش ممكن أن يقدم لنا في شوط المباراة الثاني، خصوصا أن يتأخر خارج ملعبه بهذه النتيجة وأمام شتوتغارت. يعني ماذا سيقدم لنا في الدقائق القادمة؟ حاب أتعرف على ذلك. بالنسبة للجانب الآخر، حاب أشوف شتوتغارت وهو في هذه الوضعية المريحة كيف سيحافظ على هذا المكسب. هنا التقدم والصافرة موجودة، هناك خطأ على اللاعب الظاهر في الصورة. الحديث عن اللاعب طبعا بيوردال، خطأ لمصلحة اشتيلر،

كرة ملعوبة، يا سلام، حلوة حلوة حلوة، لكنها أطول من ديمروفيتش. عادت إلى حارس المرمى. أوه، أخطاء الأخطاء الأخطاء. الكرة إلى الأمام إلى الأمام، تمريرة إلى ونداف، وصولا إلى بروميل. والله خامات وإمكانيات شتوتغارت، خامات وإمكانيات رائعة. ليفلينك خطأ أو لا؟ رمية التماس، خامات وإمكانيات تجي عند ديمروفيتش، عند فوريتش، عند أونداف، عند بلال، بروميل، ليفلينك. هذا طيب صراحة، إمكانيات كبيرة جدا لفريق شتوتغارت في هذه المباراة. خمس دقائق بتعدي الشوط الثاني. وبالثلاثة واحد يتقدم شتوتغارت في نتيجة المباراة. خطأ على يلتش. تعود اللمسات لمصلحة فريق فايكينج. انطلاقة موجودة، بيوردال، محاولة أرضية حلوة لكن الرأسية بعيدة من اللاعب كريستيانسن. المحاولة عن طريق هذا المهاجم الظاهر في الصورة، اللاعب الدنماركي. بينما الأمور ليست جيدة بطبيعة الحال لفريق فايكينج. فريق فايكينج استقطب أوستبو حارس المرمى، أو الحديث عن اللاعب بوستيما، وكذلك اللاعب دالاند قلب الدفاع، وكوسيتش طبعا بمبالغ بسيطة. أنت عارف أعلى قيمة سوقية للاعب في فريق فايكينج هي 6 مليون يورو فقط. أعلى قيمة سوقية للاعب هو لهنريك فليتشنر، اللاعب الذي يأتي بقيمة 6 مليون يورو. هذا أعلى قيمة سوقية للاعب في فريق الفايكينج. كرة بتصل على طول، انطلاقة موجودة، هنا تمريرة، هنا فرصة، وتصويبة قوية راحت إلى ركلة ركنية. محاولة اللاعب إيجيم، المحاولة الأخيرة مرت إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق فايكينج. حارس المرمى بريدلو. والعرضية على طول من تروبيتش تتخلص، ترجع من جديد تحت الضغط على طول اللاعب أسكيلتسن، يغير اتجاه اللاعب إلى الجهة اليمنى. حلوة اللمسة، حلوة النقلة. الفايكينج يهاجم، وخطأ للخنوس، خطأ واضح لبلال، قرار سليم من حكم المباراة، خطأ وبطاقة صفراء على بلال خنوس، أو لمصلحة بلال على كريل، خطأ والبطاقة على كريستيانسن. مباريات عديدة محظوظ فيها من سيأتي لأن يتابع في الأرينا مباريات شتوتغارت ويستمتع بهذا الصخب. بصراحة بصراحة متعة كبيرة هذا الموسم. شتوتغارت طبعا مجموعة من المباريات التي تنتظره، تكلم عن بيز في ايندهوفن، كلوب بروج، ليل الفرنسي، انتر ميلان، وغالاتا سراي، واتلتيكو مدريد، وسلوفا براتسلافا في مبارياته الثمان التي سيلعبها في مرحلة الدوري. حقيقة مباريات ليست بصعوبة كبيرة. هنا الأخطاء، فايكينج يهاجم، فرصة كبيرة، هنا أمل العودة،
متروبيتش، لكن يا له من تصدي ويا له من إنقاذ، يا له من تصدي ويا له من إنقاذ من تشابوت، رائع. ثم العودة، ليفلينج ينطلق، برافو على العمل البدني، رائع في التغطية اللاعب موي لأن تصل مرة أخرى. يحلى الشوط الثاني، نحلى معاه، نتحرك معاه، الكرة موجودة، اللمسة إلى الأمام، عادت مقطوعة، برافو انداف، لمسة إلى الأمام لصالح شتوتغارت في خط الوسط من فوريتش إلى الأمام باتجاه اللاعب بروميل أو شتيلر، ثم فوريتش مرة أخرى إلى شتيلر من جديد، يبحث عن أنداف إلى جانبه، حضور أيضا لبروميل لليفلينج، ليفلينج يبحث عن الحلول إلى جانبه، الكرة تصل على طول بعد تمريرة خاطئة من اللاعب بيلتش لأن تصل من جديد لمصلحة أسكيلسون. الفايكينج طبعا في المقابل أيضا مباريات منتظرة وصعبة أمام نابولي، أيندهوفن وفاينورد، الثنائي الهولندي سيقابلهم، وسيقابل أتلتيكو مدريد، وصباح أيضا الفريق الأذربيجاني، أستون فيلا وبايرن ميونخ. بالنسبة لمباريات فايكينج المتبقية، عند مواجهة ثانية ضد فريق ألماني ستكون في الخواتيم، وعند مواجهتين ضد أندية هولندية أيضا لن تكون سهلة، لكن سيستضيف أيضا مباريات في ملعبه وستكون مواجهات أيضا مرتقبة. عودة مرة أخرى، لمسة موجودة، الكرة إلى الأمام من أمام ليفلينج، يتدخل اللاعب دالاند يخلص الكرة على طول، ترجع من جديد في خط الوسط، أحد عشر دقيقة من بداية شوط المباراة الثاني، الجولة الأولى في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. العنوان الأبرز هو هاتريك في 12 دقيقة فقط لديميروفيتش لأن يكون سادس أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا. تبقى الصدارة لمحمد صلاح النجم العربي المصري الكبير. 6 دقائق 13 ثانية تقريبا، أسرع هاتريك في تاريخ الأبطال، لازال هذا الرقم لم يكسر، لازال رقم صامد ولن يكسر بسهولة حتى. عودة من جديد، اللمسة موجودة، تعود الكرة إلى الخلف باتجاه حارس المرمى، يرسل كرة طويلة إلى الأمام، البحث عن الخنوس، يا لها من أجواء كبيرة في المدرجات، يا لها من أجواء كبيرة في المدرجات. نقلة إلى الأمام، إلى الأمام، أوه. هذا هو الحل الوحيد لإيقاف بلال خندوس، هذا هو الحل الوحيد لإيقاف بلال خنوس. تريد أن توقف، كل ما عليك أن تفعل هذه الطريقة، هذا حرفيا ما فعل اللاعب جوي بيل الأسترالي، حصل على بطاقة صفراء. يا له من بلال خنوس، خطأ لمصلحة فريق شتوتغارت في هذا التوقيت. أنخيل شتيلر، هل هو من سيصوب؟ أم ستكون بقدم فوريتش؟ هنا ثابتة، تصويبة من فوريتش بعيدة جدا، انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق فايكينج. نعم،
بهذه الصورة. شتوتغارت يبدأ المشوار بالطريقة الصحيحة. ملعوبة على طول باتجاه ديمروفيتش. لمسة على طول إلى الأمام. ثلاثة واحد، لا تزال الأمور ساعة كاملة من عمر اللعب. هل سنشاهد اليوم يا للأخطاء يا للأخطاء، والله تشبت ينقذ الموقف للمرة الثانية أو الثالثة في المباراة. شوف الخطأ كبير ما بين بروميل وما بين الحارس. خطأ فاسكنسن وتشبت ببراعة عادها مرة أخرى إلى حارس المرمى. تحسب لتشبت، عودة من جديد، نقلات وتغييرات قادمة من الطرفين ستكون. شوف أيضا السيد سيباستيان هونس اللي يعاني من مجموعة كبيرة من الغيابات على برزة ياغو توماس ولوكا إياكيز وكذلك السينيون وزاغادو ونيكولاس نارتي، غيابات كبيرة. ديميروفيتش يغادر، أي مغادرة

يتمنى كل لاعب أن يغادر بهذه الطريقة يا ديمتروفيتش. يا ديمتروفيتش كل لاعب يتمنى أن يغادر بهذا الشكل. الآن يشارك طبعا هذا الصفقة بيتشينوفيتش صفقة الصيف وفاغنومان. المدافع فاغنومان إذن وبيتشينوفيتش. كرة تعود من جديد دالاند وبيل تركوا أماكنهم. فلاتشنر وكذلك لاعب بوتيم الأسماء التي تتواجد في قائمة فريق فايكينغ في الدقائق القادمة. من جديد صافرة موجودة من حكم المباراة خطأ لمصلحة شتوتغارت على اللاعب تريبيتش. خطأ لمصلحة فريق شتوتغارت. من الجهة اليمنى عند اللاعب يلتش. أي مباراة للتاريخ ديمتروفيتش. أي مباراة للتاريخ ديمتروفيتش بصراحة. مباراة لا تنسى. مباراة ستبقى عالقة في الأذهان. ستحتفظ بشريط هذه المباراة وستحتفظ بأرشيفي وستحتفظ بالذكرى لهذه المواجهة التي ستبقى بالتأكيد في ذاكرتك أنك سجلت هاتريك في دوري الأبطال. هذا لا يفعله أي أحد يا ديمتروفيتش. عودة من جديد لدى فوريتش. نقلات موجودة ثم تصويبة أو عرضية كانت من ميتلشتات تتخلص. ترجع من جديد الكرة بالرأس والمحاولة وصلت إلى الفايكينغ في الهجوم. أوه. انتبه تفوت الميل يا إيريك يا بوتيم. الكرة الأخيرة من إيريك خاطئة وصلت إلى أونداف. انظر للتمركز الدفاع الخاطئ. أونداف بيصوب كرة لكنه في الشباك من الخارج. تمركز دفاعي كارثي لدى فريق فايكينغ بصراحة. أونداف لم يستغل الخطأ في اللقطة الأخيرة. تصويبة انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة فايكينغ. فريق واحد جلس يمتعنا تحت أنظار 57,500 متفرج في ملعب يتسع لأكثر من 60,000. والله برافو والله برافو والله برافو. أي حضور وأي تشجيع وأي صخب. خمسة وستين دقيقة. شتوتغارت من أجل أن يضع العلامة الأولى الكاملة في رصيده في الجولة الأولى. بعد ذلك يستعد للدور القادم أو للمباراة القادمة. ملعوبة على طول اللمسة موجودة. كرة إلى الأمام. تتخلص تعود من جديد. فوريتش اللمسة موجودة. الكرة إلى الأمام. عادت من جديد. لمسة مرة أخرى إلى تشابوت طويلة. أنداف أنداف. فرصة كبيرة لمصلحة شتوتغارت مرت بسلام. محاولة كانت قريبة. ترجع مرة أخرى للفريق الذي يتسيد كل شيء.

الله، والله من أجمل من أجمل الأصوات الممكنة، وانت حاط السماعة وتستمع وتستمتع لهذا الصخب. يا لها من أجواء كبيرة في الأرينا، ومعها 3-1 لشتوتغارت، ومع الفرحة الكبيرة لأصحاب الضيافة في الجولة الأولى، عاد عزف النشيد للأرينا مرة أخرى في شتوتغارت. نشيد الأبطال لا يعزف في أي ملعب. عودة، انطلاقة، محاولة، فايكينج يهاجم الجهة اليسار، تتخلص على طول، تصل من جديد، انتصف الشوط الثاني وبأفضلية شتوتغارت. فايكينج لا يزال بلا حلول في الشوط الثاني. راح نشوف تغييرات قادمة لفريق فايكينج، الفريق النرويجي، عند أمين كوسيتش ممكن أن نشاهده. حذار من الأخطاء، عودة من جديد، خطأ بقرار حكم المباراة على ميتلشتات. نشوف اللاعب أوكلند، أوكلند اللاعب الذي سيشارك إلى جانب أيضا اللاعب كفيا إكس كوك بال26 أيضا، هذه الأسماء التي ستشارك. والإضافة الممكن تقديمها فيما تبقى من وقت، عندنا 21 دقيقة متبقية، وشتوتغارت يفرض أسلوبه وسيطرته وطريقته ويحكم على المباراة ببراعة، بخبرة، بتجربة، بإمكانيات، بمدرب، بكل شيء، بكل شيء، بملعب، بحضور، بجمهور، بصخب، بهدف رابع يقترب، بضربة ثم فرحة لم تأتي للمرة الرابعة في المباراة. تعود من جديد لحارس المرمى بريد لو، يتحكم في رتم المباراة كما يريد شتوتغارت، وسيجري أيضا أونس تغييرات قادمة، أعتقد اللعب سبلات، لكن هنا أولا فوريج يتقدم التغطية الدفاعية. ليو ساور أيضا سيكون قادم في خياراته السيدي سيباستيان أونس. 26 يشارك، هاوغن وموي يتركون أماكنهم في هذا التوقيت. أوكلند وكفية إيجيس كوك اللاعب الذي يشارك إلى جانب أوكلند. كذا 4 تغييرات لفريق فايكينج، و4 تغييرات الآن لشتوتغارت. يترك مكانه بلال الخنوس، ويترك مكانه يلتش لأن يشارك في هذا التوقيت اللاعب هندريكس وليو ساور. في 19 دقيقة الأخيرة على نهاية هذه المباراة، أربع تغييرات لكل فريق. كرة تعود من جديد، لمسة موجودة، الكرة باتجاه الأمام لمصلحة ليو ساور عند ليفلينغ. تعود من جديد لدى اللاعب إيكيس كوك، وصولا إلى
فلاتشنر، المحاولة إلى الأمام، التغطية، انطلاقة للفايكينج، عودة الفايكينج، عودة الفايكينج، لا زالت ممكنة، لا زالت ممكنة، لا زالت واردة، لا لا لا لا لا لا، برافو برافو مثل اشتات، ذهب من اليسار لليمين ليبعد خطر قائم للفريق النرويجي. ممتاز مثل اشتات حقيقة، قراءة لعب ممتازة للظهير الأيسر. عودة من جديد، لمسة موجودة، الكرة إلى ركلة ركنية بعد تغطية دفاعية ممتازة عن طريق هذا اللاعب إندريكس، رامون إندريكس بديل ليلتش. كرة ثابتة لفايكينغ ترسل على طول، تتخلص عن طريق بيتشينوفيتش. هذا بيتشينوفيتش صفقة الصيف بالنسبة لهذا اللاعب الشاب الذي تم استقطابه في هذا الصيف من أجل إضافة حل هجومي. كرة ملعوبة على طول، يخلصها حارس المرمى بنجاح، تعود فايكينغ هو من يهاجم في هذا التوقيت. المحاولة موجودة، التمريرة قائمة، الفرصة لازالت. عودة من جديد، الكرة ممكنة، تروبيتش، زلاتان إلى أسكلينسون، حلوة النقلة لدى البديل، الحديث عن بوتيم، نقلات لصالح نادي فايكينغ بصورة ممتازة.

ما أجمل الاستماع لهذا الصوت، وما أجمل العمل الذي يقدم في الميدان ما بين لاعبي شتوتغارت. لمسة إلى فوريتش، كرة إلى الأمام باتجاه اليوساور البديل عند ليفلينغ المنطلق. لا يهدى لا يتوقف ليفلينغ، لا يهدى لا يتوقف لا يتراجع. متسلل من البداية كان فوريتش، متسلل، كان في شك أنه متسلل فوريتش. شتوتغارت بعد هذه المباراة سيعود لأن يلعب في البطولة المحلية في البوندسليغا ضد هوفنهايم، وبعد ذلك عليه أن يستضيف هنا دورتموند في واحدة من قمم البوندسليغا. بينما فايكينغ عاد عنده مباريات أيضا ليست سهلة على مستوى الدوري المحلي، لعل ليلستروم أيضا واحدة منها في مباريات قادمة لن تكون سهلة، وفي انتظار لما هو قادم بحول الله تعالى على مستوى مشاركات ومباريات دوري أبطال أوروبا. لازلنا في البداية، لازلنا في الجولة الأولى، أمامنا الكثير من الجولات، أمامنا الكثير من السهرات، وصدقني لن تجد أجمل من السهرات الكروية الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا. سهرات هي الأمتع في كرة القدم على مستوى الأندية، سهرات فيها الكثير من الندية والصخب والقصص التي لا تنتهي. الربع الأخير من المباراة مشاهدينا، 3-1 لمصلحة فريق شتوتغارت في هذه المواجهة، تعطيك انطباع عن البداية المميزة للفريق الألماني في هذه البطولة. برافو على التغطية. بالنسبة لأندريكس

عودة لحارس المرمى مرة أخرى، طويلة إلى الأمام، هنا المرور بشكل ناجح ورائع، لكن تمريرة خاطئة بالنسبة لكريستيانسن، تعود من جديد لمصلحة شتوتغارت في خط الوسط عند اللاعب شتيلر وصولا إلى بروميل، تمريرة عند هندريكس، رامون يرجع فيها إلى الحارس بريدلاو، خطأ واضح في الكرة الأخيرة، والأمور حتى اللحظة بالثلاثة واحد مشاهدين تستمر، عودة مرة أخرى، تصل من جديد، اللمسة إلى الأمام، تعود صافرة موجودة من حكم المباراة، خطأ على لاعب تشابوت، مباراة رائعة لهذا اللاعب، مباراة رائعة جدا لهذا اللاعب بصراحة تشابوت، كرة ثابتة تصل على طول، تتخلص، النقلة موجودة، عريس الليلة ديميروفيتش الرائع، الهاتريك الأول يعنون باسمه في هذا الموسم في دوري الأبطال.

تعود الكرة من جديد، لمسة موجودة، عودة إلى الخلف، نقلات لصالح فايكينغ، كرة باتجاه أسكليتسن، وصولا إلى اللاعب ستينسن. أسكليتسن مرة أخرى إلى الأمام في الدقائق العشر الأخيرة. فريق فايكينغ يريد أن يعيد الأمل مرة أخرى ويفتح باب العودة للمباراة. تصل على طول، على طول، لا لا لا لا لا، لكن ممكن تلعب أفضل، كم ممكن تلعب أفضل، كم ممكن تلعب أفضل، كان حتى كان زميلك بالقرب منك كان ممكن تكون أفضل لفريق فايكينغ بصراحة بهذه الطريقة، وانت عارف في الفار يعني هذه حتى من غير فار ما راح يحسبها، مع الفار مستحيل، فما تعامل معها بالطريقة المناسبة. الكرة تعود من جديد، انطلاقة لشتوتغارت عند فوريتش من الجهة اليسار، عرضية خلصوها إلى كورنر، انطلاقة ميتل، هذه جهة يسرى خيالية في شتوتغارت بصراحة، تكلم عن جهة ميتلشتات و فوريتش، الله الله على اللوحة. أي لوحة هذه؟ أي رسمة هذه؟ أي جمال هذا؟ أي مدرج يقدم لنا صورا رائعة اليوم على مستوى التشجيع، يضرب أروع الأمثلة اليوم حقيقة. اليوم فاز شتوتغارت وجمهوره في المباراة. كرة تتخلص، لمسة، تغطية دفاعية على طول،

فوريج الى الامام الى الامام. حلوه حلوه حلوه حلوه، فيها خطا فيها خطا. تبعت ادفانتج يا حكم. الكره الى الامام الى الامام الى الامام، انطلاقه موجوده. واو برافو حكم المباراه، برافو حكم المباراه، انطلق فيها وقطع معها مشوار طويل جدا بعمل بدني رائع للاعب فاغنومان. ممتاز. حينما تصل إلى الدقيقة 83، صحيح أنك لاعب بديل وتقطع هذه المسافة بصورة ممتازة. برافو فاغنومان، برافو فاغنومان، مشوار طيب وركلة أو ركلة ركنية نعم لمصلحة فوريتش ولصالح فريق شتوتغارت. عرضية فوريتش طويلة إلى الأمام، تتخلص بالرأس، ترجع من جديد، تبعد على طول. شوف على طول هذا بروميل يا يسوي فاول يا يطلعها مرمى، يبعدها عن مرمى. برافو بروميل، مباراة طيبة. هاوغن يشارك، تغيير أخير للفايكينج، يغادر هيجيم ويأتي هاوغن. إطلالة طيبة للفايكينج في أول مباراة في الأبطال بعد 34 سنة، كظهور أول ليس إلا يعني، وهدف أول. ولا أتكلم عن المستوى والأداء والفوارق، فسيعاني فايكينج في هذه البطولة. هذه بطولة الأبطال ليست كغيرها، هذه بطولة الأبطال لا يشارك فيها إلا فرق بقيمة الأبطال وبقيمة اسم هذه البطولة العريقة جدا. سلامات أونداف، واحد حقيقة من نجوم المباراة حتى وإن لم يسجل، صنع هدفين وقدم عمل طيب في المباراة. أندريك كيرس الكورة بالرأس، أوفسايد، ركلة حرة غير مباشرة على ميدلشتات. تغيير أخير أيضا لشتوتغارت في هذا التوقيت. انظروا من سيشارك الآن، ويغادر اللاعب ميدلشتات لأن يأتي مكانه اللاعب الحديث عن أمين الدخيل، أمين الدخيل اللاعب البلجيكي، واحد أيضا من الأسماء المميزة في صفوف فريق شتوتغارت. اللاعب أمين الدخيل اللاعب البلجيكي، 4 دقائق متبقية على ختام الوقت الأصلي من شوط المباراة الثاني. أيها السيدات والسادة، شتوتغارت في واحد من أحلى ملاعب البطولة، كيف لا ونحن نتحدث عن أرينا هنا في شتوتغارت في ألمانيا. إلى الأمام، تتخلص الكرة، من أندريكس إلى حارس مرمى بريدلوف، طويلة تعود بلمسة بحثا عن دينيس أونداف. فوريتش ليو ساور، ساور حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة إلى أونداف، والتصويب القوية من أونداف بعيدة إلى ركلة مرمى. راحت من ليو ساور،
تمريرة جميلة من اليساور باتجاه أونداف. عدت يونس، لكن مباراة يعني 10 على 10 لا تطلب فيها أكثر من هذا، أن تبدأ دوري الأبطال بفوز. وكل فوز ثمين ومهم في مرحلة الدوري هنا من أجل وضع قدم في الدور القادم. كل مباراة بحساباتها، وإجمالا شتوتغارت يعني يملك جدولة حقيقة رائعة، وعنده إمكانية أن يوصل إلى الدور القادم. كرة ملعوبة إلى الأمام، تتخلص صافرة وخطأ لمصلحة فريق شتوتغارت. مباراة كبيرة قدمها هذا اللاعب تشابوت. كرة ملعوبة إلى الأمام، إلى الأمام، عادت إلى ليوساور، ليوساور، ليوساور، الشاب يتقدم، يلعب له كورة، فرصة للتصويب، بروميل من بعيد، لكن بعيدة كرة بروميل. انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق فايكينج. نقترب من الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي لهذه المباراة في شوطها الثاني بهاتريك ديميروفيتش. شتوتغارت في نصف ساعة فقط أو 12 دقيقة فقط هي مدة الهاتريك، قد أنهى على المباراة تماما. أجهز على الفايكينج، كان هو الفايكينج أمامهم اليوم. عودة إلى فوريتش، تمريرة موجودة، النقلات مستمرة، والكرة تصل، تصل إلى الأمام، إلى الأمام، لفلينك، المحاولة والتسديد بالقدم اليسار لكن بعيدة، والتغطية الدفاعية على طول. تعود للفايكينج بانطلاقة. انتهى الوقت الأصلي، نعيش في زمن الوقت بدل الضائع المقدر بثلاث، بثلاث، بثلاث. هات الرابع. أوه يا أندريكس، يا أندريكس تعثرت، يا أندريكس سقطت. الكرة تعود من جديد. علامة امتياز سيباستيان هونس اليوم. حالة ثانية في المدرج من الروعة والإبداع. ساور تصويب، والمحاولة انتهت بعيدة إلى ركلة مرمى. المحاولة من ليو ساور،

هذا اللي يساور الشاب الصغير. إمكانيات طيبة بصراحة. لا، إمكانيات طيبة اللي يساور. عودة من جديد. ليفلينج بالرأس. ممتاز يا أخي تشابوت، ممتاز والله. لاعب مدافع معجب بحضوره، بصلابته، بافتكاكه، بتدخلاته، أسمع شتوتغارت. أم نسمع صوت الهدف؟ خطأ على من الدخيل.

مباراة كبيرة، علامة امتياز كاملة، روعة ما بعدها روعة لفريق شتوتغارت في مباراة اليوم. يستحقون هذا المكسب الكبير والفوز المستحق، وقد تكون بالأربعة، وقد تكون بالأربعة، وقد تكون بالأربعة. أوهو، كادت أن تكون بالأربعة.

لم تكتب لك اليوم يا ونداف، لم تكتب لك اليوم يا ونداف أن تكون في المرمى، ولم يكتب لك التسجيل، وقد أتت صافرة الختام وانتهت وانتهى معها كل شيء. تهانينا أونس، تهانينا شتوتغارت، فوز ثمين على الفايكنج في بداية المشوار لرحلة الدوري في دوري الأبطال. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدوري الفرنسي بريست باريس سان جيرمان الأحد حصريا على بي ان سبورتس واحد. الدوري الفرنسي

0: السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: How long has it been now?
2: 3 months.
1: Did you rely on her for
2: everything?
3: Where's the milk? Stop it.
0: عندما يرحل الأحبة يتحول الفراغ إلى ظل ثقيل. ويبدأ الصراع الحقيقي مع الذاكرة والجنون.
4: Talk about the difference between grief and despair.
5: You are such a cliche. English widow abandoned his two sons so he could wallow in self-pity.
0: بعرض أول وحصري. The Thing with Feathers. الجمعة حصرياً.
6: You don't get to see.
0: على BN Movies. Premiere.
5: Do your worst. No, I intend to do my best.

التجارب الأولى والثانية الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصرياً على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي الأحد حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإسباني، ريال مدريد، رايو فايكانو. السبت حصرياً على بي إن سبورتس 2.

0: بين سحر اليابان وأصالة ناغويا في أراشي تتفتح أزهار الألعاب الآسيوية. هناك يمتزج عبق التاريخ بنبض الحاضر. وبي إن سبورتس تطل عليكم قبل انطلاق البطولة باستوديو خاص لمواكبة كرة السلة، كرة القدم وكرة الطائرة. استوديو الأسياد يوميا وحصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: In the beginning, Manchester being red.
2: Yes! Yes! For Manchester United!
1: Nobody could shift our power.
2: Oh,
1: but then the neighbours got proper noisy.
2: Aguero! It's City again! 10 years of dominance!
0: Manchester United. Manchester City. الدوري الإنجليزي الممتاز. الأحد. حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كرس بورك بروز لك مرحبا هاي
4: ايه جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد
6: هذه المباراة مقدمة برعاية قطر إيرويز وفولو سكورز الراعيين الرسميين ليوفا تشامبيونز ليج

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا مشاهدينا الأفاضل، نحن هنا في مدينة نابولي، ملعب ديغو أرموندو مارادونا، مواجهة بين ماسيميليانو أليغري وميكيل أرتيتا، مواجهة بين نابولي وأرسنال. نابولي الفريق الذي لم يبدأ موسمه بشكل جيد، خاصة بعد الخسارة أمام الإنتر قبل 4 أيام من الآن ب3-2، بعد ما كان متفوق ب2-0 في مواجهة أرسنال، الذي يدخل هذه البطولة بطلا لإنجلترا ووصيفا لأوروبا وبطلا لكأس الدرع الخريرية، وتصاحب 3 انتصارات مع بداية هذا الموسم في الدوري. فريق نابولي يلعب اليوم بأليكس ميريت في حراسة المرمى، دي لورينزو على الجهة اليمنى، أوليفيرا على الجهة اليسرى، الرحماني رفقة رافا مارتين في وسط الدفاع، لابوتكا في وسط الميدان رفقة جيلمور وكيفن دي بروين، وثلاثي الخط الأمامي بوليتانو في الجهة اليمنى، أليسان سانتوس البرازيلي على الجهة اليسرى، وراسموس هويلوند الدنماركي اللاعب السابق لنادي مانشستر يونايتد في الخط الأمامي رأس الحربة. في الجهة المقابلة تغييرات كثيرة على مستوى تشكيلة أرسنال في مباراته الأولى في مسابقة دوري الأبطال لهذا الموسم. دافيد رايا في حراسة المرمى، بين وايت سيكون موجود على الجهة اليمنى، بيرو إنكابي على الجهة اليسرى، جابرييل مع إيسي كونسا في وسط الدفاع، ميكيل ميرينو مع ديكلان رايس ومارتينو ديغار، وثلاثي الخط الأمامي إبريجي إيزي في الجهة اليسرى، بوكايو ساكا على الجهة اليمنى، وفيكتور جيوكيريس رأس الحربة في الخط الأمامي. يغيب موسكيرا بسبب الإصابة، يغيب ويليام صليبا كذلك بسبب الإصابة، بينما في الجهة المقابلة أنجيسا مع بويون جورنو وجوفاني وماريانوتشي متعودين يلعبوا أساسيين، غايبين اليوم عن تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليغري الذي يشرف على النابولي بعدما درب ليتشي وساسولو كالياري والميلان واليوفي، في حين ميكيل أرتيتا فريق الأول والأول لحد الآن الذي يدربه منذ كان مساعدا لباب غوارديولا في مانشستر سيتي، يدرب نادي أرسنال منذ ديسمبر 2019، تقريبا 7 مواسم بالنسبة لميكيل أرتيتا مدربا لفريق أرسنال، تمكن من الفوز معه بلقب الدوري الموسم الماضي.

عن دقيقة صمت على ضحايا الفيضانات التي حلت بالنيبال في قلت حلت بالنيبال وأودت بحياة العديد من النيباليين في 26 من شهر أغسطس الماضي. شبه ما حدث بكارثة تسونامي المدمرة في اليابان في شهر مارس من سنة 2011، تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة طبعا في النيبال هذه الفيضانات. ضربة الانطلاقة أعطيت من قبل حكم المباراة جلين نيبيرغ الحكم السويدي أرسنال. بيليباس غريب شوية على الجهة اليمنى، وفي الجهة المقابلة بيليباس الأزرق فريق نابولي كالمعتاد، والبداية لميرينو ولجابرييل وعناصر نادي أرسنال مع إيزي. ميرينو مرة ثانية في وسط الميدان، محاولة الخروج من جانب لاعبي الفريق الإيطالي، انطلق من هنالك على الجهة اليسرى هولوند، ولكن التغطية من هنا من جابرييل. فريق الأرسنال كان الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الوقت الأصلي خلال الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا. إيزي كونسا في الخلف، دافيد رايا يعود لحراسة المرمى كأساسي، من هنا الكرة لجابرييل على الجهة اليسرى، يرسل كرة بعيدة تسترجع مرة ثانية من أوديغار، يرسلها ناحية فيكتور جيوكيريس، والتغطية من هنا من القائد جوفاني دي لورينزو، الكرة تروح في التماس. كرسي احتياط فريق أرسنال في كيبا، برونو غيمارايش العائد من الإصابة كاللافيوري، داومان، هافيرتس، لويس كيلي، مادويكي، ميسلي، سامون، تسوليس اليوناني وسوبي مندي. بينما في الجهة المقابلة بادياشيل قادم من تشيلسي، بوكيما، كونتيني، دافيد نيريز، فافوسيولي، لوكا، ميلك مينينكوفيتش، سافيتش، سبيناتزولا وفيرغار. كرة من هنا في الخلف، الكرة تروح مباشرة في اتجاه القائد جوفاني دي لورينزو، قريب منه الرحمني من كوسوفو ورفا مارتين من هنالك الإسباني. الرحمني من هنا، دي لورينزو، ضغط عالي من جانب فريق أرسنال. قوي صار يضغط، قوي يضغط في كل شيء على كل حال، مش فقط في الكرة. يلا بديت نفلسف منذ البداية. عادة المنتخب الفريق القوي في الكرة يضغط، ما يخلي منافسه يتنفس، ضغط يولد الانفجار. كرة رجعت للخلف من هنا عن طريق بيرو إنكابي مباشرة لحارسه دافيد رايا. دقيقة ثالثة، رايا في الوسط، الكرة تمشي في اتجاه ديكلان رايس، في اتجاه ميرينو عفوا، من هنالك موجود ديكلان رايس، ميرينو على الجهة اليمنى، بن وايت، أوديغار من الوسط، ممتازة منه البحث عن جيوكيريس، ولكن التغطية الدفاعية كانت من رافا مارتين، خلى الكرة لأليكس ميريت. رحمني لوبوتكا، رحمني جيلمور، اللاعب الاسكتلندي 25 سنة في وسط ميدان نادي نابولي. جيلمور يرجع لرحمني مرة ثانية، من هنالك موجود رافا مارتين، توصل الإسباني، يضغط أوديغار على الجهة اليسرى، من هنالك مع سانتوس البرازيلي قائد من سبورتينغ لشبونة. جيلمور في وسط الميدان، يلعب من هنالك مع لابورتكا، كرة البينية وصلت لسانتوس مع أوليفيرا، استرجعت مرة ثانية. ما زال الضغط العالي منذ البداية من جانب لاعبي فريق أرسنال. دي لورينزو من هنا على الجهة اليمنى، دي بروين، أول مباراة أساسي هذا الموسم كيفن دي بروين. بوليتانو على الجهة اليمنى، بوليتانو يحاول المرور من أمام إنكابي، بوليتانو، إنكابي معاه، ما زال بوليتانو، رجع للخلف، دي لورينزو مرة ثانية. تراجع الكرة الإيطالية في السنوات القادمة في أوروبا رهيب يعني. دي بروين، وأول كرة من دافيد الرايا. نعم، أسباب كثيرة من بينها غياب نقص المواهب، مدربين إيطاليين هربوا، موجودين مستهلكين، تجد مدرب يمر على 4-5 أندية، يروح خارج إيطاليا وبعدين يرجع. بريتشي إيزي في وسط الميدان لصارع عناصر نادي أرسنال، اللاعب السابق لنادي كريستال بالاس. إيزي، ريكلان آيس على الجهة اليمنى، من هنالك في اتجاه وايت، بين وايت يبحث عن بوكايو ساكا، ساكا حول المرمى، والتغطية من ماتياس أوليفيرا الأوروغوياني، والكرة تروح تماس للإنجليز.
خمس دقائق لعب مرت 0-0. كرة من ميرينو من هنالك على الجهة اليمنى بعيدة تماما على بوكايو ساكا، رجعت لأوديغار، أوديغار مع بوكايو، استلمها ساكا، رجع في الوسط لديكن رايس، رايس مع أوديغار، أوديغار مع رايس، ما زال أوديغار من هنالك يطلبها بين وايت، دخل وايت العرضية بوكايو ثم وايت مرة ثانية، يرجع لأوديغار، أوديغار ما زال رجع للخلف، يلعبها من هنالك مع إيزري كونسا، توصل مرة ثانية لوايت، توزيع منه بين وايت والدفاع. شوف كيف متراجعين الطليان في بداية هذه المباراة على ملعبهم أمام جماهيرهم في أول مباراة. أوكي نابولي لم يعد نابولي، وأرسنال هو وصيف البطل، وهو بطل إنجلترا وبطل الدرع الخير، كأس الدرع الخيرية، وصاحب 3 انتصارات في 3 مباريات لحد الآن في الدوري. كل مهما كان أنت طلياني وتلعب على بلادك فوق أرضية ميدانك، وقف 25 متر. أوليفييرا كرة بعيدة راحت سهلة لرايا، إزري كونسا في الخلف لصالح عناصر نادي أرسنال، توصل لأوديغار على الجهة اليمنى، دخل بوكايو ساكا، ساكا ساكا ساكا ساكا، يلعب من هنا لجابرييل، جابرييل مع إيزي، إيزي وساكا، إيزي يلعب بينية مع ميرينو، ميرينو دخل ساكا، مازال ميرينو، لعب لإنكابي، إنكابي رجع للخلف لجابرييل، ما زالت كرة لعناصر أرسنال منذ بداية المباراة، ديكلان رايس، من هنالك وايت، يرجع من هنالك جابرييل، جابرييل يقترب منه إيزي، وجد إنكابي، رجع للخلف مرة ثانية، ما زالت كرة لعناصر نادي أرسنال في الخلف. كونسا، رايس، رايس والكرة البعيدة من أمام اللاعب لابورتكا، والممتازة الكرة دي وراحت سهلة للحارس أليكس ميريت، كانت من بين وايت. 7 دقائق مرت على انطلاقة الشوط الأول، 0-0 نابولي أرسنال. ترجعت الكرة يصير على مصر نادي أرسنال، تلعب من ميرينو لإيزي، جيوكيريس، إيزي، إيبريتشي، إيزي، إيزي، والدفاع يصد، والكرة تروح في الركنية. أول ركنية في المباراة لديكلان رايس وعناصر أرسنال. ارفع يدك اليسرى يا ديكلان رايس كالمعتاد، يدك يا رايس، نعم رفعت اليد ونفذت الركنية والراسية، ومرة ثانية رجعت له رايس في ركنية ثانية لعناصر نادي أرسنال. بين وايت في القائمة الثانية، أرسنال كعب عالي في 10 دقائق الأولى من عمر المباراة. رايس يرفع يده اليسرى ويضرب برجله اليمنى، الركنية هذه في القائمة الثانية. شوفوا الموجودين لاعبين تاع أرسنال كيف ينطلقوا، شوف مرفوع القائمة الأول راسية، لا الكرة مباشرة لأليكس ميريت يلتقطها، يلعبها بسرعة من هنالك، والانطلاقة لصالح عناصر نادي نابولي مع لابوتكا، يواصل 4 أمام 4، ما زال كرة صعبة لعناصر نادي نابولي على الجهة اليسرى خطيرة عن طريق سانتوس. كرة من البرازيلي أليسان سانتوس، كانت سريعة وسانتوس حاول يمر هنا من أمام إيزري كونسا، كرته بعيدة ومرت سلامات.
عشر دقائق لعب مرت. أوديغار جابرييل تشعر بأن أرسنال كنت منذ حين كعبهم عالي، تشعر بأنهم عندهم كذلك إحساس بأنهم أقوى وأفضل من أي منافس. بن وايت، ديكلان رايس لصنع عناصر نادي أرسنال مرة ثانية، وايت لبها، رايس ضاعت، استرجعت من سانتوس، لعبها مع أوليفيرا، أوليفيرا يرجع لسانتوس مرة ثانية، أوليفيرا الضغط العالي مازال رهيب من جانب لاعبي أرسنال، أوليفيرا وسانتوس ضاعت الكرة، بن وايت، ميرينو، أوديغار، كرة ملعوبة مرة ثانية، الدفاع يتدخل بصعوبة يخرجها. إنكابي، مباراة في منتصف ملعب، مباراة في منطقة نابولي، شوف كيف يزيدوا ينزلوا، شوف كيف ينزلوا. أوديغار، ساكا، وايت، أوديغار، ساكا، وايت، أوديغار، ساكا، ساكا، وايت، ساكا، كأس الكرة، رايس، رايس، رايس، رايس، والدفاع يتدخل ويخرجها وتخرج مرة ثانية من هنالك عن طريق راسموس هويلوند، كرة راح التماس. لم يوفق في مانشستر يونايتد هويلوند، وقع عقد إلى غاية 2030 مع نابولي ب 44 مليون يورو، تخلصوا منه مانشستر يونايتد. أوديغار عنده الكرة الآن، أوديغار ما زال محتفظ بالكرة، قريب منه ميرينو، يجد إيزي، خطأ لصالحه بعد التدخل من جوفاني دي لورينزو. واضح الخطأ من القائد على إيزي. الإنتر خسروا البارح أمام الريال، اليوم نابولي أمام أرسنال، وبكرة روما ضد فنربخش. أوديغار في المخالفة لصالح عناصر نادي أرسنال بعد 12 دقيقة لعب 0-0. هل هو الجول الأول؟ الجول الأول، الجول الأول، الجول الأول، الجول الأول، يو والدفاع خرجها، الخطورة ما زالوا جابرييل، والدفاع مرة ثانية، ثم دي لورينزو أو دي أو بوليتانو رجعت من هنا، كرة صعبة لصالح عناصر نادي أرسنال، أوللا بوكايو ساكا بيصراح، الكرة وصلت بين أحضان أليكس ميريت، توزيعة كانت رائعة من جيوكيريس، وساكا أراد أن يسجل هدفا ولا أروع. هاي المحاولة هنا، ميريت بيصراح للأمام، البحث عن هويلوند، لعبها الجهة اليسرى لسانتوس، سير خطير، سانتوس مازال يدخل من العمق، مازال البرازيلي سانتوس يرجع من هنا في الوسط ناحية جيلمور، على الجهة اليمنى توصل لبوليتانو، قريب منه دي لورينزو، بوليتانو، دي لورينزو، جيلمور، مازال بوليتانو، يرجع لجيلمور، وينه من هنالك لابوتكا، استرجعت لي من لابوتكا، لابوتكا، جيلمور، دي لورينزو، الرحماني، مارتين، أوليفيرا، رافا مارتين لصالح عناصر نابولي. المرة الأولى لعبوا ستة سبعة ثمان تمريرات، حتى ولو كانت في الخلف تخليكم تتنفسوا، تسعة عشرة، ولكن دون إزعاج لفريق أرسنال. سانتوس للخلف مع مارتين، رحماني من هنا، يرجع لمارتين، يتنفسوا ايضا عناصر ارسنال بهكذا الشكل، وبعدين ينطلق سانتوس، يرجع للخلف، مارتين، الرحمني، مارتين في الوسط، تلعب الكره مع لابورتكا، اللي رفع مارتين مع دي لورينزو، أليكس ميريت من هنا، جيلمور يفضل الكرة البعيدة، بوليتانو هرب راح، أو دي لورينزو في المراوغة من أمام ميسي، يلعبها في الوسط، كاد يضيعها، الخطورة، دي بروين، صعبة، تسديدة رائعة من كيفن دي بروين،
وصد والعروة من دافيد الرايا ينقذ مرمى من هذه الكرة. لم يتمكن من مسك هذه الكرة دافيد رايا. تسديدة كيفن دي بروين. هذا موسم الثاني والأخير مع فريق نابولي. وقع عقد لمدة موسمين كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي. كرة بعيدة من دافيد رايا للأمام. البحث عن كيوكيريس. ترجعت إيطالية من هنالك لوبوتكا. لعبها مع دي بروين. رجعت له دي بروين. خطيرة. سانتوس راح من هنالك. اي اي اي اي اي. ما زالت الخطورة من هنا. لابوليتانو. اوه لا لا. رايعة مرة ثانية من ماتيو ورايعة من دافيد رايا. يلتقط هذه الكرة في وضعية صعبة. سددها مع ذلك مرة كورت. اوديغار في الوسط. بوكايو ساكا حاول يمر زوج لاعبين امامه. يرجع لي اوديغار. اوديغار قريب من نوميرينو. اوديغار يرجع من هنا تماما لجابرييل. شوف وين طلعوا اللاعبين تاع ارسنال. انكابي موجود من هنا. رجعت لي ديكلان رايس. رايس مع بن وايت وكذلك ساكا. توصل لي بن وايت. وايت ساكا. ساكا ساكا ساكا يوزع كرة في القائمة الثاني. ميرينو بعيد عليه وراحت ضربة مرمى للحارس أليكس ميريت. بعد 16 دقيقة لعب التعادل 0-0 بين أرتيتا مدرب نادي أرسنال وماسيميليانو أليغري مدرب نادي نابولي. دي لورانزو. جيلمور. رحمني. رافا مارتين في الوسط. لابورتكا. أوليفيرا. دي بروين. لابورتكا. سانتوس. لابورتكا. مضطر يرجع للخلف تماما لحارس أليكس ميريت. رحمني. يبدأوا يتنفسوا شوية اللاعبين الإيطاليين. دي لورينزو. لا بوتكا غير تماما في اتجاه بوليتانو من هنا على الجهة اليمنى. يرجع مع إيزي. بوليتانو يحاول المرمى. زوج لاعبين أمامه. بوليتانو رايا يتمكن من هذه الكرة ويلتقطها. لم تمر كرة لجيوكيريس. جيوكيريس جيوكيريس جيوكيريس مع بيريتشي. إيزي على جهة اليسرى. دخل جيوكيريس. إيزي يترن ينتظر صعود زملائه. يجد من هنالك أوديغار. أوديغار يحاول يمر. أوديغار مازال. ساكا طلبها من هنالك. وديكلان رايس. تلعب لرايس. رايس مع ساكا. ساكا وبن وايت. ساكا يرجع لرايس. رايس ساكا. ساكا أوديغار. القائمة الثاني. إنكابي. تلعب لي بين وايت. يرجع لرايس. رايس أوديغار يعرف يلعب في المساحات الصغيرة. أوديغار حتى بظهره. ميرينو. أوديغار من هنا يطلبها جابرييل. يفضل يبقى هنالك. أوديغار يرجع مرة ثانية للخلف. كونسا. جابرييل. كونسا. رايس. تمشي الكرة بين عناصر أرسنال. وصلت لبن وايت على الجهة اليمنى. رجعت له مرة ثانية. في التحركات تاع لاعبين تاع نابولي مرهقة. التحركات طبعا احتفاظ بالكرة من جانب لاعبي فريق أرسنال يرهق اللاعبين الإيطاليين. رجعت لبوكايو ساكا مرة ثانية. يعني مضطرين يتحركوا كثير. شوف اللاعبين تاع الإنجليز حركيتهم بسيطة يعني. إيزي. دي بروين اختطف الكرة وفي خطأ. يصفروا الحكم ضد إبريتشي. إيزي ودي بروين يطالب بالبطاقة الصفراء. صح صح بطاقة صفراء مستحق. حكم لم يخرجها. سوري أنا آسف. المرة الجاية غلطة صغيرة يعطي له البطاقة الصفراء.
رحماني رفا مارتين أليكس ميريتس. بعد 20 دقيقة لعب على انطلاقة الشوط الأول ما زال التعادل 0-0. رفا مارتين كرة بعيدة على هيلمون وخروج موفق من الحارس دافيد رايا. ترجع له رايا مرة ثانية. جابرييل كان عندنا جابرييل ماغاليش وجابرييل مارتينيلي. راح جابرييل مارتينيلي لم يعد هناك سوى جابرييل واحد. بوكايو ساكا رايس وايت يرجع لرايس اللي يرجع لوايت عفوا وايت مع بوكايو ساكا في الوسط ديكلان رايس ميرينو او عفوا اوديغار رايس جاز الكرة من هناك لوايت. بين وايت يرفع الكرة وخروج موفق من ميريت يلتقط هذه الكرة. مساندة الهجومية كبيرة من بن وايت لزملائه في الجهة اليمنى من هنالك. رافا مارتين باقيين هنا اللاعبين تاع ارسنال. اشترزنا الدقيقة 20 من دون أن نشاهد ولا هدف. أوليفيرا مارتين ميريت الرحماني من هنا. ميريت يرسل كرة بعيدة البحث عن قلب هجومه هيولموند. الحكم يصفر خطأ ضده لجابرييل. جابرييل مع ايزي الحكم يقول المخالفة تنفذ من مكان وقوعها. أرجع ورا ديكلان رايس. رايس وايت ساكا إبريجي ايزي جول. أليكس ميريت يوقف رأسية اللاعب ميرينو وينقذ نابولي من كرة جول رائعة من بوكايو ساكا في القائمة الثانية لإيزي وإيزي لميرينو. ميرينو لميريت وميريت للركنية. اختر فرصة في المباراة صار عناصر نادي أرسنال. اللعبة كانت في منتهى الروعة. الناس تبحث تصفق على الاهداف وما يصفقوا على انه حارسهم انقد كره. شوف وين صارت كره ايطاليه. اوديغار مع رايس مره ثانيه. رايس واوديغار. رايس تاز الكره. انكابي اوديغار. اوديغار ممتازه لميرينو. ميرينو مع وايت. والحارس ميريت يلتقطها مره ثانيه من طريق سانتوس على الجهه اليسرى. سانتوس مع دي بروين وصلته. هرب دي بروين. كيفن دي بروين. دي بروين دي بروين دي بروين. سانتوس خطيره. سانتوس الدفاع يصد هذه الكره ويلحقها اوديغار. وايت ازري كونسا زيدوا في الرتم متى ما شاءوا. يتريثون متى ما شاءوا. ينطلقون كذلك ويعودون لأنهم هم الذين يتحكمون في زمام المباراة. أوديغار عنده كرة الآن من أمام سانتوس. البحث عن جيوكريس. التغطية الدفاعية من هنالك من رافا مارتين ورحماني وحارسو ميريت. لابوتكا رحماني جيلمور جيلمور مع رحماني مع جيلمور الاسكتلندي على الجهة اليمنى. بوليتانو استلم. جيلمور رحماني رافا مارتين أوليفيرا مع سانتوس. سانتوس مع وايت لم يمر. هاي من وايت. سانتوس رافا مارتين بيلي جيلمور دي لورينزو. بوليتانو يرجع للخلف لرحمني مع رافا مارتين. أوليفيرا وسانتوس. سانتوس رافا مارتين
رافا مارتيني غير من هنا على جيلو من توصل لبوليتانو. هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة. أوه الكرة لم تمر من أمام كابي. خطير بوليتانو لما يكون على الجهة اليمنى. كان يلعب في الإنتر ولكن منذ 2020 هو مع فريق نابولي. أمير الرحماني، رافا مارتين، كيفن دي بروين، لابوتكا، أوليفيرا، لابوتكا، جيلمور في الوسط. لابوتكا غير تماما لبوليتانو من هنا على جهة اليمنى أو لدي لورينزو. راحت الكرة تماس. نقترب من الدقيقة 30، ما زال التعادل سيد الموقف 0-0. نابولي أرسنال الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. جابرييل كونسا، يطلع المدافع السابق لنادي أستون فيلا لعب الدوري كونسا. تقل أرسنال مقابل 51 مليون يورو. بن وايت، أوديغار، ساكا، وايت، رايس. رايس يرجع لجابرييل. جابرييل قريب منه ميرينو، يفضل إيزي. إيزي رايس. رايس ساكا. ساكا يدخل ساكا المستفز، يوصل ساكا، يلعبها من هنا لميرينو. ميرينو مامام دي بروين وخطأ هنا. يحتسب الحكم لكيفن دي بروين بعد هذا التدخل من ميكيل ميرينو. أخطر فرصة في المباراة. الضغط العالي مازال من جانب لاعبي فريق أرسنال. استرجعت من ميرينو في وسط الميدان لصالح نصر أرسنال. ميرينو وصل لأوديغار، هاي كرة صعبة على نصر أرسنال. أوديغار مع بوكايو ساكا، من هناك يوكيريس. أوديغار يوصل لإيزي إيزي إيزي إيزي إيزي. كرة مرت سلامات، راحت على يمين الحارس. نقترب من الدقيقة 30، ما زالت 0-0. نابولي تنفس شوية. كيفن دي بروين في الوسط مع الرايس، ما زال دي بروين. ثم انطلاقة من هنا، ولكن التغطية الدفاعية في المستوى. لصالح كونسا في الخلف. أوديغار ناحية بوكايو ساكا على الجهة اليمنى. بوكايو ساكا مع أوديغار، دخل وايت. ساكا مازال عنده كرة الآن. ساكا بأوديغار، أوديغار وايت، وايت ساكا ساكا ساكا ساكا. أولا لا أولا لا، كرة مرت سلامات. كاد يفعلها بوكايو ساكا. شوف ماسيميليانو أليغري هو على خط التماس، يقول هذا فيلسوف. لنجح لا مع اليوفي مرتين ولا مع الميلان ولا مع كل النوادي التي دربها، والآن في نابولي.
كرة صعبة مرة ثانية، رايس في الاسترجاع يلعب علي بوكايو ساكا، يخرج بالكرة ساكا مع جيوكيريس، جيوكيريس وساكا، الحكم يصفر خطأ لفريق أرسنال وللمهاجم فيكتور جيوكيريس.

30 دقيقة لعب، 0-0 نابولي أرسنال الجولة الأولى. كونسا جابرييل، جابرييل كونسا، رايس قريب، رايس ميرينو من هنالك توصلوا كثير، اللعب مركز على الجهة اليمنى من هنالك أين يوجد بوكايو ساكا وديكلان رايس وبين وايت حتى أوديغار. كونسا جابرييل، جابرييل يرجع لرايس، بقي معزول إبريتشي إيزي، رايس لي كونسا، كونسا جابرييل، جابرييل إيزي إنكافي دخل، إيزي حول مر، يرجع مرة تيري جابرييل على الجهة اليمنى من هنالك تلعب الكرة في اتجاه ميرينو أو أوديغار، أوديغار ساكا، اختاروهم اختاروهم اختاروهم اختاروهم، ساكا رجع مع أوديغار، أوديغار والكرة الأرضية، الدفاع حكم خلى اللعب، إنكابي جابرييل، إنكابي تسجيل جابرييل، إنكابي لو لو رائعة رائعة تم الاسترجاع من أوديغار مرة ثانية. أليكس ميريت هو أفضل من فوق أرضية الميدان لحد الآن بعد 30 دقيقة الأولى. أوديغار يا ريال، ميرينو، كونسا، رايس، بان وايت، وايت وايت، رايس، رايس بينية يستند على جيوكريس، رايس دعت الكرة استرجعت من هنالك الانطلاقة من قبل اللاعب هويلموند لعبها مع سانتوس يدور به كالنحل حامل الكرة من جانب فريق نابولي حتى في منطقتهم حتى ينزعوا منه الكرة. جيلمور رحمني، رحمني جيلمور، جيلمور رافا مارتين، رافا مارتين، رافا مارتين قريب منه لابوتكا، رافا مارتين لابوتكا، سانتوس لابوتكا، رحمني من هنا يوصل على بوليتانو، بوليتانو دي لورينزو، دي لورينزو كرة بعيدة من هنالك في اتجاه هويلموند، رقم كورتو هاي صعبة، هويلموند ما زال محاصر، هويلموند بالعقيب دي بروين، الكرة تروح ركنية، حكم يقول وضعية تسلل ولا خطأ، شو هذا؟ من هويلموند أنا أنا أنا والله سيدو أي تسلل في اللعبة العادية ولا واحد ينتبه لها. كرة إنكابي كانت رائعة وأليكس ميريت يتألق مرة أخرى وينقذ مرماه من كرة جول. ميرينو في وسط الميدان لصنع عناصر نادي أرسنال مع رايس أوديغار، أوديغار من هنا، جابرييل، رايس، كونسا من هنالك يفضل أوديغار، كرة بعيدة من أوديغار على ميرينو راحت سهلة لأليكس ميريت.

لما تكلمت على ماسيميليانو أليجري، احترامنا طبعا، قلنا بأنه لم ينجح لا في يوفنتوس مرتين ولا الميلان ولا قبله ولا بعده، لكن هذا لا يعني بأنه أن أرسنال سيفوز بسهولة اليوم على نابولي إن فاز، لأنه نابولي تكفيهم كرة واحدة يسجلوا عليك يرجعوا وراء ينزلوا الستار يغلقوا بالمفاتيح ويرميوا المفاتيح في المدرجات. خمسة وثلاثين دقيقة لعب، ما زالت سفر للسفر. ديكلان رايس عنده الكرة، يلعبها من هنا لجابرييل. جابرييل إيزي، إيزي رايس، رايس ساكا، ساكا ساكا ساكا ساكا، يرجع لرايس، رايس لولو، يمناه أفضل من يسراه رايس، ومع ذلك تبقى تسديداته خطيرة على أي حارس مهما كان. 35 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر. سلامتك أليكس ميريت، حكم يطلب الإسعاف للحارس المتميز لحد الآن أليكس ميريت. نذكر بأن أرسنال فاز 3-0 على كوفنتري في مباراة الأولى، فاز على أستون فيلا 1-0، وفاز على تشيلسي ب 2-1، فاز قبل ذلك بالدرع الخيرية 3-0 على السيتي، وصل قبل ذلك لنهائي دور الأبطال وخسر أمام فريق باريس سان جيرمان. لم يخسر أو فاز في مباراة واحدة فقط في آخر 6 رحلات خارجية في مواجهة أندية إيطالية في دور الأبطال، 4 مرات خسر وتعادل مرة واحدة. بينما فريق نابولي فاز على جينوا بهدفين لصفر، وخسر على ميدانه أمام كومو 2-1، وخسر قبل 4 أيام أمام الإنتر ب3-2 بعد ما كان متفوق ب2-0. خسر في 3 مواجهات من أصل 13 مباراة خاضها على أرضه ضد أندية إنجليزية في المسابقات الأوروبية كلها. لكن في المباريات اللي خاضها على أرضه تبقى أرقامه جيدة، خسر فقط في مباراتين من أصل 21 مباراة، 12 انتصار 7 تعادلات وخسارتان. بالنسبة لفريق نابولي اللي غيب عنه اليوم سكوت ماكتوميناي لأجرى عملية جراحية ناجحة على قلبه بسبب اضطراب في نبضات القلب. الله يسلم قلوبكم جميعا. كرة من رحماني من هنا على الجهة اليمنى ناحية جيلمور. 37 دقيقة لعب، مرت ترسل بعيدة، وصلت مباشرة لهيولموند، يحاول يغير لم يتمكن، جيوكيريس لم يلحق، عودة من هنالك من لابوتكا، لعبها لجوفاني دي لورينزو، بوليتانو على الجهة اليمنى، بوليتانو جيلمور، جيلمور دي لورينزو، دي لورينزو لحارسو أليكس ميريت. رافا مارتين، أوليفيرا من هنالك، يرجع لحارسو رافا مارتين مرة ثانية. ميريت بعيد على الأمام، هيولموند لم تصل لدي بروين، بدنيا دي بروين ناقص شوية لأنها أول مباراة كأساسي، وبعدين زيدوا له ربع ساعة في الشوط الثاني ويخرجوا. هيولموند استلم الكرة، سانتوس من هنالك تلعب لدي بروين، دي بروين على الجهة اليمنى، بوليتانو، بوليتانو، دي بروين، بوليتانو، بوليتانو، بوليتانو، بوليتانو، بوليتانو، ورايا. تسديدة رابعة في اتجاه مرمى دافيد رايا من لاعبي فريق نابولي. إنكابي انطلق، إنكابي من هنا إيزي، لعبها في الوسط لأوديغار، هاي كرة صعبة لأرسنال، أو الجول أو الجول أو الجول أو الجول أو الجول أو الجول أو الجول، إيزي أو الجول، إيزي إيزي، يرجع للخلف وساكا، لا جول ولا لهم يحزنون يا ساكا، كرة بعيدة تماما بيسراه راحت فوق مرمى أليكس ميريت بعد 39 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر.
نابولي أرسنال. يقولون دي بروين بوليتانو الحق به دي بروين فتح له الطريق ضربها في اتجاه الحارس. جابرييل في الخلف لديكلان رايس وعناصر أرسنال. رايس يطلبها أوديغار، ما زال رايس، بوكا يصك على الجهة اليمنى، توصل لبن وايت، وايت رايس أوديغار ما زال أوديغار من هنا. إجبري إبري جيزي إزي مع ميرينو، يرجع لأوديغار، أوديغار والتوزيعة بعيدة، ميرينو برا، ساكا استلمها، ساكا أوليفيرا تفوق وسانتوس ينطلق. راح سانتوس البرازيلي، سانتوس يوصل، سانتوس مازال معاه الكونسا، سانتوس مازال أوليفيرا الحق، سانتوس حاول يمر من أمام كونسا، سانتوس لم يمر. وينطلق من هنالك بين وايت مع بوكايو ساكا، ساكا من امامه مارتين، ساكا حاول يدخل، ساكا عرضيه، ساكا ديوكيريس، ثم التغطيه من هنالك من رافا مارتين. والله مش سيئه المباراه صراحه، تكون جميله اكثر لو نشهد فيها هدف. لابوتكا في الوسط مع جيلمور، من هنا الرحمني

أوليفيرا وكانسا، أوليفيرا كرته لم تمر له ومر، ولا الكرة مرت ولا وصلت. أوديغار راح إيزي انطلق على الجهة اليسرى، زاد في السرعة إبريتشي، إيزي زوج مهاجمين أربع مدافعين، إيزي إيزي إيزي ورجع الحكم ويصفر خطأ ويخرج البطاقة الصفراء لبيلي جيلمور، أول بطاقة صفراء في المباراة يخرجها الحكم في الدقيقة 42 في وجه الاسكتلندي بيكي بيلي جيلمور.

بعيدة هنا الكرة كتير. هاي كرة سنتوس، هاي التغطية من كونسا كان رائعا، ثم تفوق من هنالك بن وايت. ميرينو في المخالفة لعناصر نادي أرسنال، أو أوديغار عفوا، شتان بين ميرينو وأوديغار. أوديغار لعب من هنا لإنكابي، إنكابي مع إيزي، إيزي أوديغار، أوديغار إيزي، إيزي يرجع لرايس، لو يضربها بقوة باليمنى رايس يسجلها، لو يضربها بيمنى. أوديغار سهلة لميريت، خرجها من هنالك ناحية بوكايو ساكا، متسع من المكان والوقت، ساكا عنده كرة الآن، ساكا مع رايس يلعبها من هنالك لميرينو، ميرينو رايس، رايس أوديغار تمشي الكرة بسرعة، أوديغار وتضرب في جيلمور وترجع له مرة ثانية. رايس رايس رايس رايس رأسية في خطأ من ميرينو على المدافع دي لورينزو. أربعة وأربعين دقيقة مرت، 0-0 نابولي أرسنال على ملعب ديغو أرموندو مارادونا هنالك في مدينة نابولي في إيطاليا. عندهم أربع مدربين يدوروا على 8 نوادي، هذا درب الميلان ودرب اليوفي مرتين، نتكلم على المدرب ماسيميليانو أليغري، درب كالياري، الدقيقة 45 الآن من عمر الشوط الأول. خطيرة الكرة هذه، ساكا لولو، كانت رائعة من أوديغار لبوكايو ساكا من هنالك على الجهة اليمنى، توغل ولكن كرته بعيدة تمام. شوف أوديغار، شوف شوف شطاله، لو لو لو لو لو لو، كرة ولا أروع من أوديغار لبوكايو ساكا، ارتبك وضيع فرصة لا تضيع. دقيقتان من الوقت بدل الضايع يحتسبهما حكم المباراة، فرص نسبيا كثيرة بالنسبة لفريق أرسنال. نابولي اكتفى بالتسديد من بعيد، وكل الكرة تصدها الحارس دافيد رايا. كونسا يخرج بالكرة، وايت أمامه، كونسا مازال وجد وايت، وايت قريب منه، ساكا دخل كونسا، ساكا رجع لي أوديغار، أوديغار مع كونسا وساكا، استلمها ساكا، رجع لي أوديغار مرة ثانية، يطلبها رايس، كرة ممتازة لكونسا، العرضية منه، ركنية ركنية ركنية ركنية ركنية لصالحي إيزي كونسا. يس يس، كورنر كورنر، لو لم يكن كورنر لنبهوا الجماعة في الغرفة وقالوا له ضربة مرمى. ركنية الأخيرة لعناصر أرسنال، هذه المرة بوكايو ساكا من هنالك على يسار الحارس أليكس ميريت. ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين.

في التنفيذ، هيلة في القائمة الثانية، سكة في التنفيذ، كونسا خطورة خطيرة خطيرة خطيرة، وين كابي، والحارس يتمكن من هذه الكرة.

سامي الرحمني في الخلف لعناصر نادي نابولي. الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضايع ايضا من عمر هذا الشوط الاول من مباراة نابولي امام ارسنال ينتهي الان، والحكم السويدي جليني بيرج يصفر نهاية هذا الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين. نعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين باذن الله تعالى.

هذه المباراة مقدمة برعاية فولو سكورز الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.

مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الخميس حصرياً على قنوات

0: هذه المباراة مقدمة برعاية قطر إيرويز الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا الى مدينه نابولي استاديو ديغو ارماندو مارادونا مع اول تغيير اضطراري في تشكيله فريق نابولي، خروج اليكس ميريت متاثرا بالاصابه ودخول فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس الثاني في تشكيله فريق نابولي. ميلينكوفيتش سافيتش عندهم ميلينكوفيتش سافيتش حارس وعندهم نعم الحارس، وكاين تتذكروا معي ميلينكوفيتش سافيتش اللاعب الفنان في وسط الميدان لعب صربي، وكذلك من دون تغيير آخر في تشكيلة فريق أرسنال في الجهة المقابلة. أرسنال دخل الشوط الأول والثاني بدافيد رايا في حراسة المرمى، بين وايت على الجهة اليمنى، بيرو إنكابي في وسط في الجهة اليسرى، جابرييل مع كونسا في وسط الدفاع، ميكيل ميرينو رفقة أوديغار وديكلان رايس ثلاثي وسط الميدان، إيزي في الجهة اليسرى، بوكايو ساكا على الجهة اليمنى، فيكتور غيوكيريس على في رأس الحربة في الخط الأمامي لتشكيلة نادي أرسنال. في الجهة المقابلة نابولي، ميلينكوفيتش سافيتش في حراسة المرمى، على الجهة اليمنى جوفاني دي لورينزو، الجهة اليسرى أوليفيرا، وسط الدفاع الرحمني ورافا مارتين، وسط الميدان لابوت كاجيلمور وكيفن دي بروين، بوليتانو في الجهة اليمنى، أليسان سانتوس على الجهة اليسرى، وراسموس هويلوند في الخط الأمامي رأس الحرب. ميلينكوفيتش سافيتش كان في تورينو قبل هذا الموسم، هو اصلا كان ينتمي لفريق نابولي، راح معار لتورينو بعدين رجع لعب في ستاندارد ليج، لعب في اسكولي، في ليتشيا كذلك. كرة ضاعت من جانب لاعبي فريق نابولي، العودة الموفقة في خطأ يصفر حكم المباراة لعناصر نادي ارسنال وللمهاجم فيكتور غيوكيريس. صفر لصفر في الشوط الأول، نتيجة طيبة بالنسبة لفريق نابولي أمام وصيف بطل أوروبا فريق أرسنال، مرشح رقم واحد للفوز بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، مرشح لأنه بطل إنجلترا، لأنه وصيف السنة الماضية، لأنه دخل بقوة بالفوز بكأس الدرع الخيرية، لأنه بدأ الموسم أيضا بقوة بالفوز 3-0، لأنه حافظ على توازن وغالبية لاعبيه. وبعدين لا ننسى بأنه قبل ثلاث مواسم وصل للدور ربع النهائي، قبل موسمين وصل للدور النصف النهائي، الموسم الماضي وصل للنهائي، هذا العام يفوز بالكأس. يلا إيزي من هنالك يرجع لجابرييل، جابرييل من هنا لميرينو، ميرينو على الجهة اليسرى، يرجع مرة ثانية من هنالك لصالحي إنكابي، جابرييل، إيزي حاول يمر من أمام دي لورينزو، يرجع إيزي في الخلف لإنكاب لجابرييل، جابرييل من هنا ناحية إيزلي كونسا، بوكايو ساكا استلم، خرج له أوليفيرا، روغو، بوكايو، مازال أوليفيرا معاه، بوكايو يلعب لديكلان رايس، رايس من هنا أوديغار استلمها، أوديغار النرويجي بينية مع ساكا، ساكا أوديغار، أوديغار رايس، رايس جابرييل، جابرييل إيزي قريب، يرجع لساكا مرة ثانية وكذلك كونسا. أوديغار ليو عايت يرجع للخلف مرة ثانية، تلعب مع رايس، رايس ووايت وساكا، والكرة يخرجها من هنالك سانتوس. لصالحي أوديغار لعب مع رايس، رايس يبحث من هنالك عن ساكا والكرة ترجع. بن وايت في الخلف مع أوديغار، أوديغار من هنالك جابرييل، جابرييل مع إيزي، هيزي مع إنكابي، تلعب لإنكابي، الإكوادور يرجع للبرازيلي جابرييل يرجع مرة ثانية لميرينو، غلقوا عليهم شوية انت لاعبين تاع نابولي، ما خلوا اللاعبين تاع أرسنال يمروا كرات في العمق أو داخل منطقة العمليات، بقوا هكذا بكرة عرضية يمينا وشمالا. ميرينو مرة ثانية مع أوديغار، أوديغار الحل عند المدرب ميكال أرتيتا إذا قبل ماسيميليانو أليغري. ساكا مرة ثانية يلعب مع الرايس، رايس يرجع لأوديغار، أوديغار يبحث عن ساكا، ما زال عنده كرة الآن، أوديغار خلاص نزلوا منطقة 18 لاعبين تاع نابولي، تاز الكرة لوايت راسية غولا مرة ثانية، إنكابي ضاعت منه فرصة تسجيل الهدف الأول لصالح عناصر نادي أرسنال. لم يكن في وضع التسلل بين وايت ولا إنكابي من هنالك في القائمة الثانية، لم يقدر على وضع الكرة في الشباك. كرة لصالح حارس ميلينكوفيتش سافيتش اللي اختمها كان أليكس ميريت. صعب جدا انك تعوض حارس مرمى كان متألق خلال الشوط الأول، فريقك متعادل 0-0، لازم لك تمسك كرة أو كورتين. لأوليفيرا في التماس وعناصر نادي نابولي، ما زال الضغط العالي من جانب لاعبي فريق أرسنال مثل ما كان عليه الحال خلال الشوط الأول من عمر المباراة، ولكن من دون تبسيط ومن دون التمكن من الوصول لمرمى أليكس ميريت في الشوط الأول. رايس، أوديغار، ناقصهم إبداع فريق أرسنال، هنا المهارة الفردية تصنع الفارق. وايت حكم خلى الأفضلية، ما قال ولا شيء. ترجعت من كونسا، لعبها لأوديغار، أوديغار ورايس، أوديغار وميرينو ورايس، تلعب وايت على الجهة اليمنى، وايت يرجع مرة ثانية، إيزي والكرة لم تصل لكيفن دي بروين، خرجها والحكم يقول العب. أوديغار مرة ثانية، وايت من هنا، أوديغار يجد ميرينو، ميرينو إنكابي، إنكابي معزول لميرينو مرة ثانية، إنكابي، ميرينو، رايس، أوديغار، أوديغار، هيدا هيدا هيدا، أوه مليحة من أوديغار في اتجاه ميرينو. في القائمة الثانية الكرة مرت سلامات وراحت ضربة مرمى للحارس ميلينكوفيتش سافيتش. في وسط الميدان الكرة لصالح ديكلان رايس وعناصر أرسنال، نفس سيناريو الشوط الأول يتكرر في بداية هذا الشوط الثاني، استحواذ لندني إنجليزي لفريق أرسنال وصمود في الجهة المقابلة للفريق الإيطالي نابولي. رايس، وايت من هنا، وايت لساكا، ساكا، ساكا يرجع لرايس، رايس لساكا، ساكا يبحث عن أوديغار، وجده من هنا أوديغار وساكا، ساكا استلم، ساكا وزع، الدفاع يتدخل، رجعت له بوكايو، يرجع للخلف بوكايو مع أوديغار في المراوغة باليسرى ثم باليمنى، أوديغار وساكا، ساكا والدفاع يصد. شوفوا دي بروين موجود ولا واحد في الأمام، بما في ذلك هيولمنز. أوديغار، رايس في الخلف الكرة مع كونسا، يرجع مرة ثانية لأوديغار، ميرينو، ساكا مرة ثانية حاول يدخل، ساكا دخل، ساكا مازال، ساكا لإيزي على الجهة اليسرى، إيزي حاول يدخل، إيزي وسكا يرجع له سكا، سكا وإيزي تلعب في العمق والدفاع يدخل ويخرجها عن طريق رحماني. عارفين فريق نابولي عناصر نابولي، وعارف ماسيميليانو أنليجري لو يفتح اللعب يتلقى هدف واثنين وثلاثة واربعة، لذلك غالق بهكذا الشكل. أوديغار، وايت، وايت يرجع لرايس، رايس دخل وايت، رايس، أوديغار، أوديغار في المراوغة، هيدا منه، أوديغار يجد بوكايو، لم تمر الكرة، لابوتكا، أوديغار، الكرة تلعب من أوليفيرا لسانتوس، سانتوس وأوليفيرا في خطان الرايس على سانتوس لصال عناصر نادي نابولي. إلى متى بإمكان فريق نابولي أن يصمد أمام هذا الاستحواذ اللندني؟ لابوتكا دي بروين، دي بروين يستفيد من خطأ بعد هذا التدخل من جابرييل لصال عناصر نادي نابولي. هاي أخطر فرصة في هذا الشوط الثاني، رأسية بن وايت، ومن هناك في القائم الثاني بيرو إنكابي لم يتمكن. الرحمني مع رافا مارتين، رافا مارتين سانتوس، لصال عناصر نابولي، سانتوس مر هيدا منه، سانتوس هرب، سانتوس، سانتوس يلعب لدي بروين، وسانتوس ودي بروين عرضية، وإن كابي يتمكن من هذه الكرة ويخرجها. راح يدخل أنطونيو فان فيرغارا في وسط الميدان، نخرجوا دي بروين ولا جيلمور. سكا عنده كرة الآن، سكا يلعب في الوسط لأوديغار، أوديغار يغير تماما على الجهة اليسرى في اتجاه إنكابي وسهل الكرة. ميلينكوفيتش سافيتش يمسك أول كرة بالنسبة إليه، ويبقى سانتوس ساقط على أرضية الميدان.

صعب أكثر من شيء آخر بالنسبة للبرازيلي أليسان سانتوس القائد من سبورتينغ لشبونة. تغييران سيقحمين لاعبين اثنين في وسط الميدان، كوستانتينو فافاسولي وكذلك أنطونيو فيرغارا. خرجت أليسان سانتوس يخرج في هذه اللحظات، وبوليتانو خرج وخلى مكانه لكوستانتينو فافاسولي. وأنطونيو فيرغارا أنطونيو فيرغارا إيطالي عمره 23 سنة طبعا، وفافاسولي نفس الشيء من لاعبين الشباب 22 سنة كذلك في تشكيلة فريق نابولي. ميلينكوفيتش سافيتش، نقترب من نهاية الربع الساعة الأول من عمر الشوط الثاني، ما زالت 0-0 بين أرسنال ونابولي، بل نابولي وأرسنال. تعادل سيكون نتيجة طيبة بالنسبة لفريق نابولي. كرة من هنالك لأمير الرحماني، يرسلها بعيدة البحث عن هيولماند، فباسولي على الجهة اليمنى لم يتمكن من الكرة، استرجعت مرة ثانية من كيفن دي بروين، فباسولي ضاعت، إيزي تلعبي ميرينو والتفوق هنا. رائع الكرة هذه من هنالك من كوستانتينو فافاسولي، رايس ميرينو استرجعت من هنالك عن طريق مارتين، والانطلاقة من دي بروين لم يقدر، هيولماند لم يتمكن من هذه الكرة. فباسولي تفوق على إيزي، راحت ديكلان رايس من هنا على الجهة اليمنى، تبقى تمشي الكرة بين عناصر نادي أرسنال في الوسط، غلقوا كل شيء. يبقى هيولوند معزول في الخط الأمامي لتشكيلة فريق نابولي. أوديغار جابرييل من هنالك يطلبها إنكابي، تلعب لرايس دخل وايت، استلمها مع بوكايو ساكا على الجهة اليمنى، ساكا من أمام أوليفيرا، ساكا مازال أوليفيرا، ساكا أوليفيرا، والحكم يقول العب، استرجعت من هنا من لابوتكا، ينطلق لابوتكا في الهجمة المعاكسة على الجهة اليسرى، يطلبها فيرغارا، يلحق عليها فيرغارا، ولكن الكرة اللي راحت لدافيد رايا. استحواذ، شوف الاستحواذ في الربع الساعة الأول من عمر هذا الشوط الثاني، 74% الكرة لأرسنال. إيزي من هنالك، إيزي من أمام فباسولي، أوديغار، كرة ضاعت. والله كنت راح أقول أعطينا شوط الجمهور لأوي صفق، المخرج سمعني وانا نتكلم مع نفسي. كونسي تفوق بسهوله، يلعب لميرينو في وسط الميدان لعناصر نادي ارسنال، ميرينو من هنا لبوكايو ساكا، التغطيه الدفاعيه كانت من اوليفيرا وفيرغارا، وينو كره بعيده، ويولوند يلحق على الكره، معزول وحده الدنماركي عنده الكره الان، حاول يمر هيدا والدفاع يتدخل ويخرجها من هنالك إنكابي،
نبيد رايا ميرينو ميرينو ميرينو رايا تلعب من هنا لجابرييل رايس ميرينو يخرج بالكرة الدوري الإسباني بطل العالم مع رايس على الجهة اليمنى أوديغار أوديغار ووايت وساكا بوكا يحاول يدخل يستثمر في هذه المحاولة دخل ساكا ساكا ساكا عرضية من ساكا والدفاع لابوتكا يدخل ويسترجع هذه الكرة ضيعتها ضيعتها استرجعت من رايس رايس قوية من رايس مرت سلامات هذه الكرة راحت ضربة مرمى كرة رايس هنا لابوتكا كان في التغطية رائع تغيير أول سيحدث بعد شوية في تشكيلة فريق أرسنال هو الأول بعد 18 دقيقة على انطلاقة الشوط الثاني ما زال التعادل 0-0 رحماني يتدخل ينقذ الموقف ثلاث تغييرات حدث في نابولي مينينكوفيتش سافيتش الحارس فافاسولي في الرواق الأيمن مكان بوليتانو ومن هنا أنطونيو فيرغارا في مكان سانتوس كرة في الوسط من أوليفيرا لعبها لجيلمور على الجهة اليمنى من هنالك فافاسولي فافاسولي يرجع لجيلمور مرة ثانية رحماني مارتين لابوتكا من هنا ثم محاولة الانطلاقة من أوليفيرا جيماريس سوية ويدخل هو كذلك وسط ميدان نادي أرسنال اللاعب البرازيلي السابق لنادي نيوكاسل إنكابي في التماس لأرسنال 20 دقيقة لعب بازال 0-0 لابوتكا في الوسط يلعب مع أمير رحماني راحت في الوسط مرة ثانية فافاسولي لعبت لي دي بروين على الجهة اليمنى فافاسولي فافاسولي فافاسولي حاول يمر هيلة منه فافاسولي العرضية أرضية ورايا يتمكن منها ثم رايس مع أوديغار في خطأ يرتكب رافا مارتين التغيير الآن خرجوا ميرينو برونو جيماريس ياخذ مكان ميرينو ميرينو يخرج وإيزي كذلك يخرج يدخل في مكانه اليوناني تزوليس كريستوس تسوليس 20 سنة لاعب سابق لنادي بروج البلجيكي وبرونو جيماريس لاعب سابق لنادي أرسنال لنادي نيوكاسل يأخذ مكانه في تشكيلة نادي أرسنال جيماريس أول كرة الآن في الوسط يلعب من هنا مباشرة مع رايس رايس أوديغار أوديغار كرة ملعوبة عن طريق وايت ضيعها وساكا لم يلحق عليها استرجعت من هنا عن طريق اللاعب فيرغارا فيرغارا يرجع لي مارتين مارتين محاصر مارتين يخرجها بعيدة ولكن لهولوند بينية هولوند من عند فيرغارا استرجعت من كونسل حكم يقول العب ديكلان رايس ينطلق إذا وصل رايس من هنا وايت رايس يبحث عن ساكا رايس وساكا وأوليفيرا يتدخل بروعة وينقذ الموقف جيلمور دي بروين دي بروين دي بروين مارتين الرحمني يخرج على الجهة اليمنى
مع دي لورينزو يلعبها في الوسط مرة تنتهي لجيلمور. دي بروين استلم، جيلمور رجعت له على الجهة اليسرى من هنا مع فيرغارا. مارتين لجيلمور، جيلمور يطلبها على الجهة اليمنى القائد دي لورينزو، والتغطية دفاعية من قبل كونسا. جيمانيز بعيدة، تغطية دفاعية من هنا عن طريق مارتين، يرجعها مرة ثانية في اتجاه دي بروين. خطأ من دي بروين على بن وايت. نقترب من الدقيقة 70، ما زالت 0-0 النتيجة. رايس في وسط الميدان وانطلاقة لصنع نصر أرسنال. جيماريس على الجهة اليسرى، إنكابي. لا الآن إنكابي، الأول كانت زوليس، جابرييل، كونسا من هنا، وايت، أوديغار، رايس، جيماريس. بعيد الكرة، راحت سهلة لميلينكوفيتش سافيتش.

أوليفيا الجاليوس ما زال الضغط العالي من جانب لاعبي فريق أرسنال. لابوتكا لحارس ميلينكوفيت سافيتش بيسرى العملاق يرسل بعيدا الأمام البحث عن هويلوند. هويلوند مرة ثانية من أمامه جابرييل تفوق عليه إنكابي جيماريس من الوسط ينطلق البرازيلي برونو جيماريس في أرسنال لا يلعب الوسط الميدان يجلب الكرة هكذا 10 ثواني ولا 15 ثانية ساكا ينتظر الحكم يصفر كونسا يرجع مرة ثانية لأوديغار مع ساكا أوديغار يغير من هنالك لجيماريس على الجهة اليسرى موجود سوليس يفضل الجهة اليمنى هنا يوجد ساكا رقبها من أمام أوليفيرا ارجع لأوديغار في القائمة الثانية من هنالك راسية خطيرة سوليس بيسرى اليوناني كرته بعيدة تماما غير موفقين لاعبي فريق أرسنال اتيحت لهم فرص لم يتمكنوا من تجسيدها ننقد قد يكون هافرتس مادويكي موجود في كرسي الاحتياط كذلك مينينكوفيت سافيتش 70 دقيقة لعب ما زالت 0-0 ضيعتها وضيعتنا استرجعت من هنالك من جابرييل لعب لجيماريس على الجهة اليمنى من هنا لأوديغار مع بوكاي وساكا أوديغار مازال أوديغار والدفاع تضرب في الدفاع وترجع الكرة هذه لكونسا أوديغار ساكا وايت كونسا جيماريس جابرييل من هنا رايس توصل لوايت يرجع لي راسية من هنالك في القائمة الثانية مرت من إنكابي رائع التوزيع من ديكلان رايس لإنكابي في القائمة الثانية هذا الإيطالي كالافيوري تجاوزنا الدقيقة 70 ما زال 0-0 مينينكوفيت سافيتش ومع ذلك ممكن لنابولي هو اللي يخدع أرسنال لصالح رافا مارتين تلعب لأوليفيرا لابوتكا من هنا موجود على الجهة اليسرى فيرغارا لابوتكا خلاها لفيرغارا ذكروا لي أخوتكم مع ذلك نابولي ممكن يخدع أرسنال رحمني أمير لابوتكا من هنالك فاباسولي دي لورينزو أمير رحمني رافا مارتين مارتين على الجهة اليسرى لأوليفيرا هؤلاء الكرة كانت لفيرغارا بحثا عن أوليفيرا استرجعت أوليفيرا من أمام ديكلان رايس وخطأ من رايس على ماتياس أوليفيرا تابوا اللاعبين الإيطاليين لاعبين فريق نابولي تابوا مرهق أرسنال مرهق للمنافسين يوكيريس يخرج ويدخل كاي هافرتس ويخرج بوكايو ساكا يخلي مكانه لمادويكي خلاص عمل اللي عليه ميكيل أرتيتا الأربع تغييرات اللازمة عملها باقي على اللاعبين فوق أرضية الميدان مادويكي سوليس وكاي هافرتس يصبح ثلاثي الخط الأمامي
وبرونو غيماريز في التمشيط الهجوم. الرحمني يرسل كرة بعيدة لكيفن دي بروين، لم يقدر عليها، رايس ترجعها لأمام إنكابي من هنالك على الجهة اليسرى في الخلف. إنكابي لرايا في راحة تامة في هذا الشوط الثاني. ديكلان رايس، غيماريس، مادويكي من أمام أوليفيرا، مادويكي يدخل، يرجع لغيماريس، أوديغار، غيماريس، الآن غيماريس يلعب مع أوديغار مرة ثانية. سوليس، أوديغار، أو ديكلان رايس، أوديغار، مادويكي كثير مركز على الجهة اليمنى بالنسبة لأرسنال سواء في الشوط الأول أو الثاني. مادويكي يرجع لأوديغار، غيماريس رقم كورتو يرجع للخلف، عائد من إصابة يلعبها لأوديغار مرة ثانية. رايس استلم، أوديغار، جابرييل، رايس، غيماريس، بيني الكرة مع بن وايت، رجعت أوديغار وغول. أوديغار أرسنال في نهاية المطاف. الولد أوديغار النرويجي يسجل هدف ولا أروع في الدقيقة 75 من عمل المباراة. تمكن في نهاية المطاف أرسنال من هز شباك ميلينكوفيتش سافيتش وسجل هدفا من تسديد على خط ال 18 باليسرى، ضربت في القائمة الأيمن للحارس ميلينكوفيتش سافيتش وجاء الجول الأول. لم يكن وايت في وضعية تسلل، ثلاث تمريرات، أربعة، خمسة، أوديغار ضربها، خمسة وخموس على أوديغار في هذا الجول، وهذه التسديدة الرائعة في الزاوية البعيدة لم يقدر عليها ميلينكوفيتش سافيتش وجاء الجول الأول لأرسنال على نابولي في ملعب ديغو أرموندو مارادونا. واو، رائع أوديغار، رائع الهدف. قلنا لك يا أليجري ممكن يسجل ولكن يا سلام عليك يا بني. 1-0 للنرويجي أوديغار أمام الدنماركي هويلونغ وأمام السربي ميلينكوفيتش سافيتش. هويلونغ خرج في هذه اللحظات، لوبوتكا أيضا خرج، خلى مكانه نيريز ولوكا. خمس تغييرات الآن في تشكيلة فريق نابولي. الربع ساعة الأخيرة دخلنا الآن من عمر المباراة. قلب الهجوم لوكا يدخل في مكان هولوند ونيريز، أيضا يأخذ مكانه في مكان لابوتكا. هذه جماهير أرسنال، على فكرة دافيد نيريز هو لاعب برازيلي منذ العام الماضي يلعب في نابولي قادما من بنفيكا. انطلق من هنالك عن طريق اليوناني سوليس بيني الكرة رجعت له سوليس والكرة تروح لميلينكوفيتش سافيتش. لصالح الناصر الفريق الإيطالي، بقى 12 دقيقة على نهاية المباراة، ما زال صار التفوق 1-0 لفريق أرسنال على نابولي. قاموا تصير رهيبة فريق أرسنال في حالة الفوز، حتى في حالة التعادل اليوم أمام فريق نابولي.
كرة بعيدة راحت سهلة مباشرة للحارس دافيد رايا. سيكون من الصعب جدا على عناصر فريق نابولي العودة في النتيجة. نعم من الصعب العودة في النتيجة. حتى ولو كانت فقط 1-0 لأنه ما شفنا لعب هجومي لفريق نابولي. كرة من هنالك عن طريق لورينزو لوكا ونيريز وترجع للوكا مرة ثانية من هنا على الجهة اليسرى. لوكا أوليفيرا يلحق عليه. أوليفيرا يرجع في وسط الميدان ناحية جيلمور بعد ما خرج لابوتكا. والله دي بروين ما زال موجود فوق أرضية الميدان. جيلمور يغير تماما عن جديد من هنالك لفاباسولي. الحكم الكل خطأ لصالح إنكابي. ناكاستانتينو فاباسولي لم يرتقي. بن وايت من هنا على الجهة اليمنى مع إزري كونسا في الوسط. ديكلان رايس هذا الذي لا يتوقف لا في الدفاع ولا في الهجوم ولا في الوسط. وانطلاقا من هنالك عن طريق جيماريس وسط على الجهة اليسرى لإنكابي. إنكابي مع سوليس. سوليس جيماريس. جيماريس إنكابي. إنكابي والثاني. إنكابي والثاني. إنكابي بعيدة في القائمة الثانية. وسط من هنالك مادويكي البحث عن الهدف الثاني لصالح عناصر أرسنال. مادويكي من أمام أوليفيرا رجع لبين وايت. وايت في الوسط. ممتازة الكرة هذه رجعت للخلف ناحية رايس. رايس يفضل يبقى هنا مع أوديغار. أوديغار هافيرتس مادويكي في الخلف. وايت دخلنا العشر دقائق الأخيرة. تازة مادويكي هافيرتس مادويكي مرة ثانية. مادويكي مادويكي يلعبها من هنالك ناحية توليس. توليس بين يدي الكرة غيماريس ومرت سلامات. تازة الكرة هذه من البرازيلي برونو فوق المرمى. تغيير آخر في أرسنال. خرج وايت. أعتقد سمعت وايت. سوبي مندي يأخذ مكان بن وايت. لصالح رافا مارتين مع أوليفيرا. أوليفيرا مع جيلمور. الحكم يقول تماس لنابولي. ألعب أوليفيرا. أوليفيرا لحارسه مينينكوفيتش سافيتش. رافا مارتين على الجهة اليسرى مع فيرغارا. يرجع لمارتين. جيلمور مينينكوفيتش سافيتش. لم يقدر فريق نابولي على إخراج الكرة من منطقته. جيلمور. جيلمور الأسكتلندي حاصل بالكرة. جيلمور ما زالت عنده. جيلمور وجد من هنالك أمير الرحمني. يرجع أمير لجيلمور. جيلمور من هنا لمارتين. رافا مارتين يقترب منه. أوديغار مضطر يرجع لميلينكوفيتش سافيتش. حذري لعبات من هنالك لأمير الرحمني. يضغط عليه توليس على الجهة اليمنى. دي لورينزو يطلع بالكرة القائد. يواصل دي لورينزو. وين رايح دي لورينزو؟ قريب منه فاباسولي. دي لورينزو تفوق توقف. لعبها لأوليفيرا. أوليفيرا من هنا على الجهة اليسرى. دي بروين. دي بروين مع نيريس. استلمها نيريس. نيريس يبحث عن لوكا. رجع لي دي بروين. دي بروين يرجع لنيريس. نيريس
في الخلف. اي اي اي اي, أي رافا مارتيني. امير رحماني دي لورينزو من هنالك, فاباسولي, امير رحماني, رافا مارتين, جيلمور, دي لورينزو, تغطيه من انكافي, بروا يخرجها تماس. ست دقائق قد 1-0 لوصيف بطل اوروبا الموسم الماضي ارسنال. نيريز حاول يدخل, ولا فرصة ولا لقطة لعناصر نابولي في هذا الشوط الثاني, ولا حتى التسديدة في اتجاه المرمى مثل ما كان عليه خلال المرحلة الأولى. ديبروين, رحماني بينية مع جيلمور, حكم يقول العب, وانطلقة صعبة لصالح عناصر نادي أرسنال. هرب من هنالك هافيرتس خطيرة, مادويكي التسديدة والحارس والدفاع يصد, ما زاد كرة زوليس, يرجع من هنالك لأوديغار, ودفاع نابولي يخرجها ويخرج وينطلق ويبقى أحد اللاعبين ساقط على أرضية الميدان. الحكم يقول خطأ للمدافع كونسا على لوكا, لورانزو لوكا أخطأ هنا, حكم شاف اللقطة, خرج البطاقة الصفراء للورانزو لوكا. شوف اللقطة هنا, مادويكي ضيع على مرتين, سوليس ضربها في المدافع ورجعت له, حاول يلعبها وضربها هنا كذلك, دفاع سد. لورانزو لوكا يتلقى بطاقة صفراء في تشكيلة فريق نابولي. الخمس دقائق الأخيرة الآن من عمر الشوط الثاني والمباراة ما زالت 1-0, أو بالأحرى صارت 1-0 من 10 دقائق. كرة لأوديغار, من هنا لعبها لكاي هافيرتس يرجع لأوديغار مرة ثانية. غيماريس مادويكي, غيماريس رايس, أوديغار, غيماريس, مادويكي, هافيرتس يخرج, يدخل ويخرج, يلعب على رايس, مادويكي سقط ونهض واستلم وما زال عنده كرة الآن. مادويكي, غيماريس, هافيرتس, ركنية لأرسنال الأربع دقائق الأخيرة. عودة نيريز, كرة تلعبيني مع أوديغار ومادويكي, كرة جول, مادويكي في الملاوغة, مادويكي, التسديدة من مادويكي, ركنية أخرى لصالح عناصر نادي أرسنال من هنالك على يمين الحارس ميلينكوفيتش سافيتش. رايس وأوديغار في التنفيذ لصالح عناصر أرسنال, خامس فوز في مباراة رسمية مع بداية هذا الموسم لفريق أرسنال, فوز أول بنهائي كأس الدرع الخيرية. 3 انتصارات في الدوري وانتصار اليوم, ودي بروين ونيريز وخطيرة, أي أي أي ورايا, يتمكن من هذه الكرة دافيد رايا, ثم أوديغار ينطلق يلعبها من هنالك, هافيرتس معزول أمام 4 مدافعين, هافيرتس الألماني لم يمر, هيدا التغطية, ثم أوديغار يلحق ويتفوق, بروا, لا لا لا لا, أوديغار هنا من أمام لوكا يستفيد من خطأ لورانزو لوكا.
الدقيقتين الأخيرتين من عمر المباراة 1-0 لأرسنال. أوليفيرا استلم من هنا على الجهة اليسرى، أوليفيرا مع نيريز، استلم البرازيلي من أمام رايس، نيريز حاول يمر رايس معه، هل يفعلها نابولي؟ هل يفعلها؟ هل يفعلها نابولي؟ هل يفعلها؟ هل يفعلها؟ دي بروين، ضاعت كرة خطيرة من دي بروين، ومن هنالك إنكابي، وانطلق اليوناني تسوليس، تسوليس من أمام بافاسولي الذي يرتكب خطأ. كانت فرصة هي الأخطر لفريق نابولي في هذا الشوط الثاني من عمر المباراة من كيفن دي بروين. لم يكن في وضع التسلل دي بروين، لعبة كانت رائعة. لا والله ضاعت. إنكابي من عند ديماريس، الثواني الأخيرة من عمر الوقت الرسمي باستحقاق فريق أرسنال، يحقق يتوجه نحو تحقيق أول فوز في أول خرجة في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. أوليفيرا بالرأس، مرت من أمامه الكرة وخرجت، راح التماس حكم يقول لأرسنال. في الجولة الثانية فريق أرسنال سيستضيف ليل الفرنسي، ونابولي سيتنقل إلى إسبانيا لمواجهة فياريال. جيلمور في وسط الميدان لسرعة نصر نابولي، الثواني الأخيرة يا جيلمور ضيعتها، استرجعت من سوليس، جيماريس، سوليس في الوسط لأوديغار، أوديغار من هناك هافيرتس، أوديغار يوصلها لمادويكي. تغييرات صنعت الفارق في تشكيلة فريق أرسنال، أعطت للخط الهجومي حيوية حتى لوسط الميدان بدخول جيماريس. أوديغار مازال، قلت بأن وسط الميدان أعطت له حيوية في وجود جيماريس، والجهتين مع سوليس ومادويكي أيضا صنعوا الفارق. دخول هافيرتس كذلك بوزنه صنع الفارق كذلك في الخط الأمامي لتشكيلة نادي أرسنال. 4 دقائق من الوقت بدل الضايع، يحتسبهم حكم المباراة. كرة من هنا عن طريق سوليس، لعبها لمادويكي، مادويكي يرجع لجيماريس، جيماريس ممتاز الكرة، والدفاع يتدخل ويخرجها، ثم خطأ يرتكبه سوبيمندي. سوبيمندي لاختيار مكان بن وايت في الجهة اليمنى، هنا بطاقة صفراء لسوبيمندي على التدخل منذ حين. ميلينكوفيتش سافيتش لقلب دفاعه رافا مارتين، تلعب هنا ناحية كيفن دي بروين، دي بروين والكرة البعيدة ولكنها ضايعة. نيريز لم يلحق بل أخطأ هنا في الكرة هذه أمام كونسا. سجل 4 أهداف هذا الموسم أوديغار اليوم أمام نابولي، قبل 3 أيام أمام تشيلسي، في بداية الموسم أمام كوفنتري، وفي نهائي كأس الدرع الخيرية أمام فريق مانشستر سيتي عندما فازوا بالثلاثة. يدرك جيدا ميكيل أرتيتا أهمية الفوز في المباراة الأولى معنويا، مش فقط فنيا اوكي 3 نقاط، ولكن معنويا مهم جدا انه الوصيف البطل يدخل بقوه ويسجل فوز هنا في نابولي امام فريق نابولي بدقيقه ونصف. وانطلاقا من هنالك على الجهه اليسرى عن طريق فافاسولي، لعبها لديبروين، ديبروين وصل لنيريز، تدخل رائع من ديكلان رايس، يتفوق، يلعبها لأوديغار، من هنا مادويكي مع كاي هافيرتس، استلمها هافيرتس، دخل مادويكي، هافيرتس ومادويكي، ترجع لي أوديغار، أوديغار يلعب على الجهة اليسرى، من هنالك التسديدة، جول هافيرتس، متسلل هافيرتس في الكرة هذه، وإلا كان سيكون الهدف الثاني لصالح عناصر أرسنال من إمضاء كاي هافيرتس. حكم المساعد رفع الراية، الجماعة في الغرفة أكدوا له بأن الأمر يتعلق بورع التسلل، وبالتالي يرفض هذا الهدف الثاني الذي سجله فريق أرسنال بقيادة كاي هافيرتس. فوز أرسنال على نابولي في المواجهة الخامسة بينهما
والأولى منذ ربع نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019 عندما فاز أرسنال في ثلاث من المواجهات الأربعة السابقة خسر مرة واحدة. نهاية المباراة بعد ثواني بفوز أرسنال منطقيا على نابولي. الفرق بينهما كبير في المستوى وفي الريتم فرديا وجماعيا. ماسيميليانو أليغري يتألم لهذه الخسارة بهذا الشكل أمام فريق أرسنال. هنا ورأيت تسلل واضحة من هافيرت بعد التسديدة من اليوناني سوليس الذي كاد يسجل هدفه الأول في دور الأبطال مع فريق أرسنال هذا الموسم. جيمارايس في الوسط لسوليس. سوليس وجيمارايس رجعت للخلف. الكرة هذه ناحية إنكابي. جابرييل مرتاح كثير. جابرييل وكذلك الزميل في الخط الخلفي كونسا ودافيد رايا في الشوط الثاني. 1-0 لارسنال امام نابولي في ملعب ديغو ارموندو مارادونا لصالح ميكيل ارتيتا امام ماسيميليانو أليغري. شكرا لكم، القاكم بخير. اوديغار سيكون رجل المباراه اكيد. الى اللقاء.

هذه المباراة قدمت برعاية قطر إيرويز وفولو سكورز الراعيين الرسميين ليوفا تشامبيونز ليج.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسر الله بروح لك انا فرحان
4: ايه جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإنجليزي الممتاز

0: السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights.

لولا نظرة جي لاكومب ربما كانت مسيرة ديدي دروغبا مختلفة تماما. عندما دفع مدرب غانغون مبلغ 100,000 يورو لجلب المهاجم الإيفواري من لومون، فقد حقق صفقة الموسم. ربما لم ينجح دروغبا في تسجيل سوى 3 أهداف في نصف الموسم الأول الذي لعبه، لكنه ساعد فريق غانغون على البقاء في الدرجة الأولى. الموسم الموالي كانت الانطلاقة الحقيقية لدروغبا. صحبة مولودا في الهجوم كان ثنائيا مرعبا. بدأ ديدييه في تسجيل الأهداف وخاصة الرأسيات التي تميز بها.

ثم جاء المدرب بيرتران مارشان إلى غانغون وساعد دروغبا على أن يصبح أحد أفضل المهاجمين في الدوري الفرنسي. دروغبا لم يكن يخشى المواجهات الكبرى، والدليل ثنائيته ضد البي اس جي، ثنائية أخرى ضد ليون، وهدف ضد مارسيليا في الفيلودروم بالذات. بفضل أهداف دروغبا 17 أنهى لونا فون غانغون في المركز السابع للدوري سنة 2003 على بعد 3 نقاط فقط من المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال. دروغبا لم يكن يمثل خطرا فقط في الكرات الهوائية، بل أثبت أنه بارع كذلك عند لمس الكرة برجليه. اهتمام الفرق الكبرى كان طبيعيا بعد ذلك، منها ليون ومارسيليا، لكن ديدييه اختار فريق الجنوب. منذ شهر سبتمبر ضرب دروغبا بقوة في الفيلودروم وسجل ثنائية ضد نيس. تسعة عشر هدفا في موسمه الأول، بعضها سيبقى إلى الأبد في ذاكرة محبي لوام، منها هذا الهدف والذي تم اختياره هدف الموسم في الدوري الفرنسي. دروغبا واصل التألق، جماهير مارسيليا رأت فيه خليفة لجون بيير بابان.

وبسرعة فائقة في صيف 2004 ودع ديدي دروغبا الدوري الفرنسي متوجها نحو تشيلسي أين أصبح أحد أقوى المهاجمين في العالم.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة إسبانيا الكبرى.

التجارب الأولى والثانية الجمعة حصرياً على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصرياً على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصرياً على قنوات بي إن سبورت. الدوري الفرنسي

السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم، أهلا بكم في الجران كونكيستا كوبا سودا أمريكانا في مباراة ذهاب دور الثمانية هنا من ملعب أوربانو كالديرا في فيلا باليميرو في مدينة سانتوس. سانتوس يستضيف أتلتيكو مينيرو في مواجهة الذهاب فيما بين الفريقين، وقد استمعنا للنشيد الوطني البرازيل. البرازيل حلم عظيم وشعاع مضيء قبل أن تبدأ هذه المواجهة ما بين ناديي كرة قدم يجمع ما بينهما الأسطورة الكبرى بيليه. بيليه لأنه ولد في تيري كوراساو في ولاية ميناس جيرايس التي يأتي منها أتلتيكو مينيرو، وقبل ذلك الزمن منذ 70 عاما دخل بيليه لأرضية الميدان بعمر 15 سنة مع سانتوس، وسجل هدفا في الانتصار بسبعة أهداف على كورينشيانز. كان ذلك الهدف الأول ضمن ما مجموعه 1091 هدفا لأسطورة كرة القدم البرازيلية الكبرى بيليه، الرمزية الكبرى هنا في فيلا باليميرو، وهو القادم من ميناس جيرايس. المواجهة الأولى فيما بينهم على مستوى البطولات القارية تأتي بصافرة فنزويلية إكوادورية أليكسيس هيريرا، حكم ساحة من فنزويلا مواطنو أنتوني غارسيا وباولو غارسيا مساعدين، ولدينا من الإكوادور أوغوستو أراغون في الحكم الرابع، وعلى الفار الإكوادوريين كارلوس أوربي وبايرون روميرو لهذه المواجهة بين الفريقين. شارة القيادة هي لبرنارد في أتلتيكو مينيرو، احتفل قبل أيام بيوم ميلاده 33 في مواجهة العائد حديثا إلى الأمجاد بعد أن فعل السحر في ماراكانا مع الروبرو نيغرو فلامينغو. الحديث عن جابي جول البرينسيب قائد الفريق في مباراة الليلة في ظل غياب نيمار عن هذه المباراة ومجموعة كبيرة من الأسماء بسبب الإصابة. تشكيلة الفريقين في الصراع على الخطوط، والذي يجمع ما بين البرازيلي كوكا صاحب مجد الليبرتادوريس مع أتلتيكو مينيرو، هو من يقود سانتوس في الفترة الحالية في مواجهة باربا، وتعني اللحية اللقب المحبب لإدواردو دومينيغيز المدير الفني الأرجنتيني لفريق نادي أتلتيكو مينيرو، مدرب يأتي بعد أن بدأ في العام الماضي كوكا ثم رحل وأتى خورخي سامباولي، أتى مؤقتا لوكاس غونزالفيش، ثم أتى هذا الرجل الباربا لكي يقود أتلتيكو مينيرو في رحلة العودة للمباراة النهائية. كوكا أمامكم، أمجاده على مستوى أكبر الألقاب، كوبا ليبرتادوريس 2013 كانت مع أتلتيكو مينيرو مع رفاق رونالدينيو كاوتشو وبقية النجوم في تلك الفترة، تارديلي وجو ورينير وريتشارلسون ضد أولمبيا الباراغواياني في تلك الفترة. أتلتيكو مينيرو كان قد خسر نهائي ليبرتادوريس 24 ثم سودا أمريكانا 25 ويسعى للتقدم من خلال هذه البطولة نحو الأدوار النصف نهائية.
1: Esta iniciativa, a Conmebol reafirma o seu compromisso na luta contra esses flagelos sociais que prejudicam o futebol.
0: وقف اللاعبون احتراما للعبة مثل ما هي عادات الكونميبول قبل أن تبدأ المباراة. وهنا تورسيدا جوفيم أكبر أولتراس في ملعب أوربانو كالديرا، الرجل الذي كان لاعبا ثم رئيسا لنادي سانتوس وتوفي في 13 مارس عام 1933 بعد يوم واحد من المباراة الرسمية الأولى لهذا النادي. الرجل الذي ولد في 9 يناير، ذاك 9 يناير كل عام يتم الاحتفال به بيوم أوربانو كالديرا، الرجل الذي من كثر محبته لهذا الملعب كان هو من يقص العشب في العديد من المواجهات. سانتوس بالأبيض، الألوان التقليدية للسانتوس على يسار الشاشة، فيما بالألفا نيجرو أبيض والأسود فريق أتلتيكو مينيرو على يمين الشاشة. تشكيلة سانتوس مع كوكا تبدأ الليلة بنظام لعب 4-2-3-1، ممكن نقول 4-3-3 كذلك. يبدأ بجابرييل برازاو في المرمى بالرقم 77، خط دفاع من اليمين اليسار، إنها الإطلالة الأولى لرودني بالرقم 23 على اليمين، ثم ويليان أراو 15، ثم لوان بيرس 14، واليسار الأرجنتيني غونزالو سكوبار بالرقم 31 أمامه مباشرة، كريستيان أوليفا 28، ومن ثم إلى جواري جوستافينيو بالرقم 48، وأمامه مباشرة الأرجنتيني بنيامين روليزير بالرقم 32 على يمينه، الذي استدعي في الساعات الماضية إلى قائمة أنشيلوتي من أجل المباريات الودية في سبتمبر بالنسبة للناسيونال سيليساو برازيليرا. الحديث عن كابرييل مونتيمبو بالرقم 8 على اليسار، ثياسينيو بالرقم 16، والمقدمة للرجل الذي يحمل شارة الكابتن التي يكتب عليها حرف الزد على عكس العالم الذي يحمل حرف السي، الحديث عن جابرييل باربوزا الشهير بجابي جول. أما لماذا يرتدي، لماذا سانتوس الوحيد الذي يضع شارة الكابتن فيها حرف الزد، فهي نسبة لقائد تاريخي حاضر في حقبة بيليه وبيبي وكوتينيو وبقية الرفاق، وهو زيتو. تقديرا لزيتو، دائما قائد سانتوس يحمل حرف الزد على شارة القيادة. هذه تشكيلة البيتشي، الأسماك الراغبة بابتلاع الديك الجالو، لقب المحبب لفريق نادي أتلتيكو مينيرو الذي يحصل على خطأ لدى برنار. سنتحدث عن تشكيلة فريق الجالو بعد هذه المخالفة الأولى. مواجهة الأولى فيما بينهم في بطولة قارية، لكنها ليست الأولى في مسابقة كأس، آخر مرة كانوا في الكوبا دو برازيل في العام 2019. أسماء كبيرة مرت من هنا، لكن قبل الحديث عن ذلك علينا نتحدث عن تشكيلة كلوب أتلتيكو مينيرو. يلعب الليلة 4-3-3 في المرمى، جابرييل دلفيم بالرقم 1، خط دفاع على اليمين أنييلو بريسيادو بالرقم 23، إليانكو 13-14، فيتر هوكو، وعلى اليسار رينان لودي بالرقم 6. أمامهم مباشرة لدينا كاستانيو، كيفين كاستانيو بالرقم 15 على يميني. ألنف التحديد الأول أتى عن طريق جابرييل بونتيمبو، يثبت للمستر كارلو أنشيلوتي لماذا هو سيكون حاضرا ضمن الناسيونال سيليساو البينتا كامبياو دو موندو. إذا كنا نتحدث عن تشكيلة مينيرو، وصلنا للمقدمة فيها. برنارد بالرقم 11، إلى جواره الكولومبيانو ماتيو كاسيرا بالرقم 9، وعلى اليسار فريد بالرقم 7. من خلال مباراة الليلة، قبل المباراة بدقائق قليلة تم الترحيب بالقادم الجديد إيفيرتون سيبولينيا، الذي وصل في الساعات الماضية إلى مطار كونغونهاس في ساو باولو لأن يكون اللاعب القادم الجديد في تشكيلة سانتوس في المرحلة القادمة. إيفيرتون سيبولينيا أصبح حاضرا في الفترة الحالية، فيما الأحاديث في الساعات الماضية كانت تتحدث عن إمكانية تواجد كوتينيو برعاية شركة نيمار، ومثل ما يقال نيمار يدافع عن التعاقد مع كوتينيو، رغم أن مجلس إدارة سانتوس غير موافق وقال هذا حلم نيمار، يبي صديق البدايات. مباراة يغيب عنها نيمار ولوكاس فيريزيمو وألفارو باريال وفينيسيوس ليرا وبيبي فيرمينو، هؤلاء جميعا يغيبون للإصابات عن تشكيلة سانتوس، لكن البيتشي بمن حضر. هنا الهجوم لأتلتيكو مينيرو هو كذلك مليء بالغيابات، على رأس الحارس إيفرسون وإبعاد الكرة يأتي بهذه الطريقة، وبعد ذلك إلى رمي التماس، لأن ليو دوارتي وروان وتياغو بورباس وتوماس بيريز وضف عليهم كويو اللاعب المتألق كذلك يغيب كويو طبعا للإيقاف، وبالتالي هؤلاء جميعا كذلك يغيبون عن تشكيلة السيد إدواردو تومينيغز المدير الفني لنادي أتلتيكو مينيرو. بداية المواجهة فيما بين الفريقين هنا لأربانو كالديرا على أن تكون مباراة هي في المارفي هناك في بيلو أوروسنتي. خمسة أندية برازيلية من أصل ثمانية موجودة في هذا الدور، خرج بالأمس بتعادل سلبي فاسكو أمام سانتا في الكولومبي، فيما خسر الساو باولو في اللابومبونيرا 1-0 أمام بوكا جونيورز هدف ميرنتل. وبعد هذه المباراة بالغد ستكون المواجهة الأخيرة ضمن دور الذهاب دور الثمانية، سينسيانو البيروفي الذي أخرج بوتافوغو سيواجه مونتفيديو سيتي تورك من الأوروغواي. إمكانية أنه يكون في السيمي لا فينال كوبا سود أمريكان، ثلاثة أندية قد تكون عمري حاضر كورو سلطان أفريت الطريق المؤدي إلى المترو بوليتانو روبرتو ميلنديز في بارنكيا تبحث عنه ثمانية

الأندية في الدوري الحالي. تذهب الكرة لبونتيمبو، يمرر الكرة لجابيغول، جابيغول خارج منطقة الجزاء، الكرة جابيغول إلى بونتيمبو عبر الجهة اليمنى، ويتوقع الحوف المنطقة تلعب الكرة يبعدها ليانكو. نعرف هذا الرجل جيدا في قطر، لاعب سابق في فريق نادي الغرافة، مدافع ومحارب كبير في الخطوط الخلفية. رودني في الإطلالة الأولى لعب الكرة لبونتيمبو، بونتيمبو يمرر الكرة تصل إلى جوستافينيو، إلى رودني تمرر الكرة. هنا لدينا النقلات حاضرة، بنيامين أو ما يلقب ببنجا اللاعب الأرجنتيني موجود في منطقة منتصف الميدان هنا في المواجهة فيما بين الفريقين. كان فريق نادي أتلتيكو مينيرو بطلا للمجموعة الثانية في هذه البطولة، فيما فريق نادي ساتوس كان ثانيا في المجموعة الرابعة من خلال هذه البطولة، وبالتالي هذا أدى إلى مواجهة مع اندبندنتي ميديجن الكولومبي ونجاح فريق نادي سانتوس، ثم تجاوز مكرة بعد ذلك في الدور التالي فيما أتلتيكو مينيرو أقصى واحد من فرق ساو باولو وهو ريد بول براغانتينو في الدور الماضي. أنت تتكلم عن أتلتيكو مينيرو تقريبا عايش في أجواء ساو باولو، لأنه المواجهة الأخيرة كانت مع ساو باولو في مورومبيس، ساو باولو انتصر في الدوري بلفين مقابل شيء. هنا تسديدة بونتيمبو وتصدي واحد من سيوداد جالو حارس المرمى جابرييل تليفيم. ثلاثة لاعبين من الأكاديمية في تشكيلة رجال الليلة في مواجهة لاعبين من أكاديمية فريق نادي سانتوس. كرة خطيرة من مينينو ديفيا أكاديمية سانتوس. بونتيمبو هكذا أفردت له العديد ليلة من التغريدات في منصة سانتوس على منصة إكس، وهو يتابع مؤتمر كارلو أنشيلوتي للمباراة الودية ضد أستراليا والهند سبتمبر الحالي، وبالتالي رصدت ردة فعل الشاب البرازيلي الواعد الذي منذ عمر 15 عاما وهو سنتاستيكوس حاضر مع هذا الفريق الكبير. أنت يسمونها المانتو ساغارادو في سانتوس، العباءة الفخمة والمقدسة هكذا يرون في القميص. انت ترتدي قميص ارتداه العظماء بيبي، كوتينيو، بالاه، وصولا الى روبينيو، الى نيمار. العملية انت لما تكون من اكاديمية هذا النادي ما يسالة. وهنا لدينا كوكا المدير الفني يعرف الناديين جيدا، لطالما كان هو واحد من أهم الحلول في عديد المناسبات بالنسبة للفريقين أمام هذا الرجل الأرجنتيني الحديث عن الباربا إدواردو دومينيغز. ركلة حرة لمصلحة سانتوس، تلعب الكرة عالية على القائم البعيد لكنها لا تجد أحدا يتم تأمين الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى هنا بنيامين رولوزيا اللاعب الأرجنتيني بينغا، والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى هنا كاسيرا، ماتيو كاسيرا كولومبيانو قادم من زينت سان بطرسبورغ الروسي في العام الحالي 2026. تلعب الكرة الأمام تبعد بالرأس حال الفريقين في الدوري. لا العام الماضي هذا كان الحادي عشر أتلتيكو مينيرو، وهذا كان الثاني عشر سانتوس، وحتى في العام الحالي الحال لا يسر، ولو أنه أتلتيكو مينيرو هو الثامن في بطولة الدوري برصيد 36 نقطة، فيما لا يبعد سانتوس كثيرا عن 32 نقطة، لكنه في الثالث عشر. وبالتالي هناك عديد النقاط التي تفصل الفريقين، يعني عندك سانتوس 7 نقاط عن الهبوط إلى السيريا بي، منطقة ذهب إليها يوما ما ولم تكن أجواءها يعني تسر المحبين بعد 110 سنوات من تأسيس النادي، لكنه يبعد 11 نقطة عن بايا في المرتبة الخامسة، فيما سانتوس أو فيما أتلتيكو مينيرو 4 نقاط تفصله عن الخامس بايا. وبالتالي كلا الفريقين يبحثان عن التألق على المستوى القاري، وفي ذات الوقت التألق على مستوى البرازيلياو من أجل تحقيق مركز مناسب في نهاية الموسم. ركلة حرة لمصلحة أتلتيكو مينيرو بالرأس، الكرة على القائم البعيد ليانكو، إلى أين يا ليانكو، لكنه ومن حسن حظه راية الفانزويلي
باولو غارسيا كانت حاضرة في اللقطة الماضية، ارتفعت لأن الكرة لعبت بالرأس ولياكو كان متسللا سددها بطريقة المدافعين، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، كرة أتت من الإكوادوري أنييلو بريسيادو على رأس لياكو خارج أرضية الملعب. حلو الأجواء، هذا ملعب عريق وأجواؤه ساحرة، أوربانو كالديرا في فيلا باليميرو، هذا الحي الموجود في مدينة سانتوس الساحلية. تعود الكرة الخلف، أنييلو بريسيادو إلى حارس المرمى غابرييل ديلفين، ديلفين في الخط الخلفي يلعب الكرة لفيكتور هوكو، 35 سنة فيكتور هوكو في الخط الخلفي مع ليانكو في مباراة الليلة من أجل صراع مع بونتيمبو ومع غابي جول وبقية الرفاق. تلعب الكرة لكاسيرا في وسط الملعب مع مايكون، تعود الكرة من جديد، شوف 45% سيطرة سانتوس، 55% سيطرة أتلتيكو مينيرو، وإبعاد الكرة هنا من غونزالو سكوبار. الصراع كان حاضرا ما بين الإكوادوري والأرجنتيني على الطرف بالنسبة لكل فريق. نقلات، مايكون يقود الأمور في دائرة المنتصف، واحد كذلك من القادمين الجدد مايكون، وكرة بعد ذلك انتهت إلى خارج أرضية الملعب رميد تمس. نبحث عن كرة ثاسيان على الرواق الأيسر، جانب هجومي مهم بالنسبة له، ويوجد لدينا غابي جول يبحث عن أسماء أو عن أفكار أخرى من خلال هذه البطولة التي يسجل من خلال في آخر أربع مباريات، وبالتالي إذا سجل الليلة كذلك سيكون قد عادل سلسلة خاصة به هو فقط، غابي جول، التسجيل في خمس مباريات متتالية في بطولة قارية، كان ذلك في موسم 2021، موسم رائع مع مينغاو فلامينغو، توج من خلال أن يكون البرنسيب الخاص بجماهير الروبرو نيغرو فلامينغو كبير كرة القدم في البرازيل. تتخيل أن يوما من الأيام، تخيلت اللي تابع كرة برازيلية يتخيل معي، وضع زيكو في كفة ووضعت كفة أخرى متساوية بل قد تفوقها من ناحية الألقاب، هي كفة البرنسيب غابي جول الذي قاد النادي للفوز ببطولتين ليبرتادوريس، فيما زيكو كان قد تفوق على غابي جول بالفوز بمونديال الأندية. الكرة هنا تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى رونازير خارج أرضية الميدان، هنا كوكا حاضر في الجانب التدريبي، أليكسيس تيبال وسمي بكوكا نسبة إلى شرطي في الحي الذي كان يقطنه وهو صغير، أمه كانت تخيفه بهذا الشرطي كوكا، وبالتالي الاسم التصق به كوكا في مواجهة الباربا. هنا الهجوم الليلة بالنسبة لأتلتيكو مينيرو، العكسية لعبت، تبعد بالرأس من لوان بيرس، تعود الكرة من جديد ثم بالرأس سهلة إلى حارس المرمى غابرييل برازا، تصل الكرة إلى الحارس إبرازاو، كرة عكسية من رينان لودي معروف كذلك لدينا في المنطقة بوصف اللاعب الذي ارتدى قميصة زعيم كرة القدم السعودية فريق نادي الهلال، وسجل له هدفا في الكوبا دو برازيل، واحدة من آمال أتلتيكو مينيرو هذا الموسم، أقصى كروزيرو الجار في ديربي الخاص بالمينيراو بالنسبة لتلك المواجهة، وصعد إلى السيمي لا فينال ليقابل كريميو دي بورتو أليغري في السيمي فاينال بالنسبة لبطولة كأس البرازيل. نقلات، تعود الكرة إلى حارس المرمى، يرسلها طويلة أمامية بالنسبة لغابرييل ديلفين، تبعد بالرأس من الوان بيرس صاحب تجارب عديدة كان في سانتوس، ذهب إلى مارسيليا ثم فينربخشة قبل أن يعود من جديد في العام 24. جماهير سانتوس تطلق صافرات لأنها كانت ترى بأن لاعبها يستحق خطأ في منتصف في ملعب أتلتيكو مينيرو، عادت الكرة إلى مينيرو، مايكون يحول الكرة إلى أبريسيادو يحاول الحفاظ على الكرة في أرضية الملعب لكنه أبقى في أرضية الملعب، ذهبت إلى غونزالو سكوبار، سكوبار والصراع، فقد الكرة لصالح أبريسيادو، تركيز عالي من أبريسيادو، تلعب الكرة إلى كاسيرا في منتصف الملعب من مايكون، ذهبت الكرة إلى برنار،
برنارد إلى لودي، لودي إلى فريد، فريد عبر الجهة اليسرى خطيرة داخل المنطقة وتسديدة تصطدم، ومن ثم تعود إلى فريق نادي سانتوس إلى بونتيمبو، صافرة وخطأ لمصلحة غابرييل بونتيمبو. احفظوا هذا الاسم جيدا، 21 عام من المينينو ديفيا هنا في مدينة سانتوس، هنا في السيتي ريبالي، حيث هذا الشاب كان حاضر. هنا الصراع الذي كان في اللقطة الماضية مع الأوروغوياني كريستيان أوليفا، وقع أوليفا على أرضية الملعب، كوكا طالب بالخطأ، وأليكسيس هيريرا قال ما في أي شيء، استكمالية اللعب. هذا بونتيمبو، هذا بونتيمبو رجل المرحلة ورجل كل المراحل القادمة الآن بالنسبة لسنتاستيكوس، ينضم إليهم في الساعات الماضية إيفرتون سيبو لينيا لأن يكون حاضرا ضمن الأسماء. أعتقد أنه موجود في المباراة، أعتقد بأنه موجود في المباراة ويتابع الزملاء القادمين على أمل أن يتقدموا في البطولة ثم يدخل معهم ليساندهم مع نيمار وبقية الرفاق من خلال المرحلة القادمة. تلعب الكرة، رودني مثير للجدل أينما حل وارتاح رودني، لكن لسه هو في يوم الأول على مستوى اللعب. رودني عبر الجهة اليمنى، لكنه فلامينغو انترناسيونال شاهد على لاعب يبقى لاعب مميز على مستوى الجهة اليمنى، خطير داخل المنطقة واصطدمت الكرة، يبقيها دلفن في أرضية الملعب، لكن الإشارة ترى بأنها ركلة ركنية بالنسبة لكرة بنيامين رولزي. شوف الإعادة، شوف رودني بعد ذلك إلى أولمبياكوس اليوناني، هل غادرت الكرة بكامل محيطة؟ أعتقد نعم، أعتقد نعم، ركلة ركنية. ركلة ركنية لمصلحة سانتوس، وهنا ما هو القرار؟ الإشارة أتت بأن الكرة ليست ركنية، لذلك حكم المباراة سيقوم بإسقاط. وهنا شوف الصراع الذي حدث ما بين برنارد وما بين المساعد أنتوني غارسيا، يا حل المساعد ما عرف إذا الكرة غادرت أرضية الملعب أم لا، وبالتالي الفار حل تقريبا هذه المسألة، لذلك برنارد رأى بأنه أنتوني غارسيا كان سيسلبهم حقا ويجعل فرص سانتوس قد تكون أكبر في ركلة الركنية. تلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، الملعب من الملاعب اللي على غرار اللبون بونيرا وغيره، اللي المساح على خط التماس ما بين مقاعد البدلاء واللاعبين والمدرجات قريبة جدا، وبالتالي ملعب كل شيء قريب من اللاعبين حتى بالنسبة للجماهير. تلعب الكرة، تعود الخلف إلى ليانكو، تلعب الكرة للأمام من فيكتور هوكو، تعود إلى سانتوس، كابي جول، تقطع الكرة من جديد، كابي جول. تلك الليالي الساحرة لا ينسى عشاق أمينغاو حين ترتبط بتلك الأسماء مع الكوتشو مع برونو إنريكي، والأسماء التي تألقت أمام ريفر أمام أتلتيكو بارانانسي في الفوز بكوبا ليبرتادوريس بالنسبة لفريق نادي فلامينغو، لكنه الآن من أجل الفوز بالكوبا سودا أمريكان لفريق البدايات سانتوس. غابي جول من من من سانتوس البداية، ومثل مثل جوستافيني ومثل مثل بونتيمبو. تلعب الكرة، تنقل بهذه الطريقة عبر الجهة اليسرى إلى إسكوبار، صفر سانتوس صفر أتلتيكو مينيرو في بداية هذه المواجهة ضمن ذهاب الكرة. الله يا رودري، الله، دبل كوبري في منتصف الملعب، يلعب الكرة لجابي جول، جابي جول يحول الكرة، جابي جول خرب كل شيء على رودني في اللقطة الماضية حين لمست الكرة يده، لأنه رودني فعل السحرة في اللقطة الماضية. شوف الكرة، شوف التمريرة من بين الأقدام، أول واحد برنارد، ثاني واحد، الله الله، معاناة كانت في منتصف الملعب.
لبسهم كوبريين. الحديث عن رودني، تلعب الكرة وصافرة وخطأ هنا إسكوبار، تنقل الكرة بهذه الطريقة، نقلات برنارد، ينطلق أتلتيكو مينيرو البحث عن الإصابة الأولى لتسهيل المهمة في الأمار في الأسبوع المقبل. نقلات كيفين كاستانيو، كولومبيانو فقد الكرة، مواطن كاسيرا إلى كابيكول، إلى الوان بيريس، الخط الخلفي للأمام من الوان بيريس، سقط كابيكول، ذهبت الكرة إلى ليانكو وهو مدافع شرس في الغرافة، خاض صراعا عنيفا مع عمر السومة لاعب العربي القطري، الآن يخوض هنا صراع مع كابيكول في هذه المواجهة، محاولة المرور من لودي، تقطع الكرة من ويليان أراو، أو تقطع الكرة من جوستافينيو، تعود الكرة من جديد، ويليان أراو كذلك مع كابيكول، مع رودني، تشاركوا في فلامينغو يوما ما. تلعب الكرة الانطلاقة هنا عبر الجهة اليسرى، يهاجم سانتوس لكنه يتمحل إسكوبار لعدم وجود الزيادة العددية بالنسبة لقميص الفريق. الأسماء الموجودة بالنسبة لسانتوس، تلعب الكرة هنا عبر الجهة اليسرى، محاولة تمرير الكرات البينية، نقلات في الطريق المؤدي نحو الشباك عبر الجهة اليمنى، كابيكول في محاولة المرور، رودني عند الكرة، شوف الشركة المصممة لقميص سانتوس اللي عنده حرف الان نسبة لنيمار، ستجد انه الحرف الان محدد اكثر، وفوقه تاج، وفوقه تاج في قميص نادي سانتوس، وبالتالي اعتقد كذلك حرف البي نسبة للاسطورة بارا، وممكن كذلك الاسم البرنسيب الحاضر في تشكيلة الفريق كابيكول، وبالتالي سانتوس دائما عنده اللمسة الفنية اللي تميزه عن بقية الفرق البرازيلية. رودني داخل منطقة، فقد الكرة بعد ذلك كابريال بونتيمبو، تعود الكرة من جديد، ويليان أراو، جوستافينيو، لوان باريس، باريس إلى إسكوبار، إسكوبار عبر الجهة اليسرى، إسكوبار عند الكرة، إلى أرجنتيني، إلى لوان باريس، باريس إلى حارس المرمى برازاو، برازاو عند الكرة، يرسل كرة طويلة للأمام ويسقط بعد ذلك، تبعد من فيكتور هوكو إلى برنارد، ذهبت الكرة من رودني، برنارد كل شيء ممكن يفعله من السيدات، ديجالو يمر خطيرة داخل المنطقة، يسدد بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى من برنارد، ركلة مرمى من القائد برنارد، شوف اللي عادها برنارد في الواحد لواحد، مر من رودني وسدد الكرة، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، هنا في صراع البيتشي ضد ليتشالو، حتى اللحظة 0-0 ما بين أسماك القرش أو كما يلقبون الألفا نيجرو برايان، الأسود والأبيض من الشاطئ سانتوس، وهو يواجه ليتشالو ديكو المينيرو الشرس، كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. إذن بعد 25 دقيقة منذ صافرة البداية، المدربون يعطون التعليمات على أمل
أن يعود لاعبوهم إلى أرضية الميدان ويستطيعون إنهاء آخر 20 دقيقة من زمن أحداث شوط المباراة الأول، ولديهم ذلك الهدف، هدف التقدم من خلال هذا اللقاء. هم يبون وبالتالي ينتظرون ما

تبقى من الضغط، لكنهم لم يتخلوا عن ناديهم في أحلك الظروف. كانت ذكرى أليمة الطريقة التي هبط بها سانتوس إلى السيريا بي البرازيلية، مؤلمة. موسم كامل بدون فيلا باليميرو بالنسبة لعشاق كرة القدم البرازيلية، نادي الذي ارتبط بإرث بيليه وبقية الرفاق، نادي أخذ على عاتقه يعني شعبية كرة القدم في العالم. يوما أن قال الرئيس البرازيلي في تلك الحقبة الزمنية بأن بيليه ثروة قومية لا تباع ولا تشترى، لكنه سمح لسانتوس في أن يجوب هذا العرب. تخيل عزيزي المتابع بأنه سانتوس جاب الوطن العربي في بداية السبعينات من القرن الماضي خلال 7 مباريات ودية في قطر، في السعودية، في الإمارات، في البحرين، في الكويت، في مصر والسودان، قابل فيها كبار الأندية والمنتخبات العربية، فاز عليهم جميعا. لم يتعادل سوى مع فريق واحد، إنه القادسية الكويتي، كبير كرة القدم في الكويت حين سجل في تلك المواجهة المرعب. جاسم يعقوب في التعادل 1-1 مع واحد من أفضل كرة القدم على هذا الكوكب، السنتاستيكوس بالنسبة لسانتوس البرازيلي، أخذ على عاتقه أخذ تلك الأمجاد بالنسبة لكرة القدم البرازيلي. كانت أعوام صعبة جدا على عشاق سانتوس حين هبطوا إلى الدرجة الثانية. الآن سانتوس يريد الخروج من هذا الموسم، لديه لقب قاري وهو طال الانتظار عن الألقاب القارية منذ الفوز في العام 2011 ببطولة كوبا ليبرتادورس الثالثة في تاريخه، وعند 2 انتركونتيننتال، والألقاب هذا اللي في الستينات الليبرتادورس والانتركونتيننتال كان مع المدرب الرمز لولا. هنا خطفت الكرة، قد يسجل أتلتيكو مينيرو، كاسيرا داخل منطقة يسدد، الله على التهديد ماتيو، أو هنا فريد ابن النادي من السيوداد دجالو، خطف الكرة من بين المدافعين وانطلق وسدد، والتصدي رائع من جابرييل برازاو. شوف لعادة الكرة الماضية، تأتي التسديدة من فريد ويأتي التصدي من جابرييل برازاو، الكرة إلى خارج أرض الملعب. شفتوه أكيد مع مانشستر يونايتد هذا الفريد، شفتوه بالتأكيد مع فينرباخشي التركي، والآن يعود إلى قواعده سالما مع أتلتيكو مينيرو. يهاجم الآن التشالو بحثا عن هدف المقدمة، تلعب الكرة عكسية، تبعد بهذه الطريقة نصف ساعة من زمن اللعب. 0 سانتوس 0 أتلتيكو مينيرو، انطلاقة هجومية عبر الجهة اليمنى، لاعب محاصر بين ثلاثة يحاول المرور، فقد الكرة بعد ذلك رولزيه ما زال يحاول الضغط على حامل الكرة كاستانيو، وتعود لحارس المرمى، خطأ بعد ذلك تمريرة وعكسية على القائم البعيد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تذهب ركلة ركنية في ظل غياب إيفرسون. يحاول جابرييل ديليفيم أن لا يرتبك، لكنه ارتبك حين عادت إليه الكرة من كيفين كاستانيو. التعامل ما كان ممتاز، الضغط من جابي جول، بعد ذلك لعبة الكرة العكسية أبعدت حين اصطدمت بأنيلو بريسيادو في الصراع مع أثاسيانو. تذهب الكرة إلى ركنية لمصلحة سانتوس. رولو سير بينجا كان في الريفر استوديانتس دي لابلاتا، ثم إلى بنفيكا البرتغالي من العام 25، موجود هنا في فيلا باليميرو، واحد من صفقات العودة عكسية، جابي جول الأول، الله، لكنها الرائع، هدف بقميص أبيض من أسماء كانت حاضرة مع مينغاو، من جابي جول على قدم ويليان أراو، لكن الرايه كانت والله فيها شك هو يقول شوف الفار جول تشيك. أليكس إيريرا يتحدث بكل تأكيد الآن مع الإكوادوريين أوربي وروميرو، هل تم تأكيد إلغاء الهدف أو اعتماد الهدف؟ يريدونه هدف المقدمة للنادي الذي
دائما ما يغني حين دخوله المباريات ليون دومار أسد البحار. شوف يبي لها عملية متقنة من الخطوط، لأنه أظن بأنه في قدم إليانكو مع كابي كول. أعتقد بأنه هدف، ولذلك تسمع صيحات جماهير سانتوس. القرار نعم، القرار نعم، سانتوس في المقدمة، ويليان أراو جول أنزو. ليون دومار أسد البحر سانتوس، من ضاف العالم لينثر سحره، فخر الكرة في البرازيل. سانتوس نوفو كامبياو، ويليان أراو يفتتح باب التسجيل. كرة لعبت، لم يكن متسللا، كابي جول بالراس، ويليان أراو إلى الشباك. أبطال الليبرتادورس 19 و2022 مع مينغاو يأتون للأوربانو كالديرا لصناعة ربيع جديد هنا في فيلا باليميرو. كرة عكسية لعبت من كوستافينيو على راس كابي جول، المدافع ويليان أراو بيسرى أسكن على شباك جابرييل دلفيم، وضع سانتوس المقدمة. هذه الفرحة أتت ولو كانت متأخرة. سجل سانتوس فافتتح باب التسجيل وأشعل الأجواء هنا في فيلا باليميرو. هدف أتى في الدقيقة 31، واعتمد الهدف بعدها بدقيقتين. سانتوس أولا من خلال أحداث هذا اللقاء، يأتينا سانتوس من الجولة الماضية بالنسبة لمباريات البرازيليريو، وبالتالي الفوز على انترناسيونال بورتو أليغري في بييرا ريو 3-2. سانتوس يريد السيرة قدما ناحية السلسلة الجيدة من النتائج على مستوى المباريات، وهو يواجه فريقا كذلك لعب 14 مباراة دون أن يخسر، دون هزيمة بالنسبة لي أتلتيكو مينيرو، فريق رائع جدا ورغم الخسارة أمام ساو باولو في الجولة الأخيرة بالنسبة أو الجولة الماضية بالنسبة لي البارازيليريو الجولة رقم 26. 1-0 لسانتوس، هدف أتى عن طريق ويليان أراو من رأس كابي جول أسكن الشباك. ويليان أراو بدأ في كورينشنز وكابي جول بدأ من سانتوس وكله من ساو باولو، لكن لا يخفى على أحد بأنه مينغاو كانت هي المحطة الأبرز في مسيرة اللاعبين. تلعب الكرة، تغطية حاضرة رغم أن المسيرة فيها أندية كبيرة مثل انتر ميلان، مثل بنفيكا. بالنسبة لغابي جول هنا ثياسينيو حول للجهة الأخرى، لكن الكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. 1-0 لمصلحة سانتوس أمام كلوب أتلتيكو مينيرو هنا في ذهاب دور الثمانية كوبا سودا أمريكانا، ثاني أهم البطولات على مستوى الأندية بالنسبة لأمريكا الجنوبية بعد الكوبا ليبرتادورس. في الكوبا ليبرتادورس حاليا فإنه بالميراس يلعب مباراة كذلك مع ليغا دي كيتو الإكواتوري. هنا الانطلاقة ليس بعيدا في ساو باولو في الأليانز باركي معقل أكاديمية بالميراس اللي يلعب مع سانتوس دائما كلاسيكو دي ساودادي ديربيو الحنين، فاز هذا الموسم بالميراس قبل عدة جولات 3-0 في الديربي. بعد ذلك سانتوس هزم كورينشيز في ديربي الألفاريغرو الباوليستا 1-0، وبالتالي الديربيات موجودة، الديربيات موجودة. بونتيمبو في الجهة اليسرى عند الكرة يعيد الخلف إلى إسكوبار، إسكوبار في منتصف الملعب في كريستيان أوليفا وغوستافو إنريكي الشارب وغوستافينيو، تذهب الكرة في اليسار إلى غونزالو إسكوبار، إسكوبار يلعب الكرة لبونتيمبو تحول لليسار وثاسينيو تحول لليمين، تعود الكرة لأتلتيكو مينيرو. يبقى خطير بوجود فريد، بوجود كاسيرا، بوجود برنارد، وهنا السقوط وصافرة وخطأ.
ماتيو كاسيرا يحصل على خطأ. شوف الصراع، محاولة المرور من الأرجنتيني سكوبار، ينتهي بالسقوط على أرضية الميدان، ولدينا الآن مخالفة سيسعى بكل السبل كلوب أتلتيكو مينيرو للخروج من الشوط الأول على الأقل، على الأقل، ولديه هدف التعادل. بالميراس متقدم على ليغا دي كيتو بهدف كاي، ونقول كذلك عبر شاشة بين سبورتس ناقل التائم لمباريات أمجد بطولات كرة القدم لغلوريا إتيرنا ولغران كونكستا بالنسبة للكوبا ليبرتادوريس الكوبا سودا أمريكانا، حاضرة دائما عبر البنفسجية. تبعد الكرة من اليانكو، صراع حاضر بدني، انتهى بتغطية اليانكو للكرة لكي تصل إلى مايكون. مايكون برنارد تحول إلى الجهة اليمنى وفريد أصبح في اليسرى، برنارد عند الكرة، يعيد الخلف إلى بريسيادو وسط الملعب، الكرة لدى أتلتيكو مينيرو، يسيطر الآن مايكون، يلعب الكرة لفريد عبر الجهة اليسرى، فريد برنارد ذهب إليه في جهته، محاولة التمرير تقطع بالرأس من رولانسييه، وتدخل، وبعد ذلك طول الكرة على فيكتور هوكو تذهب إلى خارج أرضية الملعب. شوط أول جميل، شوط أول جميل، حماسة كبيرة من الفريقين، سرعة فعل ورد الفعل، وهنا حين لم يكن متسللا كابي جول، وويليان أراو مباشرة التفت وجد الكرة أمامه، سددها مباشرة نحو الشباك، وضع فريقه في المقدمة. هل سيكون مثل كل المواسم الماضية؟ البرازيليين مسيطرين في البطولات، لو أن الأرجنتينيين يحاولون كسر ذلك في المواسم الأخيرة على مستوى السودا أمريكانا. راسينغ ثم لانوس بطل السودا أمريكانا العام الماضي حين هزم أتلتيكو مينيرو في المباراة النهائية بركلات الترجيح، عندك استوديانتس يقابل بعد هذه المباراة أو بعد هذه المباراة كورينثيانز، مباراة مهمة في لابلاتا. صراع البرازيل الأرجنتيني في البطولة بدأ بالأمس بين بوكا ساو باولو في السودا أمريكانا ويستمر بين استوديانتس كورينثيانز في الكوبا ليبرتادوريس، لكن هنا صراع برازيلي صرف ما بين سانتوس وأتلتيكو مينيرو، تحسب أنه مباراة من البرازيليين، ولعبوا هذا الموسم 1-0 انتصر سانتوس. كوكا هزم باربا، بريسيادو يبعد الكرة نحو الأمام، تعود الكرة بالرأس، كعب أعلى في المواجهات المباشرة لأتلتيكو مينيرو، وأسماء مرت من هنا إلى فيرا وتارتيلي سجلوا لسانتوس على أتلتيكو مينيرو، وسجلوا لأتلتيكو مينيرو على سانتوس، وهم تارتيلي وأوليفيرا ويعني من الأسماء ومعهم اليانكو كلهم في قطر ارتدوا قميص نادي الغرافة. كان المفارقة العجيبة بأن اللي ارتدوا قمصان الفريقين تارتيلي وأوليفيرا، 6 أهداف لنيمار في شباك أتلتيكو مينيرو، 5 أهداف لكابي جول. برنارد طالت الكرة على برنارد، تمريرة خاطئة قطعت من مايكون، قد تصبح خطيرة إذا مرت إلى بريسيادو عبر الجهة اليمنى، وسط بريسيادو 3 في داخل المنطقة بلا الفانيغرو، مرت الكرة لمايكون يتردد، يمر الكرة لكاسيرا، كاسيرا حاول لعب الكرة خلف الدفاع جوستافيني، يقوم بدور مع رودني في الجانب الأيمن من دفاع سانتوس، جوستافيني أو هنا بونتيمبو، رونزيه بونتيمبو، حلو الحركة، حلو التحرك في المساحات، بونتيمبو يلعب الكرة، رونزيه يلعب كرة عكسية يبعد الكرة ليانكو، دخول قوي من جابي جول خارج المنطقة، تلعب الكرة هنا من جوستافينيو، وصلت، شوف المحاولات، 2 لسانتوس 2 ما بين الخشبات، 3 لأتلتيكو مينيرو، 1 فقط ما بين الخشبات، تصدى لها ببراعة برازاو، كرة افرد، كرة افرد تلعب، الله ما هذا، ما هذا

هارفي، هنا يلعب بالنار ليانكو، يلعب بالنار مرة أخرى، لم يستفد من المرة الأولى، لعب الكرة اصطدمت وذابت إلى رمي التماس، رمي التماس هنا لدينا آلان فرانكو لاعب الإكوادور المعروف أتلتيكو مينيرو منذ سنوات. آلان فرانكو جيل جميل كامل أسماء في السنوات الماضية، بعضهم لم يعد حاضرا ضمن الفريق الحالي بالنسبة لي سانتوس أو أقصد أتلتيكو مينيرو، وبالتالي أنت يعني خسر نهائي الكوبا ليبرتادوريس العام 24 نهائي الشهير في المونيمونتال نانياز في بيونس آيرس أمام بوتافوغو. آرثر جورج المدرب الحالي لكروزيرو، كرة هنا عبر الجهة اليمنى، فريد تلعب الكرة عكسية تبعد بالرأس من رودني، أداء بالنسبة لسانتوس من أجل إنهاء الشوط الأول بالواحد صفر، تعطي هذه الأفضلية دافع في شوط المباراة الثاني من أجل إضافة المزيد من الأهداف بالنسبة لفريق المدرب كوكا لجعل المهمة في الام ار في الأسبوع المقبل أسهل. وما بين المهام هناك المباريات التي يخوض من خلال سانتوس مواجهة مع الغريم التقليدي كروزيرو، فيما أتلتيكو مينيرو سيقابل الموجود في الليبرتادوريس، حقق النصر بالأمس على حساب بلاتينسي الأرجنتيني تيري كولور الكاريوكا. الحديث عن فلومينينسي، معه هالك لاعب الفريق السابق اللي اتحدث وقال بما أنه غادر منذ أشهر بناء على أنه أدواردو دومينيغز ما كان معجب بهالك، فقال لا أحمل أي ضغينة لدومينيغز، هكذا قال فريد الذي بدأ أقصد هالك الذي بدأ مرحلة جديدة مع فريق نادي فلومينينسي بعد مراحل طويلة مع أتلتيكو مينيرو. أكيد تفتقد تسديداته الرائعة هالك لكنها أصبحت حاضرة هناك فيما يبدأ الليلة. ليانكو عائد من إصابة مع مايكون، تلعب الكرة عالية، ثلاث دقائق أعلنت وقت بدل الضائع من شرطي أوغستو أراغون من الإكوادور، خطيرة لجابي جول، جابي جول، وصلت الكرة ثاسينيو خارج أرضية الملعب، ضاعت الفرصة. ثاسينيو أو ثاسيانو أضاع فرصة 2-0 قبل الذهاب إلى حجرة الملابس. شوف الإعادة، كان يطالب بوجوده ركلة ركنية على أساس أن الكرة اصطدمت برينان لودي، لكن لا أظن بأن اصطدمت برينان لودي وأخذ الطريق إلى خارج أرضية الملعب. هذا ترقب كوكا لتسديدة ثاسيانو ركلة مرمى، تلعب الكرة عالية تبعد بالرأس بالنسبة لفريق نادي سانتوس وسط الأرينا اللودي. إليانكو يرسل الكرة قطرية نحو الأمام إلى برنارد يقع وصافرة وخطأ على رودني، البوم دي بولا رودني ومخالفة لمصلحة برنارد. يتحدث مع أليكسيس إيريرا ويرى بأن كرة لم تستحق أن تكون عليها مخالفة، لكن هذه كانت إشارته أليكسيس إيريرا، خطأ لمصلحة أتلتيكو مينيرو، آخر الكرات في شوط المباراة الأول، قد يذهب إليجالو الديوك إلى حجرات الملابس ولديهم ذلك الواحد واحد، النتيجة التي تجعل الشوط الثاني في البداية أفضل بالنسبة لهم على حساب الفريق المستضيف نادي سانتوس. ركلة حرة برنارد وتوجيهات كابرييل برازاو، كان في الكرة الإيطالية موجود مع انتر ميلان مع سبال قبل أن يعود إلى قواعده سالما والمتأسس في الغريم كروزيرو. برنارد تلعب الكرة على القام البعيد بالرأس، ويليان أراو يسجل، ويليان أراو ينقذ الموقف ويخرج كرة من على خط المرمى، صافرة وخطأ لليانكو العنيف، إليانكو العنيف، صافرة وخطأ. أمام أنظار إدوارد دومينيغز لا أعتقد بأنه راض أن

0: كل الرضا عما حدث عما حدث طبعا في الشوط الأول. كان في الفريق ابن روبينيو في سانتوس لكن أصبح الآن موجود مع جنوى الإيطالي. وهنا صافرة السيد أليكسيس إيريرا تعلن عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم سانتوس على أتلتيكو مينيرو. هدف أتى في الدقيقة 33 عن طريق ويليان أراو. استراحة قصيرة على أن نعود معكم في شوط المباراة الثانية للمنتخب.
1: الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الفرنسي.

0: السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: In the beginning, Manchester being red.
2: Yes! Yes! For Manchester United!
1: Nobody could shift our power.
2: Oh, wonderful!
1: But then the neighbours got proper noisy.
2: Aguero! It's City again! 10 years of dominance!
0: Manchester United. Manchester City. الدوري الإنجليزي الممتاز. الأحد. حصريا على بي ان سبورتس. واحد
3: امريكانا المواجهه التي تجمع ما بين سانتوس واتلتيكو مينيرو كليهما من البرازيل. شوط المباراه. انظروا من حضر، ابرز واكبر الغائبين والرمزيه الاكبر الحيه الحاضره هنا في اوربانو كالديرا فيلا باليميرو. نيمار جونيور حاضر لمشاهدة زملاء في هذه الموقعة أمام أنظار التوراسيدا جوميم في هذا الملعب. الشوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض سانتوس. هدف سجل عن طريق المدافع وليان أراو. 1-0 على مستوى الأرقام. سيطر أتلتيكو مينيرو نسبة 55% مقابل 45% بالنسبة للمحاولات التسديد. 4 تسديدات لسانتوس، 3 لأتلتيكو مينيرو، 3 ركنيات لسانتوس، 1 لأتلتيكو مينيرو. هذه كانت أبرز الأرقام من شوط أول. تبدأ أحداث الشوط الثاني بصافرة الفنزويلي أليكسيس هيريرا. لا تغييرات على الشكل الفني والشاكلة، بنفس الأسماء أصبحوا حاضرين في أرضية الملعب. سانتوس أصبح على الجهة اليمنى من الشاشة بالأبيض الزاهي كما اعتاد. ثم بونتيمبو وثاسيانو وغابي جول في المقدمة. في الجانب الآخر لدينا تيلفيم في حراسة مرمى أتلتيكو مينيرو أمام بريسيادو ليانكو هوغو ولودي مايكون وكاستانيو ألان فرانكو فريد برنارد وكاسيرا. مواجهة الفريقين، الأجواء الرائعة في الشوط الأول، لكن النتيجة في نهاية المطاف أسست بالرأس من كابي جول على قدم الرائع ويليان أراو القادم من الخلف، سجل من خلالها أول أهداف جابرييل باربوزا. هذه ثالث صناعة بالنسبة له، ثامن مساهمة في هذه البطولة، هو هداف الفريق. يتألق كذلك ظل غياب نيمار، لا خوف على سانتوس في وجود كابي جول على مستوى أرضية الميدان، يثبت بأنه ما زال يمتلك الكثير للعطاء على مستوى رقعة الميدان. صافرة وخطأ لمصلحة جوستافينيو من المينينو ديفيلا أكاديمية. ذلك يعي عشاق سانتوس بأن المهمة في حال لم يوفق من خلال هذه المواجهة بالتعادل أو

الخسارة ستكون صعبة في الإياب. فيلم هارفي تلعب الكرة بالرأس خارج أرضية الملعب، رمي التماس، تلعب من اسكوبار الآن في فورتاليزا حتى العام 24 اسكوبار، محاولة المرور من جابي جول، القرار رمي التماس لمصلحة أتلتيكو مينيرو. مايكون البلالين البيضاء موجود والتشجيع حاضر لعشاق سانتوس في كل الطوابق هنا في ملعب فيلا باليميرو، وطبعا الاسم الرسمي أوربانو كالديرا. فيلا باليميرو هو الحي الذي تقام به هذه المباراة هنا في مدينة سانتوس البرازيلية. تلعب الكرة للأمام أطول على كابي جول، وصلت إلى أحضان حارس المرمى كابريال ديرفي 24 عام، حاضر في الجانب الخاص بالنسبة لأتلتيكو مينيرو، خلف منا تورسيدا جوفين، واحدة من أولتراس سانتوس، وفي الجهة هناك المقابلة في الزاوية الأولتراس سانغوي جوفين، واحدة كذلك من الألتراس الخاصة بنادي سانتوس، الكل موجود في خدمة البيتشي. الليلة اللعب بالنار للمرة الثانية بالنسبة لجابرييل ديليفيم، خضعت الكرة الرازيلية للعب عكسية، ديليفيم يبعد الكرة والتسديدة خارج أرضية الملعب، يلعب بالنار جابرييل ديليفيم والتسديدة من كريستيان أوليفا خارج أرضية الملعب. شوف تلعب بالنار في مباراة مثل هذا، أنت من سيدفع الثمن غاليا. يلعب الكرة رولازير، يبعد الكرة ديليفيم والتسديدة من الأوروغوياني كريستيان أوليفا القادم من الناسونال، كبير كرة القدم الأوروغويانية، تسديدته إلى خارجة الملعب. تاسيانو إلى الخلف، إسكوبار، ليو بيريس يحول اتجاه الكرة عبر الجهة اليمنى للرودني، تحضير للكرة في الخط الخلفي، حركة بدون كرة موجودة أمامه مباشرة من الثنائي كريستيانو أوليفا وغوستافينيو. الوان بيريس الضغط موجود من كاسيرا، واصطدمت الكرة وذابت إلى خارج أرضية الملعب بركلة مرمى. فريد كان يقوم بالضغط، فريد موجود عامل تأثير في الثلث الأخير من الملعب. تلعب الكرة ما بين قلوب الدفاع، يتحرك غوستافينيو في مرات ومرات لأوليفا للحصول على الكرة، تلعب إلى اسكوبار، اسكوبار إلى لوان بيريس، بيريس إلى اسكوبار. اختصر برناردا يلعب الكرة وسط الملعب، تمرر لفريد، فريد خطير خارج حدود المنطقة، فريد عند الكرة يحاول التخلص من رقابة غوستافينيو، مرر الكرة داخل الخطيرة والتسديد، الله كاد أن يسجل لودي، لكن هناك تحدي ببراعم بريال برازاو. لودي أتلتيكو بارناسي، واحد من عناصر الفوركاو في البدايات، أتلتيكو مدريد، أولمبيك مارسيليا هناك في مدينة الجنوب الفرنسية، ثم إلى الرياض مع الزعيم الهلال السعودي. تسديدة قوية والتصدي حاضر، تلعب الكرة الركنية، تبعد بهذه الطريقة من دفاع سانتوس، سانتوس تحت الضغط. إلي جالو أديك الشرس، انتبه من حين يغضب، لأنه حين يتقدم نحو الهجوم كل شيء ممكن يحدث. أنيلو بريسياتو عبر الجهة اليسرى الآن، حالة الخروج بالكرة لعبت إلى مايكون، مايكون مر الكرة لليانكو، كل أتلتيكو مينيرو ما عدا ديليفيم في منطقة سانتوس. عبر الجهة اليسرى اصطدمت الكرة من ألان فرانكو، وصل كاسيرا، كاسيرا مع فريد، كاسيرا دوران ثم العاد الكرة الخلف إلى ليانكو، هذا الخلف هو في منتصف ملعب سانتوس فعليا. ليانكو عند الكرة خلف المدافعين إلى آلان فرانكو، آلان فرانكو يبقي الكرة في أرضية الملعب عكسية، اصطدمت، ذابت خطيرة لفريد، فريد يسدد عالية إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى، ضاعت الفرصة وفريد يعتذر من زملائه على إضاعة الفرصة. شوف الإعادة، الكرة أتت بهذه الطريقة من آلان فرانكو، اصطدمت ووصلت سهلة إلى فريد، سددها بهذه الطريقة عالية خارج أرضية الملعب ركلة مرمى لمصلحة سانتوس. هذا فريد، ترسل الكرة من الحارس جابرييل برازاو، اليانكو

يبعد الكرة بالرأس يعيدها من جديد إلى برازاو. شوط ثاني يبدأ بلمسة التشالو كلوب أتلتيكو مينيرو، نادي اللي طبعا في تأسيسه كان ذلك في العام 1908 في مارس من 118 سنة. وللمصادفة فإن أنيبال ماتشادو واحد من أبرز أدباء ومفكري البرازيل، هو الذي يعتبر صاحب الهدف الأول لأتلتيكو مينيرو تاريخيا في مشواره الكروي، كان ذلك بالفوز بالثلاثة صفر في المباراة الأولى. هنا الهجوم لسانتوس والتسديدة تصطدم، تلعب عبر الجهة اليمنى، يهاجم سانتوس يبحث عن الهدف، عكسية على القائم البعيد كابي جول بالرأس، الدفع موجود، حكم براشيكو يقول ما فيها شيء من ثاسيانو على رأس كابي جول اللي يطالب بركلة جزاء، حكم المباراة يقول ما فيها شيء. شوف العادة لعبت الكرة من ثاسيانو كابي جول، هل كان هناك دفع حاضر من فيكتور هوغو؟ هل يرتقي إلى ركلة جزاء؟ كابي جول مستغرب، وأنا أرى أنه ممكن أن لا ترتقي، يبقى القرار الأول والأخير لدى السيد أليس سيريرا الذي أمر باستئناف اللعب. ثاسيانو تعود الكرة من جديد، كنا بين أنيبال ماتشادو أمام سبورت كلوب فوتبول، 21 من مارس 1909 تاريخ الهدف الأول لكلوب أتلتيكو مينيرو. انطلاق الآن للسانتوس، وصلت الكرة هنا، روزيير خارج أرضية الملعب بلا عنوان. فرصة جديدة تضيع على سانتوس، فرصة جديدة تضيع على سانتوس أمام أنظار كوكا المدرب التاريخي لأتلتيكو مينيرو، لأنه اللقب الأوحد للكوبا ليبرتادوريس لكلوب تيتازوتي ليبرتادوريس. سانتوس كانت مع الأسطورة التدريبية لولا، وال2011 كان مع موريسي رامالو، وبالتالي هؤلاء الأسماء الأكبر تقديرا لدى الفريقين كوكا ورامالو. لعبة الكرة بينية وخروج ممتاز حارس المرمى برازاو بقدم اليمنى قطعها قبل أن تطل غارسيا، لكنه شوط في العشر دقائق 11 دقيقة من الشوط الثاني رائع ومميز بالنسبة للاعبي الفريقين. كوكا طبعا أتى ليدرب سانتوس خلفا للأرجنتيني خوان بابلو فويفودا، فويفودا اللي كان مقدم عطاءات في المواسم الماضية مع فورتاليزا. ذابت الكرة هنا عبر الجهة اليمنى، هاجم سانتوس رودني يختلق يحاول التمرير، عرض الكرة من جديد إلى رودني، مرر عبر الجهة اليمنى، ذابت وصلت العكسية الآن على القائم البعيد تبعد، أوه هذا لا يحتاج إلى هدايا، يطالب بركلة جزاء حكم المباراة يقول ما في شيء، يطالب بركلة جزاء أليكسيس إيريرا يقول ما في شيء، قدمت له هدية على طبق من ذهب. شوف الكرة تدخل من مايكون في توقيت مثالي، ثاسيانو وليس كابي جول اللي كان يطالب بالخطأ أو بركلة الجزاء على مايكون. كوكا يرفع يده ويكاد يكون يعني مترددا في المطالبة بركلة جزاء، لا يعلم إن كانت صحيحة أو غير صحيحة. ثاسيانو مايكون تدخل وقطع الكرة، دوران بعد ذلك يمرر كوستافينيو والتدخل من بريسيادو والكرة إلى رمي التماس، بدل لعب يأخذ ناحية رمي التماس لمصلحة سانتوس. تلعب الكرة الآن روزيير، إسكوبار يتردد، الضغط موجود من أنا فرانكو، صراع ما بين الإكوادوري والأرجنتيني. روزيير يمرر كرته، حكم مباراة يقول ما في شيء، روزيير تذهب الكرة لكابي جول، يطلب من روزيير التقدم لكن تمريرته كانت خاطئة، ذهبت إلى برنارد بين ثلاثة، الله على

0: خارج أرضية الملعب من تماس. شوف فريد لم يسيطر على الكرة بالشكل المطلوب. هنا ألان فرانكو وتغيير أول لمصلحة أتلتيكو مينيرو. راح نقترب من الساعة. برنارد يغادر أرضية الملعب في في في مجموعة من التغييرات. برنارد وأنييلو برسيادو يغادران أرضية الملعب، والبديل فيكتور هوكو. وفي في في في فيكتور هوكو فيتور هوكو وفي فيكتور هوكو في فيتور هوكو اللي هو موجود من البداية، وأظن ارتكب خطأ. دلفين من جديد، كان الله في عون مشجعي أتلتيكو مينيرو على الرعب الذي يصنعه جابرييل دلفين في كل كم لقطة من خلال هذا اللقاء. آلان ميندا كذلك دخل أرضية الميدان، لاعب إكوادوري. إذن فيكتور هوكو أصبح حاضر في أرضية الملعب. فيكتور هوكو من ريو دي جانيرو، والتأسيس كان ما بين فاسكو وفلامينغو. أكيد النهاية كانت مع النونو دي أوروبو، عش الدسر حيث هي أنا أظن ذلك لأنه لا يخاف في ذلك. يأتي طبعا كان معار من فلامينغو إلى سانتوس حتى بداية هذا العام، وبعد ذلك ينتقل رسميا بعقد فيكتور هوكو، يصبح حاضرا بقميص سانتوس أو أقصد أتلتيكو مينيرو. وكذلك لدينا الإكوادوري آلان ميندا، واحد من خريجي إندبندانتي دلفاتشي، أكاديمية رائعة جدا إلى السيركل بروج والعودة إلى أمريكا الجنوبية من بوابة أتلتيكو مينيرو. أكثر نادي إكوادوري يصدر لاعبين، الله على جرينتا الموجودة بالنسبة لكابي جول. أكثر نادي يصدر لاعبين، لكنه في ذات التوقيت أبرز نادي ذو تأثير لاتيني في كرة القدم الأوروبية إندبندنتي دلفاتشي. الإكوادوري اللي راح يلعب غدا ضد فلامينغو في آخر مواجهات دور الذهاب من دور الثمانية كوبا ليبرتادوريس، اللي أخرج سورونوزا، راميريز، مويزيس كايسيدو، غونزالو بلاتا، هينكابي، باتشو، كيندري بايز وغيرهم. عاد هينكابي قبل يعني قبل هذه المواجهة مع الجانرز أرسنال هزموا نابولي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا في دوري أبطال أوروبا الجولة الأولى 1-0. هينكابي. إذن لدينا أنان ميندا وفيكتور هوكو، أصبح لدينا فيكتور وعندنا فيتو. هوكو لاعب واقع على أرضية الملعب. رينان لودي أكثر من ساعة من اللعب. شوف الصراع كان مع رولازيار بنيامين، وقع على أرضية الميدان، وبالتالي الأمور بعد ساعة من اللعب ما زالت في 1-0. فيها 1-0 وفاسيانو يغادر أرضية الملعب. انظروا من عاد ومن يتواجد على أرضية الميدان، اسم فيه الحنين لعديد أماكن كرة القدم. 30 عاما، آرثر هو الذي يحضر إلى أرضية الملعب. في وسط الملعب أصبح آرثر موجود، اسم ذو خبرة كبيرة منذ أن انتقل من كريميو دي بورتو أليغري في العام 2018 إلى برشلونة الإسباني، منا إلى اليوفا شاهدناه مع ليفربول، لعب مع فيورنتينا شاهدناه في جيرونا، وعاد إلى كريميو ومنها إلى سانتوس. الظهور الثاني لآرثر بطل كوبا ليبرتادوريس كان ذلك في العام 2017 مع كريميو بورتو أليغري رفقة المدرب الذي يحتفل اليوم بيوم ميلاده الأسطورة التدريبية الكروية، لاعبا ومدربا. الحديث عن ريناتو كاوتشو. هامو انت بخير، اسم كبير جدا، تمثاله يقف خارج أرينا دو كريميو دو بورتو أليغري، الاسم الكبير. كان هو الرجل الذي حاز الأمجاد لصالح إيكريميو، لاعبا ومن ثم مدربا. كرة عبر الجهة اليمنى عكسية، الله، كاد أن يسجل رازاليار، ومن جديد أحضان دلفم على دفعتين يتألق، على دفعتين يتألق. تليفم يلعب بالنار فيرعبك في لحظات ويتألق في التصدي. شوط ثاني جميل في 20 دقيقة، رائع جدا من كلا الطرفين. سانتوس بدا أكثر توهجا ناحية المرمى، والنتيجة ما زالت 1-0. تمريرات وتقطع الكرة، خطيرة لكابيغول، كابيغول يسدد ويتألق دلفم، كابيغول دلفم. عزيز المتابع، في دقيقتين 3 تصديات، هو من يستحوذ على النجومية، لكن سانتوس يقترب من إضافة هدف آخر. شوف العادة، كابيغول دلفم ارتماءة رائعة بيمناه ينقذ الموقف، تذهب الكرة إلى ركلة الركنية. سانتوس يستمر في الهجوم. امتدح ريناتو بورتولابي أو ريناتو غاوتشو بالإنجازات مع غريم، لكن إنجازات بورتولابي مع كل الأندية. تلعب الكرة الركنية داخل المنطقة، أصبحت خارجها، بررت الكرة والتسديدة، دلفم دلفم دلفم، التصدي ببراعة، يسدد جوستافينيو، يسدد اسكوبار، يسدد كابيغول. دلفم دائما حاضر، رائع، بارع في التصدي. شوف الكرة من جوستافينيو، شوف التصدي من حارس المرمى جابرييل دلفم. أرعب مشجعي أتلتيكو مينيرو في دقائق، وبعد ذلك أصبحوا محظوظين، يرون بأنهم محظوظين لأن هذا الحارس موجود لديهم. ركلة ركنية لمصلحة سانتوس، تلعب الكرة، تصطدم، مطالبة بوجود ركلة جزاء، دائما مطالبات موجودة، هذه المرة لويليان أراو. تلعب الكرة عبر الجهة اليمنى العكسية، ويليان أراو، خطير الكرة، تسديدة عالية خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. حاول القادم الجديد للناسيونال سيليساو برازيليرا جابرييل بونتيمبو أن يسجل الهدف الثاني، لكن كرته اعتلت العارضة وذهبت إلى ركلة مرمى. خطأ على روديني، مباراة الحلو فيها حتى الحلو فيه حتى اللحظة بأنه ما فيها بطاقات، والفريقين تركيزهم عالي في أرضية الملعب. 9 سبتمبر بالنسبة لبونتيمبو لن ينسى، اليوم الذي استدعاه كارلو أنشيلوتي لمواجهات الودية مع المنتخب البرازيلي في أستراليا وفي الهند. سانتوس، أنت تكون في سانتوس وتستدعى للمنتخب فأنت بالتأكيد ستحمل آمال الأمة البرازيلية جمعاء. أنت في سانتوس، أوه، هذا لا يحتاج إلى هدايا، لكن المتألق دلفم عادت الكرة من جديد، خطيرة داخل المنطقة، بونتيمبو، كابيغول والتسديدة، الله، جول. كريستيان أوليفا جعل سانتوس أكثر وأكثر متشبثا بالمقدمة. نعم نعم نعم، إنه الأبيض والأسود من الشواطئ، متعة الكرة المرتبطة في الأوربانو كالديرا. سانتوس سمبري سانتوس إلثو سانتاستيكوس، وقوة الأسماك. شوف الكرة، كابيغول على الطاير، حطها، حط كريستيان أوليفا، هذه كانت صعبة على تلفم الذي أبعد 4 إلى 5 كرات قبل أن تستقبل شباكه. هدف آخر لمصلحة سانتوس من خلال هذا اللقاء. فرحة نيمار جونيور، فرحة نيمار جونيور، النتيجة أصبحت 2-2 لمصلحة سانتوس. مباراة رائعة قبل التوقف من أجل الهايدريشن بريك. صارت 2-0. هدف الأول أتى بعد الهايدريشن بريك في الشوط الأول. الهدف الثاني قبل الهايدريشن بريك مباشرة يسجل كريستيان أوليفا الفتى الأوروغوياني من ناسيونال دي الأوروغواي، جعل سانتوس متقدما بفارق الهدفين قبل موقعة الام ار في. أرى بأنه سانتوس هذا هو مشجع سانتوس، أرى بأنه سانتوس سيبحث الآن بما ليس مجالا للشك عن مزيد من الأهداف. شوف نيمار يقول لهم بمخكم فكروا، فكروا كثير، فكروا كثير في المرحلة القادمة، ركزوا أكثر. شوف كوكا بالعواطف يأخذ بجهة، بالعقل يأخذ بجهة، بالتشجيع موجود، الكل حاضر هنا في الأوربانو كالديرا. شوف يؤازر، أصبح من المشجعين الآن، دائما لديه ذلك السحر الموجود في المدرجات. نيمار جونيور حاضر من خلال هذه المواجهة، يعي بأن مزيدا من الأهداف ستجعل المهمة أسهل في نيمار في الموقعة القادمة. الله على هكذا مباراة رائعة يفعلها سانتوس الليلة. كابي جول قبلها بثواني، كان قد أضاع الكرة، تصدى لها ديلفيم، بعد ذلك قام بتمريرة سحرية، إنها الصناعة الثانية له في هذه المباراة. هو من كان خلف الهدفين، الهدف الذي سجل عن طريق ويليان أراو والهدف الذي سجل عن طريق كريستيانو أوليفيرا أوليفا، وهو الرابع صناعة له من خلال هذه البطولة. ممتاز هذا الكابي جول، أينما حل وارتحل البرنسيب موجود دائما في الخدمة، في الخدمة، البرنسيب في الخدمة دائما. في تلك الصورة لا تخفى علي التي تجمع ما بين زيكو مع فلامينغو يدا بيد مع غابرييل باربوزا الشهير بجابي جول، كتب فوق أوري أو برنسيب، الملك والأمير حاضرين مع بعضهم البعض، مسؤولين عن الإنجازات الخالدة بالنسبة لمينغاو. يعود الأمير الآن إلى دياري سانتوس، أكثر نضجا، أكثر خبرة ليقود الفريق في ظل غياب نيمار جونيور على مستوى أرضية ميلان. قلنا مع بداية هذه المباراة غابي جول لديكم، بالتأكيد لا خوف عليكم بالنسبة لفريق نادي سانتوس. على اللي نشوف الجمهور الذي يوازر بحماس شديد منقطع النظير، على فكرة هو الهداف مع رودريغز لاعب مونتفيديو سيتي تورك، 5 أهداف في البطولة الحالية، وهو الأكثر صناعة مع لاعب أرجنتيني كونزاليس لاعب أو هيجنز للتشيلي، وبالتالي غابي جول دائما في الصدارة في الجران كونكيستا بعد أن ختم الأرقام الرائعة في الكوبا ليبرتادوريس. تلعب الكرة، سانتوس الأمجاد والتاريخ حاضر في أرضية ميدانه، يقدم مباراة رائعة حتى الآن، النتيجة من خلال التقدم بهدفين مقابل لا شيء. تلعب الكرة، هدف بالنسبة لأتلتيكو مينيرو قد يغير وقائع ليس فقط في هذه المباراة، حتى في المباراة القادمة. حاول تمر من فيكتور أوكو والكرة ذهبت إلى أحضان إبرازان. وعلى فكرة قبل التغييرات للباربا إدواردو دومينيغيز مدرب فريق نادي أتلتيكو مينيرو، هذا الرجل أمامكم، الفريق يلعب أفضل من بعد التغييرات. يعني أنت تنتظر أن التغييرات تحسن من أداء الفريق، لا، الأداء يصبح أقل. كرة خطيرة، تدخل موجود، صافرة وخطأ لمصلحة جوستافينيو على فريد. فريد اللي كان مرتبك أكثر من اللازم، وارتباكه هذا ظهر واضحا على الفريق الذي يتأخر بهدفين مقابل لا شيء. هذا آرثر، أسماء الخبرة، أعتقد بأنه سانتوس يمشي المرحلة الحالية بتشكيلة مليئة بلاعبين الخبرات. آرثر موجود،
1: نيمار مصاب وراح يرجع, وجابي جول موجود, ولسه متعاقد اليوم مع إيفرتون سيبولينا, وينتظرون كوتينيو ومجموعة من اللاعبين الكبار. انت ممكن تكون ضد هذا النوع من الصفقات, لكن ما اعرف الدواعي التي يبحث عنها سانتوس من لاعبين اكبر سنا, يعني القدرة اللياقية بالنسبة لهذا الأسماء. الخبرة نعم موجودة, لكن العامل اللياقي مهم بالتأكيد. أنت أو ممكن يكون يبحث نيمار وبقية الرفاق عن أسماء خبرة تتجاور مع الأسماء الشابة على مستوى أرضية الميدان. هذه أنت تشوفها على المدى البعيد. هذا إدواردو تومانيغاس, أتلتيكو مينيرو لا يقدم العرض المنتظر فيما تبقى من زمن اللعب. تلعب الكرة طويلة الأمام عالية تبعد بالرأس, رأس أخرى من رودني تعود إلى فريد. لوان باريس اللي كان واقع على أرضية الملعب للإصابة, ذهبت الكرة إلى كاسيرا في ساو باولو. لا يمر أتلتيكو مينيرو بالظروف الأفضل في الدوري, خسر من ساو باولو. هنا الكرة أحضر حارس المرمى فرازاو في الدوري, خسر أمام ساو باولو 3-2. ثم في الكوبا سود أمريكانا يخسر من سانتوس 2-0. فالوضع أسبوع غير محبب لعشاق الجالو الذي أديك الذي لم يكن شرسا أبدا, لا فيما يتعلق الأمر في المورومبيس ولا في الأوربانو كالديرا. كرة إلى خارج أرضية الملعب, رمي تماس في ملأ سانتوس كان ممتاز في البيالا ريو 3-2. وفي ملعب أمام رفاق لنا فرانكو أمامكم كذلك هو رائع, ونحن على بعد ربع ساعة من النهائي. رمي تماس تلعب الكرة تعود للخلف, كرة من آرثر إسكوبار الأمام تصل إلى إليانكو برر الكرة في الجانب الآخر. لوتي فرانكو مايكون أو هناك فيتور هوكو, تذهب الكرة الآن تلعب بهذه الطريقة من ألان ميندا. مايكون وسط الملعب ألان أو لدينا كاستانيو, ما ظهر وسط ملعب كلاب أتلتيكو مينيرو بوصفه المؤثر. معركة مايكون رغم مميزات مايكون مع كاستانيو ما ظهرت كثير, وأن فرانكو في مواجهة أوليفا وغوستافينيو ورولان سيرير اللي كانوا أفضل في الناحية الهجومية. آرثر يقود الأمور في منتصف الملعب, حول اتجاه الكرة إلى رودني يلعب الكرة لبونتيمبو. ويليان أراو للأمام, تذهب الكرة إلى فيتور هوكو يعيد الكرة حارس المرمى يرسلها نحو الأمام. تعود الكرة في منتصف الملعب, آرثر سيزر أول ثاني تعب وراء فريد في سباق السرعة, تمريرة خاطئة بعد ذلك ذهبت إلى كاسيرا, تدخل ممتاز من يوليان أراو في الحصول على الكرة. يعني آرثر تفلسف كثير, رجع إلى الخلف وكان ممكن تشكل خطر على مرمى براساو. يعود من جديد آرثر, يحول اتجاه الكرة إلى رودني مع رينان لودي. رودني يمرر الكرة رولوزير, ويليان أراو في الخروج من الكرة ممتاز, لعب الكرة إلى رودني رولوزير أو آرثر. كرة لدى البديل آرثر موجود, هذا ويليان أراو, تذهب الكرة إلى آرثر عند الكرة يلعبها طولية قطرية خلف المدافعين. الكنترول يتحكم بالكرة الآن, إسكوبار مع ألان ميندا, يمرر الكرة الآن إلى كريستيانو ليفا صاحب الهدف الثاني, مرر داخل المنطقة والتغطية تذهب إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. هذا كريستيانو ليفا سجل الهدف الثاني من مناولة رائعة, تمريرة كانت جميلة جدا من جابي جول. ستأتي تغييرات أخرى لأتلتيكو مينيرو، الهدف من خلالها إصلاح الأوضاع بخروج الكولومبيين كيفين كاستانيو وماتيو كاسيرا ودخول غوستافو سكاربا ولينير. هو مو خسران شيء أتلتيكو مينيرو، هو في كل الحالات خاسر، دفع بالرقم 10 غوستافو سكاربا ودفع بالرقم 19 رينير. غوستافو سكاربا معروف في أوساط الكرة في البرازيل، خاصة هو طبعا البدايات الاحترافية كان يوما ما مع سانتوس في الفئات مع فلومينينزي، لكنه مع بالميراس برز، مع بالميراس توهج، مع بالميراس انتقل إلى نوتنغهام فورست من أولمبياكوس وعاد إلى أتلتيكو مينيرو. لم يستطع أن يفعل ما فعله مع بالميراس مع أتلتيكو مينيرو حتى اللحظة. تلعب الكرة داخل المنطقة إلى خارج المنطقة سكاربا، والكرة خارج أرضية الملعب. إسكاربينا، إسكاربينا أول لمسة للبديل. إسكاربينا إلى ركلة مرمى، هكذا يلقب غوستافو سكاربا، وكذلك أتانا رينار. من يذكر حين يعني وقت تقريبا على حدود الكورونا لما انتقل هذا اللاعب من فلامينغو إلى ريال مدريد، الله قد أصداء تلك الصفقة في ذلك الوقت. أبعد ذلك إلى دورتموند، إلى جيرونا، إلى فروزينوني في إيطاليا، إلى غرنادا، وعاد إلى أتلتيكو من إيرو. نوسيا، نوسيا رينير، نوسيا كان مشروع شيء ضخم في كرة القدم على غرار كذلك من ياتون من النونو دي أوروبا مثل فينيسيوس جونيور، لكنه وبعد ذلك اختفى. الآن موجود في حوالي 10 دقائق على نهاية اللعب، والتقدم لمصلحة سانتوس 2-0. تذهب الكرة الآن لجابي جول، واحد من زملائه واقع على أرضية الملعب، واعترض جابي جول على أليكسيس إيريرا ورأى بأنه الحكم ما صفر في لقطة ماضية، والهجمة عليهم ولما صارت الهجمة لهم صفر. هنا وقع فريد، دخل على بونتيمبو شوي شوي شوي شوي، لسه بونتيمبو ينتظر ناسونال، لسه ما لبس الأصفر، لسه ما لبس الأصفر، لسه هو فرحان إنه بيلبس الأصفر، عرفت يعني الأصفر. هنا لا، رولزير نيمار جانر على طاري بونتيمبو، قام باتصال صباح اليوم لتهنئة بونتيمبو باختياره ضمن قائمة المنتخب البرازيلي في المرحلة القادمة. تغييرات لمصلحة سانتوس، تشجيع الكبار. رولزير قدم مباراة رائعة بيجا. كابايرو، كابايرو، ولدينا صاحب الهدف الثاني كريستيان أوليفا يغادر ضد الملعب. الأرجنتيني والأوروغوياني خارج ضد الملعب. واتانا شميدت، هذا مو هذا اسم ألماني، شميدت شيخ جواو شميدت، وعادي بالبرازيل الألمان أو الأصول الألمانية هم اللي أسسوا كريميو بورتو أليجري، عاد تلاقي لك اسم. ولدينا الباراغوياني غوستافو كابايرو، إذا إجواو إشميدت ابن مدينة ساو باولو، مراحل كبيرة كانت مع الأندية هناك في اليابان. فيما تأتينا تغييرات كذلك، أظن بأنه أتلتيكو مينيرو هل أتى تغيير آخر أم لا، لا أعلم ذلك، لأنه في الدكة في دودو، في الدكة في في في دودو. إذا لدينا غوستافو كابايرو، وهنا الهجوم الآن لأتلتيكو مينيرو، تلعب الكرة وسط لفريد، يسدد، الله، إبرازاو في التصدي، كابريال إبرازاو في التصدي ببراعة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. غوستافو روبين كابايرو في تشكيلة كوكا، كوكا يعرف مينيرو جيدا، ويعرف كيف يدير معه مباراة مثل هذا. جواو شميدت والأسماء التي أصبحت حاضرة. قطعت الكرة الآن، البحث عن المساحات خلف دفاعات أتلتيكو مينيرو. تذهب الكرة الآن، تنقل الكرة في هذا الجهة، روتيني يلحق بالكرة قبل أن تغادر الملعب، يحصل عليها ويبدأ هجم الآن. 2-0 الأفضلية لدى سانتوس قبل موقعة الإياب في الإمار في الأسبوع المقبل. هي بالتأكيد كلها أمور تفاصيل تجعلها نتيجة 2-0. 2-1 ستجعل الكل المحايدين مترقبين لموقعة الأوربانو كالديرا. تلعب الكرة الآن، رانار عكسية تبعد خارج المنطقة، تذهب الكرة بهذه الطريقة، وليان أراو، رانار مرر الكرة مثلث في الجهة اليمنى بالنسبة لسنتاستيكوس. هالباتشا، ويليان أراو عند الكرة، ويليان أراو خلف المدافعين، مررات تصبح خطيرة، المرور ليانكو يتدخل في التوقيت المثالي. ليانكو ينقذ الموقف، يبقي يعني الأمور لا يريد أن تصبح 3-0. 3-0 تجعل مهمة الام ار في فيها بعض شيء من تعقيد كبير في مواقع مباريات مثل هذا. أمامنا 5 دقائق على النهاية. سانتوس يحاول إيجاد منفذ جديد للشباك، يتلفم، خطيرة الكرة، الواحد لواحد، محاولة المرور والاختراق، السيزر، العكسية ما زالت، فقد الكرة بعد ذلك. زلق بونتيمبو، فقد كرته إلى خارج أرضية الميدان. هذا تاسيانو حديث مع كوكا، فيما نيمار في الأيام الماضية يؤهل نفسه في سي تي رايبالا. تغيير آخر لسانتوس، سيغادر رودري البوم دي بولا أرضية الملعب، وكذلك سيغادرنا كابي جول بعد أن صنع الهدفين البرنسي في الليلة. نجم من نجوم المباراة يتلقى تحية المشجعين بالنسبة لسانتوس. شوف يقول له أوكي، أنت أوكي، بحضورك أنا ما أحس بالنقص، ما عندي مشكلة أني أبقى خارج أرضية الملعب، الفريق بوجودك في أيد أمينة. إذا تغييرات تحضر لسانتوس. إيغور فينيسيوس، إيغور فينيسيوس، شوف سانتوس 13-7 ما بين الخشبات، مينيرو 8-3 فقط كانت ما بين الخشبات. إذا أجرى التغييرات إيغور فينيسيوس، أصبح حاضر ابن النادي منذ البدايات في المينينو ديفيا، كان في ساو باولو 5 مواسم قبل أن يعود إلى سانتوس. إيغور فينيسيوس على الضيل الأيمن مكان رودني، والبديل الآخر لا أعلم من كان، هو ليما، أظن بأنه ليما أو جواو آلينسار، الاسم التغيير الخامس ليما مكان جابي جول، ليما مكان جابي جول، ليما كذلك من الأسماء التي بدأت مع غريميو، معار من فلومينينزي، فينيسيوس، موريرا، دي ليما. حاز الخروج بالكرة بالنسبة لليما، فقدت الكرة، فينيسيوس موريرا دي ليما، والله أحلى واحد في الكرة اسمه دي ليما هو رونالدو نازاريو دي ليما، ولا يوجد دي ليما أجمل من ذلك الفينومينو. تلعب الكرة، تنقل بهذه الطريقة من فيكتور هوكو، رينان لودي ما ظهر الجالو بالصورة المطلوبة، سكاربينيا على حدود المنطقة قطعت. تذهب الكرة لحارس المرمى يتقدم من منطقة تلفم وقد ارتاح بخروج كابيغول. ليانكو مايكون أتلتيكو مينيرو يبحث عن واحد فقط وهدف واحد. هدف واحد وإحنا بعدين نتصرف في الإياب نتصرف. جولة من ناحية تهديفية يعني 1-0 بوكا على ساو باولو 0-0 سانتا في فاسكو 2-0 هنا سانتوس على مينيرو في انتظار سينسيانو غدا مونتفيديو سيتي ترك. وهنا السقوط وصافرة وخطأ على فيتور هوكو لمصلحة كوستافينيو. من مواهب النادي كوستافينيو قدم مباراة رائعة جدا. جندي مجهول في الدائرة صافرة وخطأ لمصلحة سانتوس. يبحثون عن 3-0. لعبة الكرة القائم بعيد تلفم. تلفم امسك بالكرة حارس المرمى جابرييل تلفم عن الأمرين. 5 دقائق يرفعها أوغوستو أراغون أمامكم الرجل من الإكوادور وقت بدل الضائع من شارة أليكسيس إيريرا حكم الساحة من فنزويلا. وحكم الساحة اليوم يعني هذه المباراة أتحفنا من المرات النادرة لعمري مباراة في أمريكا الجنوبية وما فيها بطاقات تلعب الكرة ما نبي نحسدها. هذه أشياء لا تحدث كثيرا. 90 دقيقة في مباراة في دور الثمانية بطولة في بطولات أمريكا الجنوبية حكم المباراة ما أعطى أصفر. أعتقد بأنه يحصل على أوسكار أو يعني ممكن حتى آيزو أو مثلا يدخل موسوعة جينيس. هذا أشياء لا تحدث كثير لا تحدث كثير. تحدث الليلة تلعب عبر الجهة اليسرى إلا إذا غير الفريقين رأي في آخر الوقت. وليان أراو يبعد الكرة خارج الحدود تمرر الكرة لسكاربا. سكاربا الله لفريد داخل المنطقة وأظن بأن هناك كراية وتسلل. ما هو القرار؟ لأن الكرة أبعدت من أمام فيكتور أوغو. لكن شوف شلون الكرة وصلت لفيكتور. عطني الإعادة يا مخرج. الكرة شلون وصلت لفيكتور أوغو من فريد. لمسة سحرية رائعة ما كان فيها تسلل الكرة. ما هو القرار؟ تصدق هذا طلعت ما فيها تسلل وفيكتور أوغو أضاع فرصة تقليص الفارق من تمرير سحرية من فريد. تذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. بتشوف هناك في الجهة الأخرى جماهير لابسة أسود وأبيض. سانتوس كذلك يرتدي ذات الألوان. هي من المواجهات الأبيض والأسود في البرازيل. سانتوس غريم الخمسينات والستينات من القرن الماضي. بوتافوغو من ريو دي جانيرو. كورينشينز كذلك من ساو باولو. أتلتيكو مينيرو فرق التي ترتدي الأسود والأبيض المخطط. تكلم الرياداس بالإسبانية. مايكون عند الكرة في الجهة اليسرى إلى فريد. الآن يهاجم أتلتيكو مينيرو بكل اللاعبين. ليانكو يلعب الكرة خلف المدافعين وخروج رائع من حارس المرمى براساو. الكرة في اللعب هجوم مرتد لمصلحة سانتوس. جوستافينيو يكسب فيها رمي التماس قبل أن تغادر الكرة. هذا إدواردو دومينيغز من لانوس ولانوس الذي هزم في النسخة الماضية سانتوس في نهاية هذه البطولة. أقصد أتلتيكو مينيرو هزم أتلتيكو مينيرو في نهاية هذه البطولة. فريق الكراناتي اللي فاز بالريكوبا سودا أمريكانا على حساب فلامينكو وهو من لانوس المنطقة مستشفى لانوس. يبقى شاهدا في الأرجنتين على ولادة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا من فيلا فيوريتو في بيونس آيرس. تلعب الكرة هنا عالية وبعد الكرة ليانكو بالرأس راس أخرى من سانتوس، راس ثالثة كذلك تأتينا مع دخول البدلاء. للأمام الكرة أقرب إلى ليانكو في التغطية أمام إسكوبار. إسكوبار قطع الكرة، أصبحت خطيرة لمساعد سانتوس، قضية الثالث بررت ما زالت، والتدخل يأتي والكرة إلى ركنية. ممتاز إسكوبار، ماذا فعل إسكوبار في اللقطة الماضية؟ شوف ليانكو الأرجنتيني الرائع قطع الكرة، توغل في المنطقة مررها قبل أن يعود فريد إلى الخلف ويتدخل ويبعد الكرة. شوف إدواردو دومينيغاس فقد أعصابه في الدقيقة الأخيرة من وقت الضائع، أنه أحس ولي وهلة بأن المهمة قد تصبح شبه مستحيلة في ملعب الإمار في حال سجل سانتوس الثالث. يعني تدخل المباراة هامش الواحد مش مثل هامش الاثنين، هامش الاثنين مو مثل هامش الثلاثة، كل ما زاد كل ما أصبح الأمر أكثر صعوبة. الكرة الأخيرة الركنية تبعد بالرأس والتسديدة عالية خارج أرضية الملعب. إذن خلاص نهاية الوقت الأصلي ونقترب من نهاية الوقت بدل الضائع. كوكا صديق الأمس لأتلتيكو مينيرو، منافس اليوم في سانتوس، يعرف من أين تؤكل الكتف بالنسبة لي، والله في حالة الديك مو الكتف، الفخذ الجناح، وبالتالي يعرف من أين يؤكل أديك مينيرو. وبالتالي الحصة الأولى في صراع الوصول إلى السيمينا فينال كوبا سودا أمريكانا ما بين سانتوس فوتشي والكلوب أمام كلوب أتلتيكو مينيرو، ينتهي بتقدم سانتوس هدفين مقابل لا شيء ذهابا. ويليان أراو، كريستيان أوليفا من صراعة البرنسيب، جابي جول الفصل الأول يسدل هنا، الفصل الثاني سيكون في الأسبوع المقبل في بيلو روزنتي هناك في الام ار في، وبالتالي نلقاكم بإذن الله تعالى في مواجهة قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدوري الإسباني ليفانتي برشلونة الأحد حصرياً على بي إن سبورتس.

عزف نشيد الأبطال من جديد في الأرينا. عزف النشيد هنا في شتوتغارت بعد أن غاب لفترة ليست بالقصيرة، دامت لأكثر من 14 عام غاب فيها الفريق عن التواجد في دوري الأبطال. ها هم عادوا مرة أخرى، عادوا بروح الأبطال، عادوا بشموخ الكبار مرة أخرى. الأرينا في شتوتغارت أحد ملاعب دوري أبطال أوروبا. اليوم لدينا مباراة مشاهدين الكرام لحسابات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، مباراة تجمع ما بين فريق يملك إرثا وتاريخا ويفتخر دوما بأنه من كان يمثله كلينزمان في يوم من الأيام، وكان يلعب كمدافع الله لعب بوفالت، وكان يمثل لفترات طويلة كارل هاينز فورستر. ناد يفتخر دوما أنه منجم ومصنع للنجوم المحترفين قبل أن يذهب ويشتهر بعد ذلك أكثر وأكثر. إنه شتوتغارت الذي يقابل من يملك في تاريخه وإرثه اسمه الذي يعتبر أنه يغني عن الكثير، اسمه الذي يحمل معه الإرث والعراقة والتاريخ. إنه يحمل في طيات اسمه تقليد لماض وحضارة وشعوب قد تمثلت في العصور الوسطى وحملت اسم الفايكينغ. هنا القادم من مدينة ستافانجر الواقع جنوب غرب النرويج، هنا حيث أرادوا أن يحملوا هذا الاسم.

0: Vielen Dank.
1: إذن أيها السيدات والسادة أيها الأحبة مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم عبر البي سبورتس في هذه المواجهة التي تأتيكم ما بين فايكينج الفريق النرويجي الفريق الذي يأتي في مباراة هذا اليوم بطبيعة الحال وهو قادم من هناك من ستافانجر من جنوب غرب النرويج وهو بالتأكيد يحمل في طياته الكثير من ذكريات الماضي التي كان يشارك فيها ببطولة أوروبا قبل أن تكون بهذا المسمى. اليوم يتواجدون هنا بعد أن ودعت النرويج الملك هارولد الخامس الذي طبعا توفي في 28 من أغسطس الماضي وشيعت جنازة اليوم في العاصمة أوسلو هناك في النرويج. اليوم يأتي الفايكنج وقد شفنا طبعا وتابعنا معكم الفريق النرويجي الذي يأتي اليوم من أجل أن يقدم صورة إيجابية لكرة القدم النرويجية. بالتأكيد اليوم ضد شتوتغارت في هذه المواجهة التي تجمع ما بين الطرفين، إنها الأولى تاريخيا ما بين هذا وذاك. سننتظر فرجة كروية ممتعة بحول الله تعالى لعشاق قنوات بين سبورتس ولعشاق هذه البطولة ومتابعيها في كل مكان. هذه البطولة الغنية عن التعريف، هذه البطولة التي دوما ما تكون في قمة الإثارة والمتعة، في قمة الصخب والندية. أهلا بكم في دوري أبطال أوروبا، أهلا بكم في نسخة جديدة تجمعني بكم، أهلا بكم هنا للموسم الثالث على التوالي. يسرني لقاؤكم، التواجد معكم. سيباستيان هونيس مرة أخرى لأول مرة في الأبطال، هنا أيضا في موسم الثالث مع شتوتغارت، نجح في أن يصل معه لأن يتواجد في دوري أبطال أوروبا. يا له من فخر كبير لأونس أن يذهب بشتوتغارت إلى الأبطال بعد 14 سنة من الغياب. اليوم يقابل الفايكنج الفريق النرويجي الذي يبدأ ب أوستبو في حراسة المرمى باللاعب هيتشايم، وكذلك الحديث عن اللاعب الآخر اللي هو ستينسن، وكذلك لاعب دالاند، تواجد هاوغن، وكذلك في محور الارتكاز جوي بيل، إلى جانب يتواجد توبياس موي. على الجهة اليسار يتواجد اللاعب أسكيل تسين، اللاعب كريستوفر أسكليتسين. هذا الرجل طبعا الحديث عن مارتن يانسن والحديث عن أرشم الظاهر في الصورة، وهو المساعد الذي يتواجد اليوم في أو المدرب الذي يتواجد اليوم في هذا اللقاء مع فريق فايكينج. يتواجد أمامنا أونداف بينما نتحدث عن كريستيانسن وعن تريفيتش وكذلك عن اللاعب بيوردال. هكذا قائمة فايكينج في مباراة اليوم. نحن ننتظر هذه المواجهة التي يأتي فيها شتوتغارت ببريدلو في حراسة المرمى، بيلتش وتشابوت، ميدلشتات وليفلينج، بروميل وشتيلر، أونداف وفوريتش، بلال الخنوس وديميروفيتش. هكذا هي قائمة شتوتغارت في مباراة اليوم. عودة من جديد، مباراة بالتأكيد تاريخية أولى للفايكنج الذي يعود مرة أخرى لأن يلعب في دوري الأبطال ولأول مرة طبعا بمسماه الجديد. كرة بانطلاقة إلى الأمام، الفايكنج يحاولون عودة من جديد وتصل مرة أخرى للأمام في هذه اللحظات. بالأمس استمتعنا بمباريات عديدة واستمتعنا بسهرات كروية ممتعة. اليوم أيضا لدينا مواجهة مرتقبة ولقاءات منتظرة في دوري أبطال أوروبا. وكما تعودنا دوما أن هذه المواجهة ومواجهات دوري الأبطال دوما ما تكون مثيرة للغاية بلا شك مشاهدينا. عودة مرة أخرى لصالح حارس المرمى، نتحدث عن الحارس بريدلو، حارس المرمى الألماني، وقائمة كاملة ألمانية لدى شتوتغارت باستثناء لاعبنا العربي المغربي الجميل بلال الخنوس والبوسني ديميروفيتش في الهجوم. هكذا هي قائمة شتوتغارت المستقرة مع أونس منذ صيف 2023، الموسم الرابع للرجل المميز أونس. كرة تعود مرة أخرى إلى الخلف باتجاه اللاعب يلتش حصولا إلى حارس المرمى بريدلو. عودة إلى الآخر، الحديث عن المميز اللاعب أنخيل شتيلر المميز بالرقم 6 وأعلى لاعب كقيمة سوقية في فريق شتوتغارت الذي يعود مرة أخرى إلى دوري أبطال أوروبا.

ومرة أخرى يشارك بعد أن كان حاضرا في نسخة 24-25 يعود من جديد لدوري الأبطال. أما الفايكينج الذي طبعا فترة طويلة 34 عام من الغياب بالنسبة لفايكينج، آخر مباراة لعبها فايكينج في دوري الأبطال كانت أمام برشلونة في 92. كرة إلى الأمام، هنا الانطلاق، هذا ديمروفيتش، هذا المهاجم، هذا الخطير، هذا الهداف، هذا اللعيب. بصراحة الحديث عن اللاعب ديمروفيتش، يا له من مهاجم، وأي مهاجم، مهاجم وأي مهاجم، إنه ديمروفيتش. شوف الانطلاقة مرة أخرى، المحاولة، سيباستيان هونس يحتج، هل كان فيها تسلل؟ نعم، كان متقدم بعض الشيء، وبالتأكيد الكرة تعود مرة أخرى لمصلحة فايكينج. انطلاقة إلى الأمام، 6-7 دقائق أولى من شوط المباراة الأول في هذه المواجهة التي تبدأ معها ثاني أيام دوري أبطال أوروبا في جولته الأولى الافتتاحية. تلعب هنا شتوتغارت فايكينج، تلعب في المباراة الأخرى برشلونة فاينورد في مباريات دوري الأبطال، والكثير من المباريات التي تنتظرنا. أتكلم عن ليفربول أتلتيكو مدريد، تتكلم عن نابولي أرسنال، تتكلم عن البطل باريس سان جيرمان أمام براتسلافا، ومجموعة من المباريات الأخرى المثيرة للغاية. وكما تعودتم دوما عبر شاشة واحدة، عبر جهاز واحد، عبر البي سبورتس، ستتابعون كافة مباريات دوري الأبطال. عودة مرة أخرى، الكرة تصل من جديد، لمسة موجودة، الكرة باتجاه الأمام، التغطية الدفاعية بصورة ناجحة، الكرة تصل مرة أخرى لمصلحة نادي شتوتغارت، وصولا في خط الوسط لدى لاعب برومل. عودة إلى تشابوت، هذا تشابوت، اللاعب جيف تشابوت يلعب الكرة إلى يالتش، وصولا إلى شتيلر، لعيب هذا شتيلر، لعيب قدم يسرى جميلة، حريف الولد، يستحق أن يكون صاحب أعلى قيمة سوقية في الفريق. عودة من جديد من يلتش إلى تشابوت، أجواء جميلة في الأرينا في شتوتغارت، أجواء رائعة جدا، ملعب رائع بهذا الصخب. يا بلال خنوس، هل يبدأ الرحلة في دوري الأبطال؟ عودة مرة أخرى، شتيلر يتدخل، الكرة تعود، هذه فيها بطاقة، ممكن حكم المباراة يكتفي بخطأ. راح نشوف من جديد، صافرة موجودة، هذا شتيلر، خطأ عليه في اللقطة الماضية، والخطأ لمصلحة فريق فايكينج في هذه اللحظات. فريق فايكينج النرويجي الذي يأتي مباراة اليوم، طبعا رابع الأندية النرويجية التي تستعد لأن تشارك، وها هي تبدأ مشاركتها. أربع أندية نرويجية عبر التاريخ تتواجد في دوري أبطال أوروبا، تتكلم عن فايكينج، تتكلم عن بودو كليمت أيضا النرويجي الآخر الحاضر في هذه البطولة، وتتحدث عن النرويجي أيضا كان سبق أن تواجد مولدافكي، وكذلك قبل كان روزنبرغ. بالنسبة للأندية النرويجية الأربعة التي تواجدت في دوري أبطال أوروبا، عودة إلى الخلف، حارس المرمى يبعدها على طول، الكرة تصل مرة أخرى باتجاه تشابوت، وصل من جديد، الكرة عادت مرة أخرى لأن تصل مرة أخرى لرمي التماس لصالح فريق فايكينج. هذا بلال الخنوس، الأنظار كلها على النجم المغربي الكبير، يا له من لاعب، وتحدث عنه سيباستيان هونس بصورة راقية جدا. فايكينج في الهجوم على الفريق النرويجي عن طريق اللاعب بيوردال، تصويبة قوية، حلوة اللقطة، حلوة الفكرة من اللاعب أسكيلتن، لكن كرة أسكيل مرت إلى أن تكون ركلة زاوية لمصلحة فايكينج في هذا التوقيت،
وبالتأكيد متابعة مستمرة رغبة بتسجيل هدف أول سيكون تاريخي بالنسبة للفريق. وراح تكون فرصة الآن في هذا التوقيت لملاء العرضية إلى الأمام وفرصة كبيرة، والضربة الأولى كانت اقتربت لكنها بين أحضان حارس المرمى. ونحن نتحدث هنا عن الحارس بريدلو، حارس هذا الفريق، حارس مرمى شتوتغارت. شتوتغارت تحت الضغط بروح الفايكنج اليوم سيتواجدون. عاد والله الحقيقة يعني الكرة النرويجية بصراحة في في في في تقدم واضح، في تطور واضح واضح، يعني يعني اللي مش مركز يركز. تشوف بودو جليمت اللي سواه العام في دوري الأبطال وصوله إلى دور 16، هذا ترى شيء مو سهل أبدا. تجي تشوف المنتخب النرويجي والطريق اللي جالس يصير عليه والخطوات اللي جالس يمشي عليها بطريقة ممتازة، هذا شيء عظيم. تواجد الآن فريق الفايكنج لأن يعود بعد 34 من الغياب في دوري الأبطال، هذا إنجاز تاريخي أن يمثل النرويج ناديين في دوري الأبطال في مرحلة المجموعات ومرحلة الدوري، ترى هذا أمر بحد ذاته إنجاز للكرة النرويجية أن تتواجد على مستوى أنديتها. استمعوا لهذا الصوت الجميل. فايكينج حلوين، فايكينج فايكينج بهكذا الصوت بالرغم من قلة الجمهور النرويجي الحاضر، إلا أن القلة قد تتغلب على الكثرة اليوم. عرضية إلى الأمام لشتوتغارت الذي يهاجم، لكن شتوتغارت بالخبرة يتسلح بتجربة لاعبين، بتجربة نجومة، بحضورهم بشتيلر، بديميروفيتش، بأونداف، بخنوس. لا، شتوتغارت يبقى شتوتغارت ممتع ممتع ممتع ممتع ممتع. خلص المدافع دالاند، خلص بنجاح، عادت لازالت مستمرة في ملعب المباراة في خط الوسط تحديدا. انطلاقة إلى الجهة اليسار، استلام عن طريق اللاعب هاوغن، عودة إلى الخلف باتجاه اللاعب بيل أو أسكيلتون، ثم وصول إلى دالاند عند حارس مرمى أوستبو يوصل الكرة على طول عند ستينس، الحديث عن اللاعب الأسترالي. مقطوعة عند شتيلر، ترجع لشتوتغارت مرة أخرى، استحواذ أفضل لصالح الفرقة الألمانية. عودة إلى الأمام، شوف الضغط العالي، الضغط العالي لا مجال لألفلينك، ألفلينك الكرة تصل إلى الأمام، فايكينج إلى الأمام، لمسة موجودة والمحاولة والتصويب، لكن شتيلر يتدخل بنجاح. عودة إلى الحارس بريدلو، برافو على شتيلر بصراحة، دوما ما يقدم أدوار رائعة على مستوى الدفاعي والهجومي. عند حارس المرمى اللمسة موجودة، نقلات لشتوتغارت، رائع شتوتغارت، انطلاقة إلى الأمام، الكرة موجودة واللمسة بتعود. صحوة مهمة بعد الصفعة الكبيرة التي قدمها بايرن في البدايات بالفوز 5-1. عاد بايرن في كرة القدم الألمانية ما يتلاعب، ما يرحم بصراحة. النتيجة كانت كبيرة، النتيجة كانت قاسية على شتوتغارت. عاد أمام كولن، صحح المسار، تحقق الفوز الآن في المشاركة الأوروبية وفي أول مباراة في ملعبه يبحث عن نتيجة إيجابية. أونيس خطأ بقرار حكم المباراة، للعلم حكم المباراة من صربيا، مينكوفيتش، نيناد مينكوفيتش. في دوري أبطال أوروبا هذا الحكم اليوم تحديدا يقص شريط مشاركات التاريخية في دوري أبطال أوروبا، يا هي ذكرى للتاريخ يا نينادية مينكوفيتش، حكم المباراة الصربي. ما سبق أن حكم أي مباراة في دوري أبطال أوروبا، هذه أول مباراة يقودها حكم المباراة. أهلا بك
في دوري الأبطال يا مينكوفيتش، أهلا بك في دوري الأبطال يا فايكينج، وأهلا بك في دوري الأبطال لمجموعة أيضا من اللاعبين. عودة ربع ساعة أولى مشاهدينا الكرام، الروح العالية بالنسبة لديمروفيتش أو بلال خنوس، هذه ثالث مباراة لبلال في دوري الأبطال. بينما هنا سيباستيان هونيس، 44 سنة للرجل الألماني، 44 سنة للرجل الألماني، الرجل الذي يقول مشاركة مهمة، لحظات ننتظرها، ننتظر من الفريق أن يقدم الصورة الأجمل. تحدث عن أن الخسارة في البدايات لن تغير من واقع الأمر شيء، نحن نملك الكثير من الإمكانيات. الصورة الجميلة، أعطينا الصورة الجميلة يا أونس. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة بتصل إلى الأمام، هنا انطلاقة لمصلحة فايكينغ، يهاجم الفريق النرويجي من أجل كتابة السطر الأول، البداية الأولى، الكرة تعود، تسويبة قوية، التصويبة تأتي عن طريق أفضل وأجمل وأخطر لاعب من جانب فريق فايكينغ، ونحن نتحدث هنا عن المميز اللاعب أسكيلتن، صاحب هذه التصويبة القوية من مسافة ليست بالبعيدة، وحارس المرمى بنجاح حصلها في الكرة الأخيرة لأن تعود من جديد لمصلحة شتوتغارت، تعود مرة أخرى لمصلحة فريق شتوتغارت في هذا التوقيت، شوط مباراة أول حتى اللحظة لا تزال الأمور بالتعادل السلبي بدون أهداف في هذه الجولة الأولى التي نستمتع فيها بأجواء مباريات دوري أبطال أوروبا، هذه البطولة التي تعود مرة أخرى لأن نستمتع بمبارياتها وبسهراتها الكروية. عودة الكرة لشتوتغارت مرة أخرى من جديد، اللمسة موجودة، عمل بدني الآن ما بين اللاعبين، التغطية الدفاعية والإبعاد بعد ذلك من أمام اللاعب فوريتش، ثم يستعيد بلال خنوس إلى اللاعب تشابوت. شوف وقفة لاعبي فايكينغ رائعة، وقفة لاعبي فايكينغ رائعة بصراحة، يقدمون أنفسهم بصورة جميلة حتى اللحظة، هذا واضح. الكرة ملعوبة على طول تصل إلى الخلف، شوف الآن التنظيم الدفاعي بالنسبة لفريق فايكينغ، ثم بعد ذلك الافتكاك في بعض مناطق منتصف ملعبهم، ثم التحول السريع والاعتماد على الكرات المرتدة، أيضا هذه نقطة قوة يعتمد عليها أيضا يانسن. كرة تصل من جديد، لمسة موجودة، الكرة إلى الأمام لمصلحة دي روتن لشتوتغارت، للأحمر الذي يتقدم، المحاولة موجودة لدى ليفلينغ بعرضية طويلة تتخلص من الدفاع، ترجع من جديد سهلة لمصلحة حارس المرمى ولصالح فريق فايكينغ. من يبدأ المباراة أولا ومن يكتب فيها السطر الأول ومن يضع لنا عنوانا لهذه المواجهة. الكرة تعود مرة أخرى، شتيلر، كرة في الجهة اليسار موجودة عند اللاعب مثل شتيت، ثم تقدم لدى فوريتش، عودة وتمرير لدى برومل تشابوت، 20 دقيقة أولى، شتوتغارت هو من يقترب، الضربة الأولى، يا الله، عندك مهاجم مثل هذا يخلصك، عندك مهاجم مثل هذا كراته في المرمى، لمساته تسعدك، ولحظاتك الأولى يكتبها في الأبطال. ديميروفيتش إنه واحد من الأبطال، يا سلام على العمل، انظروا للتمريرة، الهجمة كيف تلاعبوا فيها من البداية،
تشبوت بالتمريرة إلى فوريتش ثم شتيلر عرضية. هم حافظين بعض، هم متناغمين صح، هم متجانسين صح، هم حافظين بعض صح. انت العبها بس، انت مررها بس. ديميروفيتش ما يخليها ما يخليها ما يخليها، في المرمى في المرمى يسجلها، وصوت المدرج يرتفع، وهدف أول لشتوتغارت. هم يتقدمون الآن بالهدف الأول في المباراة. تفرح يا أونيس، أتت الضربة الأولى، هدف دون مقابل. إذن راح تحلى المباراة بعد 20 دقيقة أولى. نجح فريق شتوتغارت بأن يفتتح التسجيل وبأن يسجل أول هدف في المواجهة، لذلك سنستمتع بما هو قادم. متعني، اطرب لي أكثر، متعني يا أنداف. وصلت إلى الأمام، إلى الأمام، أعطيها بلال، أعطيها بلال، أعطيها بلال، أعطيها بلال، أعطيها بلال، أعطيها بلال، شوت يا بلال، صوب يا بلال. عادت ولا زالت مرة أخرى لصالح الفايكنج. مرتدة مرتدة مرتدة مرتدة للمحاربين. هل يبدأون الآن التقدم والتصويب؟ الله، اكتبوا سطرا في سطور التاريخ، ادخلوا مجدا من الأمجاد التي ستذكر عبر الأجيال. ها هم عادوا، وأي عودة للأبطال بغياب السنوات. لم تغب عنهم روح الأبطال، اسمهم الفايكنج، فكيف لا تكون لديهم روح المحاربين، روح الأبطال، روح غزاة الشمال. افتحوا الأبواب، فقد وصل المحارب الأول، إنه القائد. وأي قائد؟ تريبيتش زلاتكو، تريبيتش يسجل الأول، الليدر والقائد، يكتب السطر الأول في الأبطال بروح الأبطال، في سطر يكتب في سطور التاريخ. لن تكون مشاركة عابرة، لن تكون على الأرشيف، لن نضع على الرف، نحن نريد أن نكون في المقدمة يا تريبيتش. هدف لهدف، رد سريع، ضربة بضربة. ليالي الأبطال لا تخذلك على الإطلاق، ليالي الأبطال، ليالي الأبطال. من يستطيع أن يقاوم ليالي الأبطال؟ من يستطيع أن يقاوم ليالي الأبطال؟ ليست هكذا يا ليفلينك. عرضية بعيدة جدا انتهت إلى رمي التماس. انتصف الشوط الأول مشاهدينا. أي ضربة يا تريبيتش، أي عودة يا فايكينج، أي ضربة بضربة، وأي فعل وردة فعل بشكل عاجل. هدف لهدف، حلوة المباراة أكثر وأكثر، وفايكينج يخبرنا أن الأمور لن تكون عادية. إن اعتقدتم أنها رحلة سهلة لكم، وإن اعتقدتم أنها نزهة لشتوتغارت، لا، لم نأتي هنا لنتنزه، لم نأتي هنا لنشاهد أجواءكم الجميلة وملعبكم الخلاب ومدرجاتكم المكتظة، لا، لم نأتي هنا لكي نتفرج فقط. نحن أتينا لهدف، أتينا لرغبة، أتينا لطموح نريد أن نحققه. 1-1، 24 دقيقة، حتحلى المباراة أكثر وأكثر. هناك ما هو قادم، هناك ما هو أجمل، هناك ما هو أكثر. عودة من جديد، حكم المباراة كان ممكن أدفانتج، عودة مرة أخرى، حكم المباراة يقول الكرة كانت متحركة، لم تكن واقفة في اللقطة الأخيرة. أجمل ما يحسب لنادي فايكينج حقيقة هو سرعة عودة للمباراة، سرعة العودة، سرعة الدخول في أجواء المباراة. هذا أجمل ما يحسب لفريق فايكينج حقيقة في هذه اللحظات.
لذلك العودة راح تعطي ثقة أكبر أيضا فيما هو قادم. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، خمسة وعشرين دقيقة

كرة باتجاه يونداف، حلو اللمسة والضربة، يا الله المعنى الحقيقي لكلمة مهاجم شوفها في ديبروفيتش، المعنى الحقيقي لكلمة سفاح شوفها في الرقم 9، المعنى الحقيقي لمن يستحق أن يحمل الرقم 9، إنه ديمروفيتش. يا لك من قناص، يا لك من هداف، يا لك من لاعب من الصعب إيقافه على الإطلاق. أي تمريرة يا أونداف، أي تمريرة يا أونداف، إنها أحلى هدية يستحقها الهداف. من أونداف إلى الهداف، هذه قصة الهدف الثاني لشتوتغارت، سجلها ديمروفيتش. يا له من مهاجم يا ناس، مهاجم كما يقول الكتاب، مهاجم مهاجم مهاجم مهاجم هداف، مهاجم لعيب، مهاجم يخلصك يخلصك ويخلص معاناتك في المباراة. عدتم سريعا يا فايكينغ، صحيح؟ تعالوا تعالوا، لدي ما أقوله لديكم، لدي ما أقوله لكم، لدي ما أعنونه في مرماكم، لدي ما أسجله في شباككم. الضربة تأتي والهدف يسجل، والنتيجة 2-1، ثلاث أهداف، ثلاث أهداف، ثلاث أهداف في في في في 26 دقيقة فقط. يا سلام يا سلام يا سلام، مباراة جميلة حقيقة في شوطها الأول حتى هذه اللحظة. عاد راح نشوف الآن الفايكنج هل هو قادر على أن يعود ويعدل النتيجة ويأتينا بلقطة كتلك، أم أنها فقط لقطة لن تتكرر. سننتظر فيما هو قادم. شتوتغارت يهاجم، الكرة تصل من جديد، اللمسة موجودة. شتوتغارت طبعا عنونت وقلت أنه أفضل وسيكون أفضل في كل شيء، أفضل على مستوى الخبرة، أفضل على مستوى الإمكانيات والعناصر. تخيل أن فارق شاسع في كل شيء على مستوى اللاعبين والإمكانيات. انظر لهذه الصورة،

الله، حدثني عن جمال المدرجات أقول لك ألمانيا، حدثني عن جمال المدرجات والحضور والتشجيع والصخب أقول لك مدرجات الأندية الألمانية. الأندية الألمانية مدرجاتها في كفة والبقية في كفة أخرى. صدقوني أعي ما أقول، لم أصب بالجنون بعد. كرة إلى الأمام وصلت إلى أونداف. الأندية الألمانية مختلفة بحضورها، بجماهيرها، بمدرجاتها، بتشجيعها، بصخبها، بأهدافها، بأنديتها. بضربة قادمة لم تأتي يا شتيلر، عادت من جديد، لا زالت مرة أخرى. الثالث يقترب والثالثة قد تكون في الطريق. عودة إلى أونداف، وصولا إلى الخلف عند يلتش، يوصل كرة إلى ليفلينك، لمسة بالكعب. هتسجل هدف بهذه الطريقة ديميروفيتش؟ أنا ما أستبعد، أنا ما أستبعد من هالبوسني، ما أستبعد أي شيء بصراحة. من الممكن أن يسجل بأي طريقة، بأي شكل، بأي وضعية، في أي زاوية من زوايا المرمى. بالنسبة للنجم البوسني الرائع القادم من أوكسبورغ، والذي طبعا كما يعلم الكل بطلا لبطولة كأس ألمانيا رفقة شتوتغارت. ديميروفيتش يسجل هدفين في افتتاحية رائعة لمشاركته في دوري الأبطال. طبعا هذه مباراة التاسعة فقط في دوري أبطال أوروبا، عند هدف واحد من قبل في ثمان مباريات سابقة شارك فيها في دوري أبطال أوروبا. اليوم في مباراة التاسعة يسجل ثنائية قابلة للزيادة، قابلة للزيادة. أن تسجل هدف واحد في ثمان سابقة في دوري الأبطال، اليوم تختلف المعايير. يسجل ثنائية يرفع رصيده إلى ثلاث أهداف في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لديميتروفيتش، أو ديميروفيتش المهاجم البوسني الرائع. عودة إلى رمي التماس، مطالبة بخطأ، وهذا ما حدث لميتلشتيت اللاعب المتواجد في الجهة اليسار. شتوتغارت يورغن كلينزمان، ذلك الأسطورة. شتوتغارت هل يقدم لنا أسماء قادمة وأساطير حاضرة؟ كرة باتجاه ليفلينك، طويلة المين، عادت ولا زالت تتخلص، تعود إلى ميتلشتيت مرة أخرى. عرضية إلى الأمام بالرأس، تعود تصويبة أونداف، لا يصوب. الله، نص ساعة بس، نص ساعة بس كفيلة لإحضار كرة الهاتريك يا ديميروفيتش. ألم أقل هذا المهاجم غير، هذا المهاجم غير. هاتريك أيها العملاق، أهلا بك في هاتريك دوري أبطال أوروبا، ليس كغيره، ليس كغيره. إنه يفعل اليوم ما لم يفعله أبد طيلة مشاركاته في دوري الأبطال. نعم، في نصف ساعة فقط هات كرة الهاتريك لديميروفيتش. أحضروها، عليها شعار الأبطال، عليها بصمة الشعار، وأشغلوها بالتأكيد. آت العزف للنشيد، نريد أن نسمع نشيد الأبطال. أي استلام، أي حطة، أي تصويبة، أي قذيفة، أي هدف. هدف من طينة الأبطال، هدف من طينة الأبطال. أنت واحد من الأبطال يا ديميروفيتش. هاتريك، أحضر هذه الكرة، يريدها ديميروفيتش. أحضر هذه الكرة، عليها شعار دوري الأبطال. وامتعونا بصوت النشيد الخاص بهذه البطولة. أريد الكرة مع النشيد، مع الشعار، لأقول قد فعلتها في نصف ساعة فقط. هل سيتدخل الفار ويلغي الهدف؟ إنه هدف رائع،
هل كان فيها لمسة يد من ديميروفيتش؟ لا أعتقد. أما أنت يا أوستبو فقد استقبلت الأهداف اليوم، استقبلتها من نجم واحد، هذا أنداف وديميروفيتش بينهم تناغم عجيب غريب بصراحة، بينهم تناغم رائع للغاية. يا للروعة يا للروعة. هناك تشيكفار، أنا ما أعتقد. جول جول جول، أحضروا كرة الهاتريك، لن يوقفه أحد اليوم. أحضروا كرة الهاتريك، ديميروفيتش فقط هو من يغرد وحيدا اليوم خارج السرب. هنا مهاجم قادم ليغزو كرة أوروبا، هنا مهاجم قادم ليقول في هذه النسخة أنا سأكون مختلف، لست كالسابق، سأكون في نسخة لم تشاهدوها من قبل، سأكون في وضع مختلف عن كل النسخ السابقة. أهلا بديميروفيتش الجديد، أهلا بهذا المهاجم الهداف. يا لك من مهاجم، يا لك من هداف، يا لك من مهاجم، يا لك من هداف. أي والله مهاجم كهذا تضع فيه الكثير من الأموال، لأنه سينهي لك الكثير من المعاناة. تحية للمهاجم الكبير، تحية لهذا العطاء الغزير، تحية لهذا الأداء البديع. أونس، انظر للمدرج هناك،

الله، شتوتغارت يمتعنا في المدرج وداخل الملعب، في المدرج وداخل الملعب. قطعة واحدة ديمتروفيتش لأنداف يستاهل، واحدة بلال خنوس يستاهل أيضا. كرة إلى الأمام، لبسة موجودة، الكرة إلى الأمام باتجاه تريبيتش. هل يعيد بايكينج للمباراة أم أن كان هدفهم الأكبر أن يسجلوا فقط وبعد ذلك انتهى الهدف؟ كرة بتصل أو انتهت الرغبة وانتهى الطموح بالنسبة له. عودة إلى حارس المرمى، الحديث عن بريت لو، فارق شاسع على مستوى التبريرات، على مستوى الاستحواذ، على مستوى النتيجة، على مستوى الوصول والفرص، كل شيء بالتأكيد أن الأفضلية لشتوتغارت. انطلاقة إلى ليفلينغ راح، لا، غطاها المدافع صح، برافو دالاند. جميلة أجواء الملاعب الألمانية، جميلة جدا، لا من ناحية روعة الملاعب ولا من ناحية الحضور، قلما تشاهد مباراة سواء في الدوري الألماني أو حتى في بطولات الكاس أو الفرق المشاركة في دوري الأبطال، قلما تشاهد مباراة لنادي ألماني أن تشاهد كرسي واحد فاضي. لا لا لا، الكل يتواجد، الكل يحضر، الكل يشجع، الكل يدعم، والصوت والتشجيع والتفاعل، لذلك هم الأميز بوجهة نظري على مستوى الحضور الجماهيري. تبقى ملاعب أندية ألمانيا هي الأجمل في أوروبا على مستوى الحضور الجماهيري. تصل إلى متلشتات على طول، 37 دقيقة لعب من شوط المباراة الأول. مشاهدين الكرام، الأمور بـ3-1 لمصلحة فريق شتوتغارت في هذه المواجهة التي يقدم لنا فيها الفريق الألماني أداء عطاء رائعا، أكبر عشاقه، محبيه، متابعيه لم يكونوا يتوقعون هذه البداية. يا لها من بداية، يا لها من بداية، فيها هاتريك في نصف ساعة فقط، في نصف ساعة فقط. الكرة تصل من جديد، الكرة إلى الأمام، لا لا، السوبر قادم، أونداف ما مررها، الكرة عادت من جديد، لا زالت مرة أخرى. هذا أونداف صانع هدفين في مباراة اليوم، ولأول هاتريك في دوري الأبطال يصل اليوم عن طريق اللاعب ديميروفيتش الذي يصبح أول من يسجل هاتريك في هذا الموسم. كرة تعود من جديد، اللمسة موجودة، الكرة إلى الأمام عند ليفلينغ، المحاولة موجودة، والكرة تعود من جديد للأمام، المحاولة قائمة، ليفلينغ يحاول، تصل من جديد، اللمسة موجودة، الكرة إلى الأمام، عودة بتمريرة، فرصة كبيرة بعرضية، خطأ في اللقطة الماضية بقرار حكم المباراة، خطأ على اللاعب بروميل. شوف اللقطة الأخيرة، قرار حكم المباراة، بينما هذه الفرصة للاعب أونداف، كرة تعود مرة أخرى، لمسة موجودة إلى الأمام، الأخطاء يدفع عن هذا، ليفلينغ الضربة الرابعة ضاعت يا ليفلينغ. الله،
كرة تعود من جديد. شوط مباراة أول رائع، شوط مباراة أول جميل، شوط مباراة أول حقيقة استمتعنا بما قدمه شتوتغارت تحديدا. شتوتغارت تحديدا وضعها بين قوسين، ضعها بين قوسين، إنهم يقدمون لنا أجمل عزف.

أربع دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول. مشاهدين الكرام، يا له من عزف ويا له من تشجيع وصخب، ونتيجة تعكس ذلك. ملعوبة على طول على طول على طول على طول، يلا يا بلال، يلا بلال بلال بلال. خطأ موجود للخنوس، خطأ فيه احترافية كبيرة بصراحة. أعرف أنه لو راح ممكن هدف رابع، لذلك أوقف على طول اللاعب أسكيلسن.

خطأ على هذا اللاعب الظاهر في الصورة أسكالسن اللاعب النرويجي. يا الله يا للتشجيع الرائع في المباراة، الكل يدعم ويشجع، الكل بصخب وصوت، الكل بتشجيع بهذه الطريقة الرائعة في المدرجات. تغيير اتجاه اللاعب يا لفلينك، يستحق هذا المدرج منكم ما هو أكثر. متسلل ليفلينك في الجهة اليمنى، أما أنت فكل الحكاية. 12 دقيقة فقط كانت كافية لأن تسجل سادس أسرع هاتريك في تاريخي، طبعا أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا. يبقى أسرع هاتريك هو محمد صلاح الذي سجل في 16 دقيقة و12 ثانية، ذلك أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا. بينما يأتي اليوم كرة خاطئة إلى الأمام، عودة سهلة لحارس المرمى بريدلو لا شيء فيها. يأتي في المركز السادس كأسرع هاتريك، سادس أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا بالنسبة لديبروفيتش في 12 دقيقة، سجل الهاتريك في مباراة اليوم. انفجار تهديفي رائع حقيقة. عودة مرة أخرى، يعني المثير في الأمر أن ديمروفيتش بدأ هذا الموسم على مقاعد البدلاء، لأن النادي طبعا تعاقد مع مهاجمين جدد. هونس منح اليوم الفرصة، هات هذه الفرصة اللي أدور عليها، هذه الفرصة اللي أبحث عنها، هذه الفرصة التي سأستغلها بكل قوة حقيقة. طبعا تم استقطاب اللاعب بيتشينوفيتش الألماني الشاب من فولفسبورغ. كرة ملعوبة إلى الأمام في انطلاقة عند ليفلينك، وحاله في الجهة اليمين شتوتغارت هو من يهاجم. لازلنا في انتظار إطلالة بلال الخنوس، من اشتلر إلى بلال، عودة من اشتلر إلى برومل، وصولا إلى ليفلينك، عرضية تتخلص، تصل من جديد باتجاه تريبيتش، انطلاقة لصالح اللاعب بيل. حديث عن جوي بيل قائد خط الوسط الأسترالي، انطلاقة رائعة من اللاعب. الحديث عن هيم، محاولة وعرضية تتخلص على طول، برافو بلال في الأدوار الدفاعية. انتهى الوقت الأصلي من الشوط الأول، دقيقتين مضافة مشاهدينا لساعة حكم المباراة الصربي نيهاند مينكوفيتش في أول مباراة يديرها في كل مشوار التحكيمي في دوري أبطال أوروبا. يا لها من البداية. أما أنت يا مورتن يانسن مدرب الفايكينج، فالبداية حتى اللحظة لم تكن كما تمنى عشاق الفريق النرويجي. عودة في خط الوسط عند لاعب شتيلر، وصولا إلى الأمام عند فوريتش جاء على الجهة اليمين، بلال خنوس راح هناك على الجهة اليسار، أو أنداف راح على الجهة اليسار، بلال خنوس أصبح خلف المهاجم. الكرة تصل إلى اللاعب شتيلر مرة أخرى، ما بين فوريتش، شوف بلال خنوس موجود كمهاجم ثاني إلى جانب أيضا اللاعب ديمروفيتش. المحاولة موجودة، هونس مدرب رائع، سيباستيان هونس مدرب رائع. مكسب كبير استمراره وبقاء في شتوتغارت، بالرغم أن الكثير لم يتوقع ذلك. هل يستمر فترة أطول؟ لا أعلم، لكنه مدرب رائع، واستمراره كل يوم هو مكسب أكبر لشتوتغارت. انطلاقة إلى الأمام، الكرة تتخلص ترجع من جديد، هنا شتيلر مرة أخرى إلى ليفلينك، وصولا إلى بلال خنوس، ليفلينك غيرها صح، وصولا إلى أونداف، استلام أونداف، هل من إضافة؟ يا الله، أوه أوه
الاختلاف هذا في الصناعة، هذا في الصناعة ما له حل، هذا في الصناعة ما له حل، ما له حل بالنسبة للاعب عنداف بصراحة. يا له من لاعب يقدم لنا إضافة رائعة في شوط المباراة الأول، وجنون كبير يقدم من شتوتغارت تحديدا من ديميروفيتش لأن ينتهي الشوط الأول 3-1 لمصلحة شتوتغارت.

مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الخميس حصرياً على قنوات بي إن.

0: هذه المباراة مقدمة برعاية قطر إيرويز الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عودة إلى حضراتكم مرة أخرى أيها الأحبة في كل مكان. قبيل بدء شوط المباراة الثاني بعد أن كنا قد تركنا الشوط الأول ينتهي بأفضلية شتوتغارت بثلاثية الفرقة التي قدمت أجمل أداء في الشوط الأول بهاتريك ديميروفيتش بالمتعة والإثارة والندية، فلذلك استمتعنا بما قدموه واستحق التقدم في النتيجة. الكرة في الشوط الثاني من أجل ضربة رابعة، هذه الرابعة أوهو، عدت بسلام، عادت مرة أخرى. الشوط الثاني مشاهدين الكرام، شوط إما عودة فايكينج وإما تأكيد انتصار شتوتغارت، فلمن ستكتب هذه النهاية في هذا الشوط الذي سننتظر بشكل أكبر إثارة وأكثر متعة وندية من شوط المباراة الأول. الشوط الأول صراحة كان ممتع يا أونس، لا والله من صوت جماهيرك كان ممتع، من أداء فريقك كان ممتع، من توجيهاتك وتكتيكاتك وعملك الفني كان رائع، من إنهاء وتسجيل ديميروفيتش كان جميل، من أسيست وصناعات وتمريرات المميز أونداف كانت بالمقاس. شوط 10/10 لشتوتغارت إلا لقطة تريبيتش. الشوط الثاني هل يعود الفايكينج؟ يبدأ الشوط بلا تغييرات، لا ليانسن ولا ليونس، وأما ديميروفيتش فهو بأعلى تقييم ممكن وبأول هاتريك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا. لمسة خاطئة من ميتلشتات دقائق الأولى من المباراة في شوطها الثاني، 3-1 شوط الأهداف الأربعة. الشوط الأول كان شوطا جميلا حقيقة، استمتعنا بمجموعة من النقلات. أحلى ما في المباراة أن ما فيها التكتلات الدفاعية التي تزعجك، لا، كان فيها عمل بدني، كان فيها تحرك، كان فيها حلول، كان فيها عمل طيب حقيقة من النواحي الهجومية. الفايكينج هو اللي يعني بصراحة ما دافع صح ولا هاجم صح.

تصل إلى مرمى فريق شتوتغارت. ركلة ركنية الآن، ركنية الآن، ركنية الآن، عادت ولا زالت المحاولة موجودة، الكرة تتخلص، تصل إلى فوريتش مرة أخرى، طويلة تعود من جديد. راح نشوف في الشوط الثاني هذا شيء مهم راح نتعرف عليه في الشوط الثاني، اللي هو أن كيف راح يتعامل سيد يانس المدرب فايكنج مع الوضعية، وش ممكن أن يقدم لنا في شوط المباراة الثاني، خصوصا أنه يتأخر خارج ملعبه بهذه النتيجة وأمام شتوتغارت. يعني ماذا سيقدم لنا في الدقائق القادمة؟ حاب أتعرف على ذلك. بالنسبة للجانب الآخر، حاب أشوف شتوتغارت وهو في هذه الوضعية المريحة كيف سيحافظ على هذا المكسب. هنا التقدم والصافرة موجودة، هناك خطأ على اللاعب الظاهر في الصورة، الحديث عن اللاعب طبعا بيوردال، خطأ لمصلحة اشتيلر.

كرة ملعوبة، يا سلام، حلوة حلوة حلوة، لكنها أطول من ديميروفيتش. عادت إلى حارس المرمى. أخطاء الأخطاء الأخطاء. الكرة إلى الأمام إلى الأمام، تمريرة إلى أونداف، وصولا إلى بروميل. والله خامات وإمكانيات شتوتغارت، خامات وإمكانيات رائعة. ليفلينك خطأ أو لا؟ رمي التماس، خامات وإمكانيات تجي عند ديمروفيتش، عند فوريتش، عند أونداف، عند بلال، بروميل، ليفلينك. أداء طيب صراحة، إمكانيات كبيرة جدا لفريق شتوتغارت في هذه المباراة. خمس دقائق بتعدي الشوط الثاني. وبالثلاثة واحد يتقدم شتوتغارت في نتيجة المباراة. خطأ على يلتش. تعود اللمسات لمصلحة فريق فايكينج. انطلاقة موجودة، بيوردال، محاولة أرضية حلوة لكن الرأسية بعيدة من اللاعب كريستيانسن. المحاولة عن طريق هذا المهاجم الظاهر في الصورة، اللاعب الدنماركي، بينما الأمور ليست جيدة بطبيعة الحال لفريق فايكينج. فريق فايكينج استقطب أوستبو حارس المرمى، أو الحديث عن اللاعب بوستيما، وكذلك اللاعب دالاند قلب الدفاع، وكوسيتش طبعا بمبالغ بسيطة. أنت عارف أعلى قيمة سوقية للاعب في فريق فايكينج هي 6 مليون يورو فقط. أعلى قيمة سوقية للاعب هو لهنريك فليتشنر، اللاعب الذي يأتي بقيمة 6 مليون يورو. هذا أعلى قيمة سوقية للاعب في فريق الفايكينج. كرة بتصل على طول، انطلاقة موجودة، هنا تمريرة، هنا فرصة، وتصويبة قوية راحت إلى ركلة ركنية. محاولة اللاعب إيجيم، المحاولة الأخيرة مرت إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق فايكينج. حارس المرمى بريدلو، والعرضية على طول من تروبيتش تتخلص، ترجع من جديد تحت الضغط على

طول اللعب أسكيلتسن يغير اتجاه اللعب إلى الجهة اليمنى. حلوة اللمسة، حلوة النقلة. الفايكنج يهاجم وخطأ للخنوس، خطأ واضح لبلال. قرار سليم من حكم المباراة، خطأ وبطاقة صفراء على بلال خنوس، أو لمصلحة بلال على الخطأ والبطاقة على كريستيانسن. مباريات عديدة محظوظ فيها من سيأتي لأن يتابع في الأرينا مباريات شتوتغارت ويستمتع بهذا الصخب. بصراحة بصراحة متعة كبيرة هذا الموسم. شتوتغارت طبعا مجموعة من المباريات التي تنتظره، نتكلم عن بيز في ايندهوفن، كلوب بروج، ليل الفرنسي، انتر ميلان، وغالاتا سراي، واتلتيكو مدريد، وسلوفا براتسلافا في مبارياته الثمان التي سيلعبها في مرحلة الدوري. حقيقة مباريات ليست بصعوبة كبيرة. هنا الأخطاء، فايكنج يهاجم، فرصة كبيرة، هنا أمل العودة، تروبيتش، لكن يا له من تصدي ويا له من إنقاذ، يا له من تصدي ويا له من إنقاذ من شابوت، رائع. ثم العودة، ليفلينج ينطلق، برافو على العمل البدني، رائع في التغطية اللاعب موي لأن تصل مرة أخرى. يحلى الشوط الثاني، نحلى معاه، نتحرك معاه، الكرة موجودة، اللمسة إلى الأمام، عادت مقطوعة، برافو انداف، لمسة إلى الأمام لصالح شتوتغارت في خط الوسط من فوريتش إلى الأمام باتجاه اللاعب بروبل أو شتيلر، ثم فوريتش مرة أخرى إلى شتيلر من جديد، يبحث عن أنداف إلى جانبه، حضور أيضا لبرومل لليفلينج، ليفلينج يبحث عن الحلول إلى جانبه، الكرة تصل على طول بعد تمريرة خاطئة من اللاعب بيلتش لأن تصل من جديد لمصلحة أسكيلتسن. الفايكنج طبعا في المقابل أيضا مباريات منتظرة وصعبة أمام نابولي، ايندهوفن، وفاينورد، الثنائي الهولندي سيقابلهم، وسيقابل أتلتيكو مدريد، وصباح أيضا فريق الأذربيجاني، أستون فيلا وبايرن ميونخ. بالنسبة لمباريات فايكنج المتبقية عند مواجهة ثانية ضد فريق ألماني ستكون في الخواتيم، وعند مواجهتين ضد أندية هولندية أيضا لن تكون سهلة، لكن سيستضيف أيضا مباريات في ملعبه وستكون مواجهات أيضا مرتقبة. عودة مرة أخرى، لمسة موجودة، الكرة إلى الأمام من أمام ليفلينج، يتدخل اللاعب دالاند يخلص الكرة على طول، ترجع من جديد في خط الوسط. عشر دقيقة من بداية شوط المباراة الثاني، الجولة الأولى في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. العنوان الأبرز هو هاتريك في 12 دقيقة فقط لديمينوفيتش لأن يكون سادس أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا. تبقى الصدارة لمحمد صلاح النجم العربي المصري الكبير. 6 دقائق 13 ثانية تقريبا، أسرع هاتريك في تاريخ الأبطال، لازال هذا الرقم لم يكسر، لازال رقم صامد ولن يكسر بسهولة حتى. عودة من جديد، اللمسة موجودة، تعود الكرة إلى الخلف باتجاه حارسي المرمى، يرسل كرة طويلة إلى الأمام، البحث عن الخنوس، يا لها من أجواء كبيرة في المدرجات، يا لها من أجواء كبيرة في المدرجات. نقلة إلى الأمام، إلى الأمام، أوه. هذا هو الحل الوحيد لإيقاف بلال خندوس، هذا هو الحل الوحيد
لإيقاف بلال خلوس. تريد أن توقف، كل ما عليك أن تفعل هذه الطريقة. هذا حرفيا ما فعل اللاعب جوي بيل الأسترالي، حصل على بطاقة صفراء. يا لهم البلال خنوس، خطأ لمصلحة فريق شتوتغارت في هذا التوقيت. أنخيل شتيلر، هل هو من سيصوب؟ أم ستكون بقدم فوريتش؟ هنا ثابتة، تصويبة من فوريتش بعيدة جدا. انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق فايكينغ. نعم، بهذه الصورة شتوتغارت يبدأ المشوار بالطريقة الصحيحة. ملعوبة على طول باتجاه ديمروفيتش، لمسة على طول إلى الأمام. ثلاثة واحد، لا تزال الأمور ساعة كاملة من عمر اللعب. هل سنشاهد اليوم يا للأخطاء يا للأخطاء، والله تشبت شابوت ينقذ الموقف للمرة الثانية أو الثالثة في المباراة. شوف الخطأ كبير ما بين برومل وما بين الحارس، خطأ فاسكالسن، وتشابوت ببراعة عادها مرة أخرى إلى حارس المرمى. تحسب لتشابوت، عودة من جديد، نقلات وتغييرات قادمة من الطرفين ستكون. شوف أيضا السيد سيباستيان هونس اللي يعاني من مجموعة كبيرة من الغيابات، على أبرز تياغو توماس ولوكا إياكيز وكذلك أسينيون وزاغادو ونيكولاس نارتي، غيابات كبيرة. ديميروفيتش يغادر، أي مغادرة

يتمنى كل لاعب أن يغادر بهذه الطريقة يا ديمتروفيتش. يا ديمتروفيتش كل لاعب يتمنى أن يغادر بهذا الشكل. الآن يشارك طبعا هذا الصفقة بيتشينوفيتش صفقة الصيف وفاغنومان. المدافع فاغنومان إذن وبيتشينوفيتش. كرة تعود من جديد دالاند وبيل تركوا أماكنهم. فلاتشنر وكذلك لاعب بوتيم الأسماء التي تتواجد في قائمة فريق فايكينغ في الدقائق القادمة. من جديد صافرة موجودة من حكم المباراة خطأ لمصلحة شتوتغارت على اللاعب تريبيتش. خطأ لمصلحة فريق شتوتغارت من الجهة اليمنى عند اللاعب يلتش. أي مباراة للتاريخ ديمتروفيتش، أي مباراة للتاريخ ديمتروفيتش بصراحة. مباراة لا تنسى، مباراة ستبقى عالقة في الأذهان، ستحتفظ به شريطي هذه المباراة، وستحتفظ به بأرشيفي، وستحتفظ بالذكرى لهذه المواجهة التي ستبقى بالتأكيد في ذاكرتك أنك سجلت هاتريك في دوري الأبطال. هذا لا يفعله أي أحد يا ديمتروفيتش. عودة من جديد لدى فوريتش، نقلات موجودة ثم تصويبة أو عرضية كانت من ميتلشتات تتخلص، ترجع من جديد الكرة بالرأس والمحاولة وصلت إلى الفايكينغ في الهجوم. أوه. انتبه تفوت المين يا إيريك يا بوتيم. الكرة الأخيرة من إيريك خاطئة وصلت إلى أونداف. انظر للتمركز الدفاع الخاطئ، أونداف بيصوب كرة لكنها في الشباك من الخارج. تمركز دفاعي كارثي لدى فريق فايكينغ بصراحة. أونداف لم يستغل الخطأ في اللقطة الأخيرة. تصويبة انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة فايكينغ. فريق واحد جلس يمتعنا تحت أنظار 57,500 متفرج في ملعب يتسع لأكثر من 60,000. والله برافو، والله برافو، والله برافو. أي حضور وأي تشجيع وأي صخب. خمسة وستين دقيقة، شتوتغارت من أجل أن يضع العلامة الأولى الكاملة في رصيده في الجولة الأولى، بعد ذلك يستعد للدور القادم أو للمباراة القادمة. ملعوبة على طول، اللمسة موجودة، كرة إلى الأمام. تتخلص تعود من جديد. فوريتش اللمسة موجودة، الكرة إلى الأمام، عادت من جديد. لمسة مرة أخرى إلى تشابوت، طويلة، أنداف، أنداف. فرصة كبيرة لمصلحة شتوتغارت مرت بسلام. محاولة كانت قريبة، ترجع مرة أخرى للفريق الذي يتسيد كل شيء.

الله، والله من أجمل من أجمل الأصوات الممكنة، وانت حاط السماعة وتستمع وتستمتع لهذا الصخب. يا لها من أجواء كبيرة في الأرينا، ومعها 3-1 لشتوتغارت، ومعها الفرحة الكبيرة لأصحاب الضيافة في الجولة الأولى. عاد عزف النشيد للأرينا مرة أخرى في شتوتغارت، نشيد الأبطال لا يعزف في أي ملعب. عودة، انطلاقة، محاولة، فايكنج يهاجم الجهة اليسار، تتخلص على طول، تصل من جديد، انتصف الشوط الثاني وبأفضلية شتوتغارت. فايكنج لا يزال بلا حلول في الشوط الثاني. راح نشوف تغييرات قادمة لفريق فايكنج، الفريق النرويجي، عند أمين كوسيتش ممكن أن نشاهده. حذار من الأخطاء، عودة من جديد، خطأ بقرار حكم المباراة على ميتلشتات. نشوف اللاعب أوكلاند، أوكلاند اللاعب الذي سيشارك، إلى جانب أيضا اللاعب كفيا إيكس كوك بال26 أيضا، هذه الأسماء التي ستشارك. والإضافة الممكن تقديمها فيما تبقى من وقت، عندنا 21 دقيقة متبقية، وشتوتغارت يفرض أسلوبه وسيطرته وطريقته ويحكم على المباراة ببراعة، بخبرة، بتجربة، بإمكانيات، بمدرب، بكل شيء، بكل شيء، بملعب، بحضور، بجمهور، بصخب، بهدف رابع يقترب، بضربة، ثم فرحة لم تأتي للمرة الرابعة في المباراة. تعود من جديد لحارس المرمى بريد لو، يتحكم في رتم المباراة كما يريد شتوتغارت، وسيجري أيضا أونس تغييرات قادمة. أعتقد اللعب سبلات، لكن هنا أولا فوريج يتقدم التغطية الدفاعية. ليو ساور أيضا سيكون قادم في خياراته السيدي سيباستيان أونس. 26 يشارك، هاوغن وموي يتركون أماكنهم في هذا التوقيت. أوكلاند وكفية إيجيس كوك اللاعب الذي يشارك إلى جانب أوكلاند. كذا 4 تغييرات لفريق فايكنج، و4 تغييرات الآن لشتوتغارت. يترك مكانه بلال الخنوس، ويترك مكانه يلتش لأن يشارك في هذا التوقيت اللاعب هندريكس وليو ساور. في 19 دقيقة الأخيرة على نهاية هذه المباراة، أربع تغييرات لكل فريق. كرة تعود من جديد، لمسة موجودة، الكرة باتجاه الأمام لمصلحة ليو ساور عند الفلينك. تعود من جديد لدى اللاعب إيكيس كوك، وصولا إلى
فلاتشنر، المحاولة إلى الأمام، التغطية، انطلاقة للفايكينج، عودة الفايكينج، عودة الفايكينج، لا زالت ممكنة، لا زالت ممكنة، لا زالت واردة، لا لا لا لا لا لا، برافو برافو ميتلشتات، ذهب من اليسار لليمين ليبعد خطر قائم للفريق النرويجي. ممتاز ميتلشتات حقيقة، قراءة لعب ممتازة للظهير الأيسر. عودة من جديد، لمسة موجودة، الكرة إلى ركلة ركنية بعد تغطية دفاعية ممتازة عن طريق هذا اللاعب إندريكس، رامون إندريكس بديل يلتش. كرة ثابتة لفايكينغ ترسل على طول، تتخلص عن طريق بيتشينوفيتش. هذا بيتشينوفيتش صفقة الصيف بالنسبة لهذا اللاعب الشاب الذي تم استقطابه في هذا الصيف من أجل إضافة حل هجومي. كرة ملعوبة على طول، يخلصها حارس المرمى بنجاح، تعود فايكينغ هو من يهاجم في هذا التوقيت. المحاولة موجودة، التمريرة قائمة، الفرصة لازالت. عودة من جديد، الكرة ممكنة، تروبيتش، زلاتان إلى أسكلينسون، حلوة النقلة لدى البديل. الحديث عن بوتيم، نقلات لصالح نادي فايكينغ بصورة ممتازة.

ما أجمل الاستماع لهذا الصوت، وما أجمل العمل الذي يقدم في الميدان ما بين لاعبي شتوتغارت. لمسة إلى فوريتش، كرة إلى الأمام باتجاه ليو ساور البديل عند ليفلينغ المنطلق. لا يهدى لا يتوقف ليفلينغ، لا يهدى لا يتوقف لا يتراجع. متسلل من البداية كان فوريتش، متسلل، كان في شك أنه متسلل فوريتش. شتوتغارت بعد هذه المباراة سيعود لأن يلعب في البطولة المحلية في البوندسليغا ضد هوفنهايم، وبعد ذلك عليه أن يستضيف هنا دورتموند في واحدة من قمم البوندسليغا. بينما فايكينغ عاد عنده مباريات أيضا ليست سهلة على مستوى الدوري المحلي، لعل ليلستروم أيضا واحدة منها في مباريات قادمة لن تكون سهلة، وفي انتظار لما هو قادم بحول الله تعالى على مستوى مشاركات ومباريات دوري أبطال أوروبا. لازلنا في البداية، لازلنا في الجولة الأولى، أمامنا الكثير من الجولات، أمامنا الكثير من السهرات، وصدقني لن تجد أجمل من السهرات الكروية الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا. سهرات هي الأمتع في كرة القدم على مستوى الأندية، سهرات فيها الكثير من الندية والصخب والقصص التي لا تنتهي. الربع الأخير من المباراة مشاهدينا، 3-1 لمصلحة فريق شتوتغارت في هذه المواجهة، تعطيك انطباع عن البداية المميزة للفريق الألماني في هذه البطولة. برافو على التغطية. بالنسبة لأندريكس

عودة لحارس المرمى مرة أخرى، طويلة إلى الأمام، هنا المرور بشكل ناجح ورائع، لكن تمريرة خاطئة بالنسبة لكريستيانسن. تعود من جديد لمصلحة شتوتغارت في خط الوسط عند اللاعب شتيلر، وصولا إلى بروميل، تمريرة عند هندريكس، رامون يرجع فيها إلى الحارس بريدلاو، خطأ واضح في الكرة الأخيرة. والأمور حتى اللحظة بالثلاثة واحد مشاهدين تستمر. عودة مرة أخرى. تصل من جديد. اللمسة إلى الأمام. تعود صافرة موجودة من حكم المباراة، خطأ على لاعب تشابوت، مباراة رائعة لهذا اللاعب، مباراة رائعة جدا لهذا اللاعب بصراحة تشابوت. كرة ثابتة تصل على طول، تتخلص، نقلة موجودة، عريس الليلة ديميروفيتش الرائع، الهاتريك الأول يعنون باسمه في هذا الموسم في دوري الأبطال. تعود الكرة من جديد، لمسة موجودة، عودة إلى الخلف، نقلات لصالح فايكينغ، كرة باتجاه أسكليتسن، وصولا إلى اللاعب ستينسن، أسكليتسن مرة أخرى إلى الأمام، في الدقائق العشر الأخيرة فريق فايكينغ يريد أن يعيد الأمل مرة أخرى ويفتح باب العودة للمباراة. تصل على طول، على طول، لا لا لا لا لا، لكن ممكن تلعب أفضل، كان ممكن تلعب أفضل، كان ممكن تلعب أفضل، كان حتى كان زميلك بالقرب منك كان ممكن تكون أفضل لفريق فايكينغ بصراحة بهذه الطريقة، وانت عارف في الفار يعني هذه حتى من غير فار ما راح يحسبها، مع الفار مستحيل، فما تعامل معها بالطريقة المناسبة. الكرة تعود من جديد، انطلاقة لشتوتغارت عند فوريتش من الجهة اليسار، عرضية خلصوها إلى كورنر، انطلاقة متل هذه جهة يسرى خيالية في شتوتغارت بصراحة، تكلم عن جهة مترشتات و فوريتش، الله الله على اللوحة، أي لوحة هذه، أي رسمة هذه، أي جمال هذا، أي مدرج يقدم لنا صورا رائعة اليوم على مستوى التشجيع، يضرب أروع الأمثلة اليوم حقيقة. اليوم فاز شتوتغارت وجمهوره في المباراة.
كرة تتخلص. لمسة. تغطية الدفاعية على طول. فوريج إلى الأمام، إلى الأمام. حلوة حلوة حلوة حلوة، فيها خطأ، فيها خطأ. تبعت ادفانتج يا حكم. الكرة إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. انطلاقة موجودة. برافو حكم المباراة، برافو حكم المباراة. انطلق فيها وقطع معها مشوار طويل جدا بعمل بدني رائع للاعب فاغنومان. ممتاز. حينما تصل إلى الدقيقة 83، صحيح أنك لاعب بديل وتقطع هذه المسافة بصورة ممتازة. برافو فاغنومان، برافو فاغنومان. مشوار طيب وركلة ركنية، نعم، لمصلحة فوريتش ولصالح فريق شتوتغارت. عرضية فوريتش طويلة إلى الأمام، تتخلص بالرأس، ترجع من جديد، تبعد على طول. شوف على طول، هذا بروميل يسوي فاول، يطلعها مرمى، يبعدها عن مرمى. برافو بروميل، مباراة طيبة. هاوغن يشارك. تغيير أخير للفايكينج، يغادر هيجيم ويأتي هاوغن. إطلالة طيبة للفايكينج في أول مباراة في الأبطال بعد 34 سنة، كظهور أول ليس إلا يعني، وهدف أول، ولا أتكلم عن المستوى والأداء والفوارق. فسيعاني فايكينج في هذه البطولة، هذه بطولة الأبطال ليست كغيرها، هذه بطولة الأبطال لا يشارك فيها إلا فرق بقيمة الأبطال وبقيمة اسم هذه البطولة العريقة جدا. سلامات أونداف، واحد حقيقة من نجوم المباراة حتى وإن لم يسجل، صنع هدفين وقدم عمل طيب في المباراة. أندريك كيرس الكورة بالرأس، أوفسايد، ركلة حرة غير مباشرة على ميتلشتات. تغيير أخير أيضا لشتوتغارت في هذا التوقيت. انظروا من سيشارك الآن، ويغادر اللاعب ميتلشتات لأن يأتي مكانه اللاعب الحديث عن أمين الدخيل، أمين الدخيل لاعب البلجيكي، واحد أيضا من الأسماء المميزة في صفوف فريق شتوتغارت. اللاعب أمين الدخيل، اللاعب البلجيكي. 4 دقائق متبقية على ختام الوقت الأصلي من شوط المباراة الثاني. أيها السيدات والسادة، شتوتغارت في واحد من أحلى ملاعب البطولة، كيف لا ونحن نتحدث عن أرينا هنا في شتوتغارت في ألمانيا. إلى الأمام، تتخلص الكرة، من هندريكس إلى حارس مرمى بريدلوف، طويلة، تعود بلمسة بحثاً عن دينيس أونداف. فوريتش
ليو ساور، ساور حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة إلى أنداف، والتصويبة القوية من أنداف بعيدة إلى ركلة مرمى. راحت من ليو ساور، تمريرة جميلة من ليو ساور باتجاه أنداف. عدت يا ونس، لكن مباراة يعني 10 على 10 لا تطلب فيها أكثر من هذا، أن تبدأ دوري الأبطال بفوز. وكل فوز ثمين ومهم في مرحلة الدوري هنا من أجل وضع قدم في الدور القادم. كل مباراة بحساباتها، وإجمالا شتوتغارت يعني يملك جدولة حقيقة رائعة، وعنده إمكانية أنه يوصل إلى الدور القادم. كرة ملعوبة إلى الأمام، تتخلص صافرة وخطأ لمصلحة فريق شتوتغارت. مباراة كبيرة قدم هذا اللاعب تشابوت. كرة ملعوبة إلى الأمام، إلى الأمام، عادت إلى ليو ساور، ليو ساور، ليو ساور. الشاب يتقدم، يلعب له كورة، فرصة للتصويب، بروميل من بعيد، لكن بعيدة كرة بروميل. انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق فايكينغ. نقترب من الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي لهذه المباراة في شوطها الثاني بهاتريك ديميروفيتش. شتوتغارت في نصف ساعة فقط أو 12 دقيقة فقط هي مدة الهاتريك، قد أنهى على المباراة تماما. أجهز على الفايكينغ، كان هو الفايكينغ أمامهم اليوم. عودة إلى فوريتش، تمريرة موجودة، النقلات مستمرة، والكرة تصل، تصل إلى الأمام، إلى الأمام. ليفلينغ، المحاولة والتسديد بالقدم اليسار لكن بعيدة، والتغطية الدفاعية على طول. تعود للفايكينغ بانطلاقة. انتهى الوقت الأصلي، نعيش في زمن الوقت بدل الضائع المقدر بثلاث، بثلاث، بثلاث. هات الرابع. أوه يا أندريكس، يا أندريكس تعثرت، يا أندريكس سقط. الكرة تعود من جديد. علامة امتياز سيباستيان هونس اليوم. حالة ثانية في المدرج من الروعة والإبداع. ساور تصويب، والمحاولة انتهت بعيدة إلى ركلة مرمى. المحاولة من ليو ساور،

هذا اللي يساور الشاب الصغير. إمكانيات طيبة بصراحة. لا لا، إمكانيات طيبة اللي يساور. عودة من جديد. ليفلينج بالراس. ممتاز يا أخي تشابوت. ممتاز والله، لاعب مدافع معجب بحضوره، بصلابته، بافتكاكه، بتدخلاته، اسمع شتوتغارت، ام نسمع صوت الهدف؟ خطأ على مين الدخيل؟

مباراة كبيرة علامة امتياز كاملة، روعة ما بعدها روعة لفريق شتوتغارت في مباراة اليوم. يستحقون هذا المكسب الكبير والفوز المستحق، وقد تكون بالأربعة، وقد تكون بالأربعة، وقد تكون بالأربعة. أوهو، كادت أن تكون بالأربعة، كادت أن تكون. عدت إلى ركلة ركنية، خلاص انتهى الوقت، صفر يا حكم، خليها على 3-1 أم سيعطي فرصة أخيرة. الثابتة طويلة بالرأس الأخيرة، أوهو، لم تكتب لك اليوم يا ونداف، لم تكتب لك اليوم يا ونداف أن تكون في المرمى، ولم يكتب لك التسجيل، وقد أتت صافرة الختام وانتهت، وانتهى معها كل شيء. تهانينا أونس، تهانينا شتوتغارت، فوز ثمين على الفايكنج في بداية المشوار لرحلة الدوري في دوري الأبطال. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإسباني ليفانتي برشلونة. الأحد حصريا على بي إن سبورتس. اثنان الدوري الفرنسي

السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. بين سحر اليابان وأصالة ناغويا في أوتشي تتفتح أزهار الألعاب الآسيوية. هناك يمتزج عبق التاريخ بنبض الحاضر. وبي إن سبورتس تطل عليكم قبل انطلاق البطولة باستوديو خاص لمواكبة كرة السلة، كرة القدم وكرة الطائرة. استوديو الأسياد يومياً وحصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

تمشي كرة لفريق الانتر. الخطورة الأولى العرضية الأولى صعبة جدا، فرصة الهدف ويدخل كوكوريا. تأتي اللاعب الانتر يعلنها أن خطورته في الكرة المرتدة، ولكن أيضا تنظيميا هجوميا يقدر يؤلم ريال مدريد. ريال كان الخسارة الأولى مع جوزي موريني، في العودة الثالثة لي مع الميرينجي بالخسارة في استاد إشبيليا أمام البيتيس 1-0. رغم أني مقتنع ونحاول نقنعكم أن ريال عمل ماتش كبير، ولكن الكرة ما حبتش. ترجع كرة مدريدية، يضغط الميرينجي، شو بيلينغهام، هربت الكرة وكيليان، هربت الكرة لمبابي، يتعثر وسط الميدان، كرة تمشي من بيسيك للماني في محور الدفاع، يلعب الكرة الكابيتانو لاوتارو مارتينيز، يتقدم اليمين، كرة خطيرة على الميرينجي، كوكوريا هربت عليه، هويسن موجود، والبداية قوية من الانتر. الانتر يحاول يستثمر في البدايات، كرة عرضية خطيرة الانتر، والهدف الأول وتيبو كورتوا، مش ممكن لما يكون عندك عملاق، تيبو كورتوا يمنع الانتر من هذا الشباك. الخطورة الأولى، الفرصة الأولى، الميزة الأولى، فما أوفسايد مرفقة ولا، الكرة تعديت، اللاينمان قال له العب، كرة تمشي من ماركوس، وماركوس تورام في الستة أمتار يهدر كرة التقدم للجراندي إنتر. كرة خطيرة لوتارو 33 في الكونتر اتاك، يضرب لوتارو والانتر يضيع الهدف الاول. وتذكر معايا وخليك فاكر الفريق الايطالي باش يقبل الهدف لانه ضيع اهداف، والكرة تمشي من كوكوريا. نهاية 64 في كاس الابطال في فيينا، 3-1 للانتر في لقبه الاوروبي الاول، وفي عام 85 كان 86 اليوفا كاب فينال التاريخ، فاز الفريق الايطالي 2-0 في سان سيرو. ولكن ايام بدات شهرة الريال في الريمونتادا، 5-1 في استاد هذا، والريال ربح اليوفا كاب للعام الثاني على التوالي. 85 كانوا هزوها على الفريق المجري في ديتون، ثم في 86 كانوا ربحوا الانتر بالخمسه. ترجع كرة خطيرة ويمشي الهدف الاول، وماذا قلت لكم يا سادة يا كرام، الانتر يضيع هدف والميرينجي يخطف الهدف الاول. هو كيليان، هو مبابي، هو الريال، هو البلانكو، هي الارقام تتهاوى، هي الارقام تتواصل، هي الارقام خلقها الريال ليحتمها بنفسه الريال. 1-0 كيليان مبابي.

وولعها كيليان مبابي 1-0 الملكي. واحد صفر في لقاء روعة. هذه أول جولة بل في أول ربع ساعة من الشامبيونز ليج. التعادل قريب. لوتارو يحصل الفاول. كرة من مكان قريب. جيبوا نيكولا بيرتي اللي كان يشوط مليح. بيرلو وقت لعب معاكم في الانتر لفترة. كان لعب في الانتر والميلا مثل أسطورة جوزيبي مياتزا. الاسم التاريخي اللي يحمل اسمه اسم الملعب الموجود في ميلانو. والشهير ايضا بسان سيرو. كورتوا ينظم جدار. كورتوا يوقف رجال. كورتوا يحدد طريقه للدفاع. والكره من تشالانوغلو لتعلو الجدار لتعلو الرجال في سقف المرمى في التسعين يا تركي. تشالانوغلو اكس مينا. هل يعود الانتر بسرعه؟ هدف مجرى اللعب. هكذا هي الكرة. لعبوا ماتش وخسروه ويقبلوا لعب ويسجل التعادل. لكن كورتوا خليك فاكر الفرصة الرابعة للإنتر. مالا إنتر ترجع الكرة بيساك. أخطأ بيساك مع اللي ما يرحمش كيليان مبابي والهدف الأول. لكن الإنتر روعة. لكن الإنتر مميز. عادي الأدفانتج. باستوني يخرج في جونز. أوصلها لجونز. يتقدم لاكس ليفربول. تشوط كرة جونز لين. خرج باستوني. عرضية. أضرب على الطاير. على الطاير. ولكن على شكون معمل. ضيوف. كرة بعيدة من ضيوف. كرة بعيدة من الإنتر. هدف الأول للريال هو 1138 في تاريخه بالأبطال. لا لا لا أكلمكم على ما حدث في مثل هذا اليوم من سنة 1138. لا ليش مدخلني؟ نحكي لكم على أهداف الريال. لوتارو مارتينيز. كارزا كورة للإنتر. هالمريمونتادا جديدة للإنتر بعد أيام من العودة المذهلة أمام نابولي في الكالتشيو. 3-2. جونز هنا في المباراة 18 كأس أبطال في تاريخ أوروبا. 15 للريال 3 للإنتر. 64-65-2010. باستوني حذاري من الأخطاء الفردية. مورينيو يختار في سانتياغو برنابيو أمام الإنتر أنه يعطيهم الكرة والمبادرة ويلعب هو على المساحات والفراغات والمرتدات. حذاري مارتينيز والهدف الثاني. الهدف الثاني هذا ايش معناه؟ حارس يغرقك إيميليانو مارتينيز. أو لا لا لا مش مارتينيز هذا. لا تغير الحارس. 2-0 2-0 2-0 للفريق الإنتر في خطر. 2-0 للريال. 2-0 لريال مدريد. هذا مارتينيز الاسباني. ماذا اقول؟ هذا مارتينيز الاسباني. مارتينيز الارجنتيني اموره هانيه. 2-0. شوف الخطا اللي عمله مارتينيز اسبانيا. ليس كل مارتينيز ارجنتيني. والهدف الثاني فالفيردي. الهدف الثاني فالفيردي. 2-0. هذه بالحق لو يسمحوا لي اختار غناية في سانتياغو برنابيو في هذه اللحظات لن تضع لهم نشيد الريال او نشيد الشامبيونز. ساضع لهم اغنية طه لو لعبت يا زهر. فريقي كور وفريقي سجل. خطأ كارثة من مارتينيز. صوت متقدم 2-0 على فريق الانتر. 2-0. ممكن الثالث يمشي كيليان. يدخل كيليان. خطيرة مبابي. والهدف الثالث يضيع. مش ممكن لمارتين. ماذا أدرى بيلينغهام؟ ماذا أدرى بيلينغهام؟ هذه المرة كان في السراء بعدما كان في مناسبات سابقة هو اللي ضر فريقه. الحارس الإسباني مارتينيز. ريال 2 إنتر 0. مازالت الفرجة والأهداف في الشوط الثاني.

0: تشكيلة المباراة والشوط الثاني: ليد، مارتيني، ستونز، بيسيك، باستوني، ديوف، كارلوس، باريلا، شالانوغلو، جونز، لوتارو، ودوران. تشكيل الريال: كورتوا، دامفرايس، كوكوريا، كوناتي، هوسن، فالفيردي، ارنولد، بيلينغهام، فينيسيوس، دياز، ومبابي. حكم المباراة هو من انجلترا اوليفر. او جبت الدلو وسأتلي بدلوي في ريال الشوط الاول وبدايته في الشامبيونز ليج في تواصل مع افكار الزملاء. تريكا وحاتم ابو دخلوا الريال في الحيط. فريق طبعا على سبيل المدافع. فريق خاسر ضد بيتيس. يلعب شامبيونز ليج وبداية قوية أمام إنتر جاي مورال عالي وانتصر في ريمونتادا ويلعب في أفضل حالاته. طبيعي أن المباراة تخرج برشا سيخ من هذا العناوين. نذكركم باريس سان جيرمان شقوى نادي الآن مش فاز بالشامبيونز ليج عامين. تذكروا النسخة الأولى الفريق لم يرتقي مستواه إلى حدود فبراير وقت اللي فاز في مباراة التحول الأكبر أمام فريق مانشستر سيتي. يمشي كرة للنيرا تزوري وإلى الكرة على القائم الثاني بالرأس خطيرة بترجع من الدفاع. تصور أن الريال قادم في سيد الدين بكونت أربي أربي أربي أربي ويحط الكرة ويقدر على الثالث ويعمل مراوغة ويحط الثالث والحارس مارتينيز ينقذها. مارتينيز ينقذها. احنا نشوفه في انه الانتر يستحوذ ولكن الريال يجيب فيه ويلعب له على المرتدات. مازال ما تفطنش كيفو واذا باش يكمل بعدم التوازن وعدم التغطيه الدفاعيه فانه مازال بشكل اهداف. هذه ثالث راس راس تقريب ومارتينيز مونتيز حارس الاسباني. ومعنا اثنين مارتينيز اسباني وارجنتيني في نادي الانتر. ديميليانو على فكره انتقل هذا الموسم لنادي تشيلسي. خساره تشيلسي ما يلعبش ربيع الابطال وحتى مسابقه اوروبيه. حتى دوري المؤتمر الاوروبي مش موجود. بلوزه تشيلسي ترجع الكره وسط الميدان يدخل وسط الضيوف يدخل وسط الضيوف. نشوف الريال يلعب برشا الصنعه برشا ذكاء برشا خبيثه نتاعه في ربيع الابطال. باقل لمسات قاعد يوصل الخصم هذا خطيره وعند الكورتوا يغلط الدفاع يصلح حارس. تمشي كرة بالراس ترجع الكرة عن طريق كوناتي. كوناتي وسط ميدان بيلينغهام. في 2-0 ما زالت اللعبة. الريال ينزل يسجل هدف الثالث. بالنسبة للإنتر هدف الآن يرجعه معنويا في المباراة. ترجع الكرة شالانوغلو. ما زال الماتش فيه كثير من العناوين. ترجع الكرة جونز. خسر كرة الهدف الأول ثم بيسيك مع وينش و وصلت الكرة دياز مبابي مبابي جول ثم الهدف الثاني بالخطأ من الحارس الإسباني مارتينيز. تمشي كرة باريلا حلوة من باريلا طويلة باية جاب المدافع لكن سبقته والتغطية كانت من دامفرايز ليكس. هذه الكرة عن طريق الوسط إلى جناح إلى فالفيردي إلى القائد إلى المغرب الأسد. يمشي دياز حط الكرة يشوط أرنولد ترانت هويسن وتماس تماس للإنتر. مرة أخرى من أول جولة تيبو كورتوا يعنون حضوره على أنه الأبرز بين حراس دوري الأبطال. شوف الأولى وشوف الثانية. الانتر لا يخشى عليه في مسألة المنافسة ولكن اليوم ضيع برشا كرات. الجمش تربح وقت اللي ضيع الكم الهائل هذا من الفرص. ترجع الكرة بيلينغهام. الريال الآن يستحوذ هذا المطلوب. دياز بيلينغهام بيلينغهام إلى هويسن. ترجع الكرة إلى فيني فينيسيوس عرضية والدفاع والكرة خطيرة، ترجع الكرة من دياز مرة أخرى، إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم دياز يدخل يتوغل، مش ممكن فرصة، والهدف الثالث بيرينجا، مش ممكن مش ممكن يا جود، مش ممكن يا بيرينجا. إذا هكا نشوف الإنتر ضيع برشا، ولكن الريال ضيع الأوضح، الريال ضيع اللي ما يضيعش. بيلينغهام في الشوط الأول، بيلينغهام في الشوط الثاني، ثم واحدة بيناتهم تاع كيليان، هذو ما يضيعوش. أرجع لمكان الخطة يقول لأوليفير، الريال خطير، ممتاز جدا إبراهيم دياز. يمكن لعب أيضا في صفوفه الهدافين الكبار، شوف الفرصة والحارس يتصدى، ثم بالراس كوناتي، كوناتي مارتينيز اللي يصلح شوية من أخطائه وأنقذ الإنتر، ولكن نقول لك أنا أنقذ الإنتر من هزيمة أثقل، ولكن هو السبب في خسارة الإنتر. باريلا تورام حكم شالانوغلو أوت، من الثلاثي الداخل سوسيتش سوسيتش وبوني وزيلينسكي، زيلينسكي القادم من نابولي، ومعنا سوسيتش، معنا في الثمانينات في باريس سان جيرمان سوسيتش كان شكل ثنائية تاريخية مع مصطفى دحلب في البي جي. ترجع الكرة عن طريق فينيسيوس، فينيسيوس فيني فيني، يتعثر البرازيلي، ينتصر الدفاع الإيطالي الميلاني، كرة للإنتر، يمشي كرة ديوف ديوف، الضغط لعمل دياز، ولكن ستونز جون ستونز باستوني يلعب الكرة الآن، زيلينسكي زيلينسكي زيلينسكي، سوسيتش سوسيتش يرجع زيلينسكي، زيلينسكي حل على اليسار، على اليسار راك لوتارو راك ارجنتين، وعرضية والكون اوت، كورة ومحاولة خطيرة لنادي الانتر. الهزيمة الخامسة بدأت تقرب، رابع ماتش ايضا تواليا بالكلين شيت للريال، بدأ يقرب هون الكلين شيت، بس برشا كورة العودة ممكن، لكن كل ما يمر الوقت واللي تتضاءل الفرصة ان الانتر تشوف مندفع برشا قدام، تغييرات هجومية، باش يلقى ايضا الريال مساحات، نعرفوا خطورة مبابي وفيني وقت اللي تخلي لهم الفراغات. فينيسيوس ترجع الكرة ليبو كورتوا، 14 كيليان 23 فالفيردي، الهدف الثاني كان 1-0 ممكن جدا، 2-0 صارت صعبة، الأخير يبقى ريال مدريد. ترجع الكرة ستونز، زيلينسكي زيلينسكي الآن إمكانية العودة مثل سيناريو سانسيرو، لكن يتصدى كوكوريا، يمشي كونتر أتاك كوكوريا، كوكوريا يدخل وسط برشا كيليان مبابي، مبابي الآن فيني وحده، يس الكرة لفيني، حط له قدام مش عارفين، ترجع الكرة عن طريق فيني، يمشي فيني فيني فيني فينيسيوس، يرجع الكرة لمدريد عن طريق دياز، دياز وهو النقاط، الكرة من إبراهيم يخسر كرة إبراهيم دياز، الكونتر أتاك الأولاني في الماتش للإنتر، يمشي الهجوم للإنتر، بوني بوني يلعب الكرة عرضية، والدفاع دياز نفسه يرجع ويخلص كرة ويعتذر للجماهير وللرفقاء. ضيوف زيلينسكي، شوت يا باستوني، شوت باستوني، شوت والركنية، كان واضح انه عنده شانس كبيرة وحظ كبير من باقة الحارس، ولكن انت عنكبوت، انت عنكبوت عاتي على اخطبوط. صائد الهجومات، فرصة خطيرة هذه، مش متمركز دفاع الانتر، فرصة للثالث الثالث الثالث الثالث، ومرة أخرى بيلينغهام أو كيليان، هذه المرة ممتاز مارتينيز، لا الحقيقة انقطع النظر. مارتينيز أنقذ الإنتر من خسارة ثقيلة. هذا ماتش كان يكون بتاع 4-4-5-5. شوف الكرة، شوف الفرصة، هو مارتينيز على كيليان مبابي كما جات، والدفاع يتصدى بالحارس مونتيز بيلينغهام، فكورة فماش فاول. 3-2 فرصة الثالث التمرين، يمشي بالكرة البرازيلي، برازيلي يحط الكرة، كيليان فرصة ودياز، واحدة واثنين والثالث يضيع، الثالث يضيع. مش ممكن، مش ممكن على فرص مهدورة، مش ممكن. الريال يرفض تعزيز الغلة والحصاد الهجومي. كان قريب الريال من هدفه 1140 في تاريخ كأس الأذنية بقديمها وحديثها. زيلينسكي، لوتارو، لوتارو، المباراة تراها صوت بالصوت، صوت ثاني ريال أخطر، صوت ثاني ريال أفضل، أكثر استحواذ، أكثر خطورة، كرة عرضية، هويس موجود، نفس الطريقة ويمشي للكونتر، نفس الطريقة ويمشي للكونتر. الصوت الثاني مارتينيز أنقذ الإنتر من كيرن، ترجع الكرة، يرجع الكرة مدريد، دياز، دياز يخرج كرة ولكن كان متابع باستوني مع كيليان، ترجع الكرة للإنتر، هل هي العودة الآن للإنتر؟ مرونة في هدف حتى معنويا، الإنتر باش يقاتل على الكامباك، ولكن بهكذا سيناريو ما أراه، أرى أنه 3 نقاط تقريبا كتبت. ترجع كرة من جونز، جونز يمشي بالكرة، بوني، بوني، بوني والركنية، يتصدى دفاع مدريد من كوناتي القادم إلى القلعة فيل، من قلعة 6 نجوم في رابط الأبطال الكبير إف سي ليفربول. الثاني هو الميلان 7، بينما الريال يغرد خارج السرب 15، الريال 6 البارسا 5. ويجي يتسلم أو يتسلق المراكز الأمامية، نقطتين وبطولتين. الإنتر عنده 3، اليوفي عنده 2، الإيطاليان ربحوا بثلاثة فرق في تاريخهم، ميلان 7، 3 إنتر، 2 يوفي. عرضية والهدف الأول، الهدف الأول كارلوس، الهدف الأول من اليسار كارلوس، تحلى المباراة واللعبة في الربع ساعة الأخير. الإنتر يسجل تبديل الفارق، يرجع الإنتر مع التشجيع الأنصاري، وهذا أول هدف يسجله الإنتر في الريال من 3 مواجهات كلين شيت. كرة ممتازة، طلب كرة من دياز، يمشي بيسيت، يوصل كرة لوتارو، متأخر عليه السيء أرنولد اليوم. والهدف في مستوى الستة أمتار عن طريق كارلوس اللي يسبق دان فرايس. 2-1. انتهت المباراة، الريال في أول 3 نقاط. الشوط الأول كان الإنتر أفضل، الشوط الثاني كان الريال أقرب لأهداف أخرى، ولكن أهدروا أهداف سهلة وكثيرة في الأخير، شوط بشوط، وفي الأخير فاز المرينجي هنا في البرنابيو، الملكي ينتصر في القصر 2-1 على كبير إيطاليا الإنتر.
1: هذه المباراة قدمت برعاية قطر إيرويز وفولو سكورز الراعيين الرسميين ليوفا تشامبيونز ليج.

بين سحر اليابان وأصالة ناغويا في أايتشي تتفتح أزهار الألعاب الآسيوية. هناك يمتزج عبق التاريخ بنبض الحاضر. وبي إن سبورتس تطل عليكم قبل انطلاق البطولة باستوديو خاص لمواكبة كرة السلة، كرة القدم وكرة الطائرة. استوديو الأسياد يومياً وحصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن. bn.com/leagues27.

السبت حصريا على قنوات بي ان سبورت. الأحد حصريا على قنوات بي ان سبورت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وأهلا بكم معنا، نلتقي وإياكم وبطولة دوري أبطال أوروبا للشباب ولقاءات الجولة الأولى، لقاءات الجولة الأولى من هذه البطولة، ولقاء الليلة بين بايرن ميونخ الألماني مع بودو جليمت النرويجي هنا في الملاعب التدريبية الخاصة بنادي بايرن ميونخ. هنا ملعب وهنا بايرن ميونخ، مباراة طبعا اليوم أيضا لمستوى الكبار في نفس التوقيت اليوم إن شاء الله بالليل في المساء، وبايرن ميونخ مع بودو جليمت مباراة طبعا في افتتاحية مشوار الفريقين في بطولة أوروبا للشباب بمشيئة الله هنا في ملاعب فريق نادي بايرن ميونخ.

الموسم الماضي طبعا بايرن ميونخ خرج من الدور الدوري المجموعات من مرحله الدوري بعد 6 مباريات، فاز مباراه واحده وخسر 4 مباريات وتعادل مباراه، كانت نتائج سيئه جدا. نفس الكلام بودو جليمت الموسم الماضي خرج 0 من النقاط بخسارته 6 مباريات. يعني هذا الموسم يريد طبعا كل فريق التعويض، مراحل طبعا الناشئين والشباب والمراحل، هذه المراحل هي مراحل اعداديه للفريق الاول، وطبعا امامنا لاعبي الفريقين بايرن ميونخ بالقميص الاحمر الشهير وفريق بودو جليمت النرويجي بالقميص الاصفر الكامل، وطبعا مباراه نتمناها ان تكون مباراه جيده بين الفريقين بمشيئه الله في هذا الحوار، في هذا اللقاء الذي طبعا نتمنى ان تكون مباراه جيده ونستمتع بهذه المباراه. امامنا طبعا التشكيله، فريق بايرن ميونخ اللي بيلعب 4-3-3 في المرمى، ستيوب حارس المرمى، ادم الشعار، بافيتش وبافاليتش واجاييه في نص الملعب، اوليتشينكو واللاعب ايفورا ودايبر، وفي الامام 3 اسومو رقم 9 راس حربة، تحتيه سرب رقم 11 واللاعب ايمادي رقم 7. يبقى سرب واسومو وايمادي، هذا هو الثلاثي الهجومي، تحتهم ايفورا ومعه طبعا على اليمين اوليتشينكو على يسار دايبر. امامنا طبعا طاقم التحكيم الحكم لهذا اللقاء وزان شاكير الحكم التركي. وزن شاكر الحكم التركي هو من يدير هذه المباراة، وطبعا مع قائدي الفريقين اللاعب رقم 6 ديفيد دايبر وحارس المرمى أندرسن حارس مرمى نادي بودو جليمت اللي تشكيلته برضه 3-4-3-3 في المرمى، أندرسن خط الظهر من كولستاد ويانسن وجايتي سلوبكان في نص الملعب، انجلاي ومونسن يابوا واليانس، وفي الامام 3 ستراند ليرفيك وتشولي. أمامنا ستراند 9، تشولي على يساره وعلى يمينه ليرفيك رقم 17، ولعيب كويس على فكرة ليرفيك وتشولي وستراند، هذا الثلاثي الأمامي لنادي بودو جليمت. حكم المباراة زي ما قلنا أوزان شاكر الحكم التركي هو من يدير هذا اللقاء. بايرن ميونخ بالقميص الأحمر الكامل، مباراة طبعا في بداية المشوار في هذه البطولة. الموسم الماضي زي ما قلت نادي بايرن ميونخ خرج من الدور الأول للبطولة من مرحلة الدوري، طبعا بيلعبوا 6 ماتشات فقط مش زي طبعا الكبار بيلعبوا 8، لكن هنا بيلعبوا 6 مباريات فقط في المرحلة مرحلة الدوري. دقيقة صمت مشاهدينا ثم نعود. دقيقة صمت طبعا على مأساة نيبال

دقيقة صمت على مأساة نيبال التي حدثت في شهر أغسطس الماضي، يوم 26 أغسطس الماضي مشاهدينا، وطبعا كانت ضحيتها العديد من طبعا الخسائر البشرية، وطبعا يعني كانت خسائر كبيرة جدا، طبعا يعني ننعي كل ضحايا هذه المأساة. إذا مشاهدينا، مباراة اليوم بين فريقي بايرن ميونخ الألماني العظيم صاحب التاريخ الكبير، وفريق طبعا بودو جليمت الفريق النرويجي، في هذه المباراة، في هذه الأمسية، في هذا اللقاء الذي يجمع الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب. أتمنى إن شاء الله نستمتع بهذه البطولة. ننتظر ضربة البداية لهذا اللقاء مشاهدينا. انطلقت في عام 2013 بدايتها، البطل النسخة الماضية كان ريال مدريد بالفوز على فريق كلوب بروج بأربعة مقابل هدفين بضربات الترجيح بعد التعادل 1-1. الموسم اللي قبليه كان برشلونة البطل بفاز على ترابزونسبور التركي 4-1. البطولة منذ 2013 12 نسخة سابقة، دي نسخة 13. لغيت البطولة فقط في عام 2020 بسبب طبعا الكوفيد، لكن الأكثر فوزا بالبطولة هو نادي برشلونة الفاز بالبطولة 3 مرات، ثم ريال مدريد مرتين، ومعه طبعا تشيلسي مرتين، بورتو مرة، وريد بول سالزبورغ مرة، والكمار مرة، وبنفيكا مرة. البطولة دايما يعني زي ما قلت الأكثر تتويجا هو برشلونة، وثم ريال مدريد، ثم برشلونة، ريال مدريد وتشيلسي مرتين، وبرشلونة طبعا 3 مرات الأكثر فوزا بالبطولة. بنفيكا مرة زي ما قلت، ريد بول سالزبورغ مرة، بورتو مرة، والكمار مرة، وأولمبياكوس طبعا أيضا فاز بالبطولة مرة، أولمبياكوس اليوناني. ده تاريخ طبعا هذه البطولة منذ انطلاقها في عام 2013 وأول نسخة لهذه البطولة. بايرن ميونخ الألماني طبعا بتاريخه العظيم على مستوى الكبار، لكن على مستوى هذه البطولة لم يحقق إنجازه. النسخة الماضية كمان زي ما قلت خرج من الدور الأول بعد 6 مباريات، فاز مباراة واحدة وتعادل في مباراة وخسر 4 ماتشات من الستة الموسم الماضي. فبايرن ميونخ الموسم الماضي لم يكن موفق تماما في هذه البطولة. عودنا دائما التواجد العظيم لنادي بايرن ميونخ على مستوى الكبار، ما فيش كلام، يبقى بايرن ميونخ أحد كبار كرة القدم العالمية، ما فيش كلام. البطولة طبعا ومرحلة الدوري 6 جولات، 6 جولات هتنتهي مرحلة الجولات ومرحلة الدوري، مرحلة المباريات الدوري تنتهي في ديسمبر إن شاء الله القادم، النهائي في 19 إبريل لهذه البطولة. 36 فريق تتبارى في هذه البطولة كالعادة طبعا، لكن زي ما قلت 6 جولات فقط. أقول لكم الماتشات بتاعة الفرق في أول فرصة إن شاء الله. يعني محاولة في الأمام لصالح نادي بايرن ميونخ، تتقطع التمريره من اللاعب كوريستاد الظهير الايمن لنادي بودو جليمت. تعود مره ثانيه التحضير في نص الملعب من بافاليتش. بافاليتش في اليمين الى ادم الشعار صاحب الاصول العربيه، ادم الشعار في الامام طويله الى اسومو. هجمه خطيره لنادي بايرن ميونخ، والهدف الاول ياتي، الهدف الاول ياتي للعملاق البافاري، هدف اول للعملاق البافاري عن طريق اللاعب الفرنسي إيفورا، اسمه نوح كوجو إيفورا. كوجو إيفورا صاحب القميص رقم 10 الفرنسي يقتنص الهدف الأول في المباراة. 1-0 يقتنص الهدف الأول، 1-0 يتقدم فريق بايرن ميونخ بهدف عن طريق اللاعب كوجو إيفورا، لاعب فرنسي عنده 19 سنة هذا اللاعب، طويل القامة كمان، لاعب متميز جدا جدا جدا وهداف. كوجو إيفورا يسجل الهدف الأول في المباراة لبايرن ميونخ، اللاعب صاحب القميص رقم 10 إيفورا، كوجو إيفورا. 1-0 يتقدم فريق بايرن ميونخ. Thank you.
تحضير في نص الملعب ومحاولات وتقدم بهدف دون مقابل. طبعا المدرب الجديد لنادي بايرن ميونخ دانتي المدرب البرازيلي دانتي مدرب الفريق الشباب في النادي، 42 سنة اللاعب السابق في نيس الفرنسي، ومشوار كبير جدا ليه كلاعب هذا اللاعب وهذا المدرب الحالي دانتي. تولى المسؤولية منذ يعني في أشهر قليلة جدا، شهر 7 يعني الصيف الماضي دانتي اعتزل، كان كبير جدا أحد اللاعبين الكبار في تاريخ الكرة كلاعب، وصل ل 42 عام وهو بيلعب كرة. دانتي البرازيلي مدرب الفريق حاليا من نادي بايرن ميونخ. 1-0 يتقدم العملاق البافاري. محاولات في الأمام، تحضير وتمرير ومحاولة، محاولات عمامية، تحضير في نص الملعب من نادي بايرن ميونخ. انطلاقة أمامية، إيبوا يينسن، جاتي سلو باكن، هذه محاولة والهدف الثاني بالفعل، الهدف الثاني لفريق بايرن ميونخ عن طريق اللاعب لوتشينكو صاحب القميص رقم 8. اللاعب رقم 8 بوغدان أوليتشينكو من أوكرانيا، أوليتشينكو بوغدان أوليتشينكو 19 سنة أيضا هذا اللاعب. إذن تفوق بهدفين، مباراة تبقى ما يعني غزيرة بالأهداف. هذا الطاقم المساعد المدرب طبعا دانتي، وهذه طبعا أداء دفاعي سيء جدا من لاعبي فريق نادي بودو جليمت. هذه طبعا الأداء الدفاعي سيء جدا جدا، في تراخي في الأداء الدفاعي. وطبعا الرجل رقم 9 طبعا باستيان أسومو صاحب القميص 9 متميز جدا جدا، والعرضية كمان من إيمادي، يعني ضغط عالي من الثلاثي الأمامي السرب وإيمادي وأسومو ولوتشينكو ويعني كوجو إيفورا، شق هجومي قوي جدا جدا جدا لنادي بايرن ميونخ. محاولات في نص الملعب، دافع البرازيلي دانتي تدريب فريق بايرن ميونخ تحت 23 عام، تولى المسؤولية في شهر 7 الماضي، كان بيلعب أيضا في نادي في نفس مع الفريق أصلا فترة من الفترات مع نادي بايرن ميونخ فترة طويلة جدا 42 عام، كان خلفا للمدرب السابق هولجر سايتس. تحضير في نص الملعب لصالح نادي بايرن ميونخ المتفوق تماما في المباراة. أمامنا دانتي هيشرف على الفريق الثاني وفريق الشباب في دوري، يعني هو بيلعب بيدرب الفريق الرديف وبيدرب فريق الشباب اللي بيلعب في دوري ابطال اوروبا 19 سنه ده، هو يعني مسؤوليه دانتي اللاعب السابق طبعا للنادي ومشوار كبير في كره القدم الاوروبيه. مشوار كبير لدانتي 42 سنه، كان من اكثر اللاعبين عمرا في الملاعب هذا اللاعب دانتي. كان فاز بدوري ابطال اوروبا للكبار و
وطبعا هو مع الفريق فترة طويلة وانتقل إلى عديد أندية من فرنسا. طبعا دانتي مادا فاز مع بايرن ميونخ بالثلاثية الدوري والكأس، دوري ألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2013. كان في 2013 مع هانكس فاز بالثلاثية التاريخية، كان هو أحد يعني نجوم الفريق في هذه الفترة، لعب في طبعا جلاد باخ وفي فيسبورغ، وانتقل في 2016 إلى فرنسا، لعب مع نيس فترة طويلة جدا. يعني مشوار عظيم في ألمانيا وتحديدا مع بايرن ميونخ وانطلاقته القوية. طبعا حاليا أنا بتكلم عن دانتي المدرب الحالي للفريق الشاب لنادي بايرن ميونخ، ودي الانطلاقة في الجبهة اليمنى، ولكن تطول الكرة برا إلى ضربة مرمى، تطول الكرة من اللاعب بافاليتشي بشيطة الكرة برا، ولأمامنا طبعا صاحب القميص رقم 6 ديفيد دايبر اللاعب البرتغالي، ولأمامنا توماس ياكوبسون. ياكوبسون توماس المدرب النرويجي 42 عام للنادي بودو غليمت، مدرب وطني 42 سنة، نفس سن دانتي المدرب الجديد للفريق البافاري والعملاق البافاري بايرن ميونخ. حاول في الأمام مرة تانية، تصل الكرة إلى ديفيد دايبر، بافيتش، تحضير أمامي لصالح نادي بايرن ميونخ، سيرب رقم 11 ماتيو سيرب، مقطوع التمريرة تاني نادي بودو غليمت. 2-0 النتيجة حتى الآن، المقدمة للعملاق البافاري بايرن ميونشن بهدفين دون مقابل على فريق بودو غليمت النرويجي في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب أو دوري أوروبا للشباب. الجولة الأولى هنا ملاعب بايرن ميونخ التدريبية. محاولات وتحضيرات في نص الملعب وسيطرة ميدانية من فريق بايرن ميونخ. بافليتش دايفا، بافليتش إمادة، إمادة وتحضير أمامي في نص الملعب، دايبر في اليمين إلى شعار دايبر مرة تانية، دايبر أربعة بافاليتش، تحضير ومحاولات، يعني طبعا دانتي لماذا؟ يبوا التحضير في نص الملعب من فريق نادي بودو غليمت، وتمرير أمامية طويلة في الجبهة اليسرى، الكرة من جديد لتشولي، تشولي يحضر الكرة، عود الكرة من جديد إلى الميدي أو إيميدي، إيمادي
صاحب القميص رقم 7 عمادي. لاعب الألماني دايف. نص الملعب تاني المحاولات من نادي بايرن ميونخ. كان المحاولات لنادي بايرن ميونخ الموسم الماضي بقول لحضراتكم كانت نتائج سيئة جدا، فوز وحيد وست واربع تعادلات و يعني اربع خسائر وتعادل وحيد، يعني نتائج كانت سيئة جدا، فوز وتعادل واربع خسائر فريق بايرن ميونخ الموسم الماضي يعني بالعملاق البافاري. وعلى فكرة في البطولة هذه يعني مشواره ليس بالكبير جدا بايرن ميونخ، لكن في النهاية هو فريق يريد دائما التواجد، هو عملاق يا جماعة، عظيم من عمالقة كرة القدم العالمية وليست الألمانية فقط، وهو سيد من كبار كرة القدم الأوروبية وهذه البطولة تحديدا دوري أبطال أوروبا. رامي التبس تحضير في نص الملعب، ترجع الكرة للينكر يينسن. المحاولة من جديد في نص الملعب من بافيتش رقم 5، اثنين قلبي الدفاع بافيتش رقم 5 وبافاليتش. بافيتش من كرواتيا عنده 16 سنة طوله 193 سنتي، رقم 5 فيليب بافيتش كرواتي، لكن سنه 16 سنة وطبعا يعني طوله 193 سنتي بافيتش، ومعه أيضا بافاليتش الألماني رافائيل. رافائيل بافاليتش ايضا 18 عام، لعيبه متميزه جدا قلبي الدفاع الثنائي الكبير الكرواتي والالماني بافاليتش وبافيتش. محاولة في اليمين لأدم الشعار، يا سلام بالكعب جميلة مع لاعب إمادي أدم الشعار، والأرضية من أدم الشعار جميلة، لكن تتشتت الكرة وتصطدم كده على طول بيانسن مدافع نادي بودو غليمت. سوباكن تشيلي اللاعب تشولي يوبوا تشولي، محاولات كده من فريق بودو غليمت للعودة في المباراة. جايتا جيتا تشولي مرة ثانية، تطول الكرة برا ضربة مرمى. مرة ثانية المحاولة في نص الملعب من فريق بايرن ميونخ. هجمة

محاولات في نص الملعب. وليتشينكو هجمة في اليمين تاني لآدم الشعار. آدم الشعار محاولات أمامية. بافيتش أوليتشينكو صاحب القميص رقم 8 أوليتشينكو اللاعب الأوكراني. أوليتشينكو لعب خط الوسط مرة ثانية في اليمين. المحاولة إلى إيمادي طيبة هجمة ومحاولة ولتصويبة في اليسار. إيمادي بيعدي ويتسوم مارك إيمادي رقم 7 تطول الكرة 17 سنة هذا اللاعب. من أمامه طبعا اللاعب رقم 5 سلوباكن تشيلي. سلوباكن جيتي هجمة انطلاقة للفريق البافاري ومحاولة في منطقة الجزاء من رقم 9 القوي أسامو باستيان أسومو. أسومو القوي الألماني 16 عام هذا المهاجم الشرس القوي هداف الفريق سجل يعني في الدوري هدفين في الفترة الأخيرة. أسومو نلعب في الدقيقة 22 مشاهدينا من بداية اللقاء والمقدمة بهدفين مقابل لا شيء لفريق نادي بايرن ميونخ على نادي بودو غليمت النرويجي في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب. بافاليتش يوباوا محاولات تعود الكرة الحارس ستيوب الذي لم يختبر تماما بودار ستيوب ديفيد بودار ستيوب حارس مرمى عنده 16 سنة تاريخ عظيم لحراسة المرمى الألمانية وتحديدا لدى بايرن ميونخ أوليفر كان وحاليا طبعا إيمادا ينطلق إيمادا نوير طبعا الحارس الحالي واسماء عظيمة جدا وتاريخ شوماخر ثانيا محاولة أمامية من جديد بافاليتش في اليمين إلى الشعار آدم الشعار عرضية يا ولد جميلة جدا من آدم الشعار تترد الكرة من الدفاع حاول كده وتصويبة لكن برافو الحارس أندرسن تصويبة من سارب رقم 11 لاعب رقم 11 سيرب لاعب نادي بايرن ميونخ الالماني ماتوس سيرب التشيكي ماتوس سيرب التشيكي أوليتشينكو بافيتش إيفورا

0: محاولات في الأمام وتحضير من نادي بايرن ميونخ. دايبة إيفورا حاولات وتحضير مستمر من نادي بايرن ميونخ الأكثر سيطرة واستحواذا في المباراة طبعا والمتقدم بهدفين دون مقابل حتى الآن على نادي بودو غليمت. ولكرة عرضية في الجبهة اليمنى على طول بكرة إلى إمادي. أجي اللاعب رقم ثلاثة النيجيري في اليمين الكرة إلى الشعار إمادة بيعدي إمادة هجمات ومحاولات لنادي بايرن ميونخ في اليمين مرة ثانية الكرة إلى دايب إيفورا كوجو إيفورا إمادة خطيرة خطيرة وتصويبة قوية وللمرة الثانية برافو إيتشينكو ولكن برافو الحارس أندرسن حارس مرمى متألق حارس مرمى بودو غليمت حتى الآن الحارس مارتن أندرسن 17 سنة كمان على فكرة مارتن لوند أندرسن الحارس النرويجي حارس مرمى بودو غليمت متألق في هذه المباراة حول في الأمام الشعار الشعار ينطلق ليسون دايفا والشعار سيطرة ميدانية من فريق بايرن ميونخ ومحاولات جيدة جدا خصوصا عن طريق الجبهة اليمنى اللي فيها طبعا أدم الشعار ولوتشينكو وإيمادي رقم سبعة محاولات من نادي بودو غليمت وانطلاقه في الامام حتى الان يسعى هذا الفريق النرويجي للدخول والعوده في اجواء المباراه ولتمرير اماميه طويله الحارس استيوبي يطلع ويشتت الكره برا ثاني الانطلاقه مره ثانيه الى اسمو اسومو باستيان اسومو اللاعب الالماني القوي بدنيا المهاجم القوي لكن الكره برا تطول يعني هو انفراد بالمرمى لكن ما فيش تركيز الى ضربه مرمى فرصه ضائعه ثاني من جديد محاولة Olichenko. Mavlic. Ajay. Olichenko. Sub مرة ثانية. ضغط عالي جدا ومحاولات قوية من فريق نادي بايرن ميونخ. تصويبة لكن برافو الحارس. برافو الحارس المتألق أندرسن. نجم المباراة حتى الآن هذا الحارس النرويجي. تصويبات قوية من لاعبي بايرن ميونخ وتصدي رائع من هذا الحارس النرويجي. تصويبة قوية من اللاعب بافاليتش رقم 4 العملاق البافاري. ضربة ركنية لصالح بايرن ميونخ. ضربة ركنية لصالح نادي بايرن ميونخ. ضربة ركنية على التنفيذ 4 أوليتشينكو رقم 8 أوليتشينكو. وبايرن ميونخ يسعى والعرضية في منطقة الجزاء وضربة ركنية ثاني من جديد بضربة رأس من اللاعب إمادي يحصل على ضربة ركنية لبايرن ميونخ. ضربة ركنية لصالح البايرن عرضية في منطقة الجزاء وضربة رأس جميلة يا ولد من 4 رافائيل بافاليتش لكن برافو الحارس أندرسن نجم المباراة. تقدير ومحاولة سيطرة ميدانية من فريق بايرن ميونخ ومحاولة للدخول في أجواء المباراة من بودو غليمت ولكن تألق رائع من الحارس مارتن أندرسن حارس مرمى الفريق النرويجي الذي يعتبر نجم المباراة حتى الآن. وهذه محاولة ثانية خطير إمادي. إمادي إمادي عرضية الجبهة اليمنى نشيطة جدا جدا جدا ولكن الكرة برة إلى ضربة مرمى تطلع الكرة من إمادي وضربة مرمى لصالح نادي بودو غليمت. سموا إيفورا. إيفورا وتصويبة من داخل منطقة الجزاء وانطلاقة أمامية جميلة وجملة تكتيكية وانطلاقات واختراقات رائعة من العملاق البافاري ولكن يتألق كالعادة الحارس مارتن أندرسن من أمام اللاعب إيفورا صاحب الهدف الأول في المباراة صاحب القدم الرقم 10 المتميز جدا اللاعب الفرنسي إيفورا. ضربة ركنية لصالح بايرن ميونخ. ضربة ركنية لصالح بايرن ميونخ. عرضية تطلع الكرة سهلة تصل إلى الحارس أندرسن. أندرسن من جديد. حولات في الأمام لنادي بودو غليمت. تشيلي إنجلاي مقطوع التمريره. لا تكتمل هجمات ومحاولات نادي بودو جلمت ابدا، كلها بتفقد صلاحياتها تماما سريعا على اقدام لاعبي نادي بايرن ميونخ. إيفورا هجمة في اليمين للباير كالعادة من الشعار، آدم الشعار بيعود إلى إيمادي، عرضية من إيمادي، عرضية من إيمادي، ثاني المحاولة في الجبهة اليسرى، انطلاقة انطلاقة ومحاولة على حدود منطقة الجزاء، تصويبة صاروخ من كوجي إيفورا ولكن فوق العرضة برا. والله عمل مباراة كبيرة هذا اللاعب رقم 10، هل يا ترى بقى ممكن نجد فيهم لاعب في الفريق الأول قريبا أم لا؟ تصويبة قوية جدا. حولات وانطلاقات وسيطرة مدنية كالعادة، بيفقد على طول دائما فريق بودو جلمت السيطرة وبيفقد الكرة بشكل سريع. هجمات ومحاولات 36 دقيقة مشاهدينا، 36 دقيقة مرة ثانية محاولة من نادي بودو جلمت، مقطوعة التمريرة من جديد، الكرة من بافيتشي، بافيتش بافيتش فيليب يمرر الكرة في منطقة الجزاء إلى اللاعب سرب، سرب وبافيتش، ثاني أجاي سرب، مقطوعة التمريرة من سرب، ثاني انجلا، انجلا يحصل على فاول صاحب القميص 11 وعرقلة وفاول من أوليتشينكو صاحب القميص رقم 8، ضربة حرة مباشرة طبعا الفرص والمحاولات الرهيبة لنادي بايرن ميونخ، وهذا الهدف الأول اللي سجله إيفورا اللاعب المتميز الفرنسي، وهذا هو الهدف الثاني بالضغط العالي من لاعب البايرن على لاعب بودو جلمت. انطلقت اللاعب إيمادي والعرضيات والجبهة اليمنى النشيطة جدا، والهدف الثاني اللي سهل جدا لأوليتشينكو. هجمة ومحاولة ودي خطيرة وفرصة في منطقة الجزاء للاعب رقم 9 أسومو، أسومو تترد الكرة منه، من أسومو، هجمة مرتدة سريعة لنادي بودو جلمت، انطلاقة في الأمام لكن برافو التغطية الدفاعية الرائعة من اللاعب رافائيل بافيتش، بافاليتش، رافائيل بافاليتش، فيليب بافيتش ورافائيل بافاليتش. كان التحضير بنلعب في الدقيقة 38 مشاهدينا. انطلاقة في الأمام، حولات في الامام من صالح نادي بايرن ميونخ، تحضير من نادي بايرن ميونخ، سيطره من نادي بايرن ميونخ عن طريق الثلاثي الامامي المرعب سرب، سرب وسومو وإمادي والانطلاقة لبودو كليمت. فرصة فرصة فرصة ومحاولة من تشولي. يحضر الكرة تشولي ليابوا. يابوا في اليسار إلى سلوباكن. سلوباكن تتحضر تتمر، ما زالت السيطرة تشولي. تشولي محاولة أمامية لصالح نادي بودو كليمت الذي يسعى للعودة في اللقاء بعد هدفين مبكرين تماما في أول ست دقائق لنادي بايرن ميونخ. هجمة محاولة كده للسيطرة والاستحواذ. تحضير وسيطرة ميدانية. مقطوعة التمرير مرة ثانية على طول. بايرن ميونخ يعني بيستحوذ على الكرة. كرة تعود للحارس المتميز أندرسن. أندرسن هجمة في الأمام. انطلاقة في الأمام جميلة جدا وتمريرة رائعة رائعة رائعة رائعة. برافو برافو برافو إيفورا. تمريرة نموذجية ساحرة رقم 10. عجبني جدا يا جماعة اللاعب الفرنسي إيفورا. تمريرة إلى أسومو. الأسومو المهاجم القوي رقم 9. لكن برافو تغطية دفاعية جيدة جدا من قلب الدفاع في نادي طبعا بودو كليمت. اللاعب صاحب القميص 4 جايتا متميز جدا. جايتا رقم 4 عامل مباراة كبيرة جدا. اللاعب رقم 4 ماتيوس جايتا اللاعب النرويجي ايضا ماتوس او ماتيوس كايت. هذه امامنا اسومو. هجمة أمامية محاولات لكن تترد الكرة برا إلى رامي التماس. رامي التماس ضربة حرة مباشرة وانطلاقة لبودو كليمت. تحضير في نص الملعب. تطول الكرة برا ورامي التماس. رامي التماس يا بوا. حاولات وتحضيرات وسيطرة ميدانية في نص الملعب. هجمة لنادي بودو كليمت محاولة كده للعودة في المباراة. يوبوا في اليمين وتصويبة من كل استاد لكن الحارس برافو ستيوب. حارس ستيوب اسومو. حاول في اليمين مرة ثانية لنادي بودو غليمت، مدربه طبعا توماس ياكوبسن في موقف صعب جدا. يوباوا الثواني الأخيرة مشاريع من الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع لشوط المباراة الأول. خلاص اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة في الشوط الأول والوقت البدل الضائع، دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع، والمقدمة 2-0 للبايرن، والانطلاقة في منطقة الجزاء ومحاولة لبودو غليمت، انطلاقة من اللاعب ستراند وليرفيك ولكن لا تكتمل الهجمة. محاولات فريق بودو غليمت جيدة لكن لا تكتمل، يعني محاولات بتفقد صلاحياتها على أقدام مدافعي فريق بايرن ميونخ. تمريره في الامام خطيره جدا، شعار ادم شعار، الشعار وتصويبه، والحارس المتميز اندرسن يا جماعه، مارتن اندرسن حارس عامل مباراه كبيره جدا حتى الان، مقدم مباراه جيده. وصافره حكم اللقاء الحكم التركي اوزان تشاكر تعلن على نهايه شوط المباراه الاول بتقدم بايرن ميونخ على بودو غليمت النرويجي بهدفين مقابل هدف، هدفين مقابل لا شيء في الشوط الاول في اطار الجوله الاولى من بطوله دوري ابطال اوروبا للشباب بين بايرن ميونخ وبودو غليمت. البايرن صاحب الارض هدفان وفريق بودو غليمت لا شيء. استراحه ثم نلتقي مع احداث الشوط الثاني.
1: مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الخميس حصرياً على قنوات بي إم سي.

0: بين سحر اليابان وأصالة ناغويا في أوتشي تتفتح أزهار الألعاب الآسيوية. هناك يمتزج عبق التاريخ بنبض الحاضر. وبي إن سبورتس تطل عليكم قبل انطلاق البطولة باستوديو خاص لمواكبة كرة السلة، كرة القدم وكرة الطائرة. استوديو الأسياد يوميا وحصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: لبطولة الأندية القارية الأبرز دوري أبطال أوروبا بريقها الخاص، فالأهداف في مبارياتها لها قيمتها ورونقها، ومسجل الهاتريك بالتأكيد يدخلون سجلات تاريخ البطولة.
2: هذا الهاتريك، هذا الهاتريك، هذا الهاتريك.
1: التاريخ سيبقى حافظا للهاتريك الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والذي سجله نجم ليفربول العربي محمد صلاح بمرمى رينجرز سكوتلندي في موسم 2022-2023. احتاج النجم المصري يومها إلى 6 دقائق و12 ثانية فقط ليوقع على ثلاثية ستبقى محفورة في الأذهان.
3: هاتريك محمد صلاح، دقائق معدودة ويسجل الهاتريك في مباراة اليوم.
1: لاعبون عدة هذا الموسم سجلوا ثلاثيات كانت حاسمة، لا شك أن أبرزهم فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، الذي ظهر حين احتاجه فريقه قائدا ونجما، مسجلا ثلاثية خلال شوط واحد أمام مانشستر سيتي في ذهاب الدور ثم النهائي.
4: مباراة الفالفيردي، مباراة الفالفيردي، مباراة لا تصدق، والصوت للتاريخ.
1: إذا كان ألكسندر سورلوف وفيتينيا وأوسيمان وفيرمين لوبيز قد دونوا أسماءهم كمسجلين للثلاثيات هذا الموسم، فإن أنتوني جوردن وكيليان مبابي قد سجل كل منهما رباعية، في حين ينفرد نجم ريال مدريد بتسجيله هاتريك مرتين هذا الموسم، إحداها رباعية كانت بشباك أولمبياكوس اليوناني.
2: هذا الهاتريك، هذا الهاتريك
3: لكيليان مبابي.
5: كيليان مبابي 24 دقيقة كانت من الصمود، كيليان يتقدم، كيليان 1-0 للريال.
6: Eight-year-old centre back, and he's missing from defence here as Mbappe streaks through and clips the ball.
5: يحاول الآن، يطلق، يتوقع، الله على رودريجو، إلى كيليان، الله، الهاتريك، نعم.

انطلاقة بازيل بولي كانت من أوسير بقيادة الأسطورة جيرو. أصبح بولي بسرعة أحد أعمدة لاجي أوسير سنة 83، وساعد الفريق أن يصبح أحد كبار الدوري الفرنسي آنذاك. مما جعله محط أنظار برنار تابي رئيس مارسيليا، والذي أقنعه بالالتحاق باللوان في صيف 90. رغم أنه لم يسجل سوى 4 أهداف في 8 مواسم مع أوسير، فإن بداياته مع مارسيليا كانت مختلفة. سجل بولي 8 أهداف منذ الموسم الأول وفاز بالدوري كذلك. ثنائياته مع موزير في الدفاع أرعبت كل خطوط هجوم الخصوم، لكنهم فشلوا بالتتويج باللقب الأوروبي في النهائي ضد النجم الأحمر ببلغراد. حضوره البدني وشخصيته القوية جعلت منها كذلك أحد ركائز المنتخب الفرنسي في تلك الفترة. في 26 مايو سنة 93 أهدى بولي فريق مارسيليا لقبه الأوروبي الأول بتسجيله الهدف الوحيد في النهائي، رأسية تاريخية ضد العملاق الإيطالي ميلان.

بعد التتويج باللقب الأوروبي بأيام قليلة، واجه مارسيليا غريمه البيزي من أجل الدوري في ملعب الفيلودروم. بازيل كان حاسما من جديد وسجل أحد أهداف التاريخية في الدوري الفرنسي لكرة القدم. الفيلودروم كأنه يعيش أحد أفضل الأسابيع على مر التاريخ، وفضل كبير في ذلك يعود إلى مدافع الصلب بازيل بولي.

مباراة الكلاسيك عرفت ذروتها في التسعينات، خاصة المواجهات بين جورجويا وبازيل بولي والتي بقيت في ذاكرة الجميع. لكن بعد فضيحة فالنسيان ونزول مارسيليا للدرجة الثانية، كان الفريق ملزما بالتخلي عن عديد النجوم، وبولي تحول آنذاك إلى رانجرز في اسكتلندا. عاد بازيل بعد ذلك إلى فرنسا ولعب 11 مباراة فقط في عقد قصير مع موناكو، لكنه سيبقى إلى الأبد رمز فريق جنوبي آخر هو أولمبيك مارسيليا.

الدوري الفرنسي. بريست، باريس سان جيرمان. الأحد حصرياً على بي إن سبورتس 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، مرة ثانية نعود وإياكم وشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء الذي يجمع فريقي بايرن ميونخ وبودو جليمت في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب. هنا ملاعب طبعا التدريب أو ملاعب الخاصة للناشئين والشباب بنادي بايرن ميونخ. بايرن ميونخ أمام بودو جليمت النرويجي. شوط أول انتهى بتقدم بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شيء. هدفين جم في الدقيقة الثالثة. الهدف الأول لهذا اللاعب رقم 10 المتميز جدا المتألق، اللاعب جوجو إيفورا اللاعب الفرنسي. ثم الهدف الثاني لهذا اللاعب اللي أمامنا أوليتشينكو صاحب القميص رقم 8. هدفان في شوط المباراة الأول تقدم بهما البايرن الذي كان أكثر سيطرة واستحواذا وكان الأقرب بتسجيل أكثر من هدف لولا تألق حارس مرمى بودو جليمت الحارس النرويجي مارتن أندرسن. أمامنا طبعا من بعيد المدرب الجديد لنادي بايرن ميونخ دانتي المدافع البرازيلي الشهير واحد لاعبي بايرن ميونخ التاريخيين والكبار اللي فازوا مع هاينتس بالثلاثية التاريخية في 2013. انتقل بعد كده في 2016 بعد مشوار كبير في الكرة الألمانية انتقل إلى اللعب في الدوري الفرنسي مع نادي نيس. تبديل إلفيسن خرط 19 إلفيسن مكان ليرفيك. أول تبديل لنادي بودو جليمت. إلفيسن ليرفيك لوكاس ليرفيك خرج ونزل إلفيسن. تبديل أول لنادي بودو جليمت. تبديل أول لنادي بودو جليمت النرويجي. الموسم الماضي الاثنين خرجوا من الدور الأول ومن المرحلة الأولى من بعد مرحلة الدوري اللي بتبقى ست مباريات. فريق بايرن ميونخ حقق فوز وحيد وتعادل وحيد وأربع خسائر بينما بودو جليمت خسر في أربع مباريات. أمامنا دانتي المدرب الجديد للفريق اللي تولى المسؤولية فيه منذ أشهر قليلة بعد رحيل المدرب السابق سايتس وتولى دانتي المسؤولية لنادي بايرن ميونخ تحت 23 عام الفريق الرديف وفريق الشباب. اللاعب السابق طبعا البرازيلي نادي بايرن ميونخ والعديد من أندية الألمانية في الفسبورغ ومونشن جادباخ وبايرن ميونخ والثلاثية التاريخية مع بايرن ميونخ وطبعا نهائي المشوار مع نادي نيس الفرنسي. بايرن ميونخ في الشوط الثاني مشاهدين على اليمين بزي التقليد الأحمر الكامل وبودو جليمت النرويجي على اليسار بزي الأصفر الكامل. وشوط أول تقدم البايرن بهدفين مقابل لا شيء في افتتاح المشوار لبطولة دوري أبطال أوروبا للشباب أو دوري أوروبا للشباب. محاولة في الأمام. فيش تبديلات في بايرن ميونخ، نفس الأسماء ونفس الطريقة ونفس التشكيلة. انطلاقة تاني في اليسار من سارب. سارب رقم 11 سارب وتصويبة من سارب لكن الحارس أندرسن بيمسك في الوقت المناسب. سيرب واندرسن ماتشات القادمة نحكي لكم عليها للفريقين. فريق بايرن ميونخ عنده مباريات مقبلة ست مباريات، طبعا دي المباراة الأولى في خمس مباريات قادمة. المباراة القادمة أمام نادي فايكينج النرويجي أيضا. المباراة القادمة 13 أكتوبر سيحل ضيفا على فايكينج، ثم في 21 أكتوبر يعني سيستضيف نادي أرسنال، ثم 5 نوفمبر نادي أتلتيكو مدريد، ثم ليل الفرنسي، ثم سلافا براغ. دول الفرق اللي هيلعبها فريق بايرن ميونخ في المباريات القادمة، خمس مباريات المتبقية. ولما تيجي الفرصة هنتكلم عن المباريات المتبقية أيضا لنادي بودو جليمت. ودي محاولة أمامية لنادي بودو جليمت في منطقة الجزاء المحاولات، لكن في طبعا فاول ضربة حرة مباشرة. كرة أمامية ومحاولة في الأمام إلى لاعب أسومو. أسومو هجمة في الأمام للمتميز إيفورا في اليسار إلى سيرب.
سرب في اليسار إلى أجاي النجيري. أوليتشينكو تحضير خطيرة والهدف يضيع لكن برافو الحارس والله حارس عالمي حارس أندرسن عالمي حارس كبير يا جماعة ننتظره مارتن أندرسن حارس مرمى فريق نادي بودو جليمت أفضل لاعب في المباراة. كوجوفورا ثاني أجاي أو أجاي محاولات مشاهدينا للبحث عن هدف ثالث في هذا اللقاء لنادي بايرن ميونخ. رامي التماس هذه الحضور الجماهيري من جماهير طبعا نادي بايرن ميونخ الجماهير طبعا يعني المقربين من اللاعبين هؤلاء أمورهم بقى وأصحابهم وأصدقائهم وبعض الجماهير يعني العاشقة للنادي طبعا جماهير عظيمة جدا. وادي الهدف الثالث يأتي للعملاق البافاري أخيرا بعد فرص ضائعة هدف اون جول من لاعب نادي بودو جليمت وطبعا هدف أول لنادي بودو جليمت ليقلص به الفارق نادي بودو جليمت. هذا خطأ دفاعي وده طبعا شوف الفور 3-0 خطأ أنا قلت هدف المخرج مخطئ هدف ثالث مفيش تقليص فارق هذا الهدف الثالث لنادي بايرن ميونخ خطأ دفاعي فادح من لاعبي فريق بودو جليمت الحارس لا يسأل عنه تماما انطلاقا من الجبهة اليمنى من اللاعب إيمادي والخطأ من قلب الدفاع يانسن رقم 3 لينكر يانسن هو من تسبب في الهدف ويسجل فريق طبعا بايرن ميونخ الهدف الثالث عن طريق اللاعب المدافع يانسن هدف في مرمى هدف اون جول عن طريق قلب الدفاع النرويجي رقم 3 يانسن. يوباوا ثلاثة صفر النتيجة المقدمة للباير تحضير من نادي بودو جليمت جايتا هجمات في الأمام لصالح نادي بودو جليمت العودة في المباراة والانطلاق من إنجا عرضية وهدف أول في المباراة لبودو جليمت تقليص الفارق لبودو جليمت هدف أول تشولي رقم 21 تشولي يسجل الهدف الأول لنادي بودو جليمت ليقلص الفارق إلى 3-1 تشولي رقم 21 هدف تقليص الفارق لتشولي المدرب دانتي المدرب الجديد هذه الإعادة أمامنا وهذه التصويبة القوية بالقدم اليسرى الحارس ستيو لم يفعل لها شيء هذه المدرب توماس ياكوبسن مدرب فريق بودو جليمت بيدي لاعبيه دفعة معنوية خلاص ممكن المباراة في المتناول ممكن نعود للمباراة
عزموا والشار تاني التحضير والمحاولة تحضير ومحاولات في نص الملعب من فريق بايرن ميونخ. هافليتش بافليتش في اليسار إلى أجاي. أجاي يعود بالكرة إلى بافليتش، يلعب الكرة الأرضية في منطقة الجزاء. تشولي هاجي حاول الكرة وضربة رأس لكن فيها فاول، فيها تسلل لغاء للهدف، ضربة رأس من هاجي. كرة برا ضربة مرمى. المحاولات في نص الملعب من فريق بايرن ميونخ، 3-1 النتيجة. هجمة وتصويبة ومحاولة لكن برافو الحارس أندرسن. جيتي سلوبيكن مرة ثانية، يانسن لينكر، يانسن في اليمين إلى كولستاد. كولستاد يبوغ كولستاد جاتي تشيلي محاولة في الأمام. تشيلي صاحب هدف تقيس الفارق. تشيلي يباوا ونتشينكو سلوباكين جيتي تشيلي حولات في الهجمة مرتدة، هجمة مرتدة لصالح نادي بايرن ميونخ. أسومو أسومو خطيرة خطيرة يا ولد على الهدف، يا ولد على الهدف. سير ماتيو سيربي يسجل هدف رائع جدا جدا جدا. اللاعب صاحب القميص 11 ماتو السرب اللاعب التشيكي يسجل هدف رائع، عنده 17 سنة على فكرة. هذا اللاعب 4-1 4-1 الهدف الرابع عن طريق ماتو السرب يسجل الهدف الرابع في المباراة لنادي بايرن ميونخ. أربعة واحد هذه الإعادة أمامنا.
وهذه الانطلاقة وريمات السرب المتميز رقم 11 عدى بمنتهى المهارة تمريرة روعة من اللاعب أسومو وسربي يسجل بباطن القدم. جميلة الكرة صعبة على الحارس المتميز أندرسن. 4-1 لنادي بايرن ميونخ. حوالات في الأمام 59 دقيقة

مرة ثانية من بافيج. كافليج. مافليتش مرة ثانية. المحاولات في نص الملعب والتحضير. كرة تعود ربع ساعة مرت مشاهدينا من شوط المباراة الثاني. والمقدمة كما هي لنادي البايرن، ازدادت المقدمة بريكمان باللون الأحمر بأربعة مقابل هدف، وتمريرة أمامية سهلة للحارس أندرسن من اللاعب أجي. حارس متميز جدا أندرسن، طوله 193 سنتي. حاولات في الأمام. هجمة أمامية تاني من الأمام من أسومو. أسومو حضر في اليمين، هجمة لصالح نادي الباير في اليمين، الكرة من اللاعب مادي. دايفا أسومو. أجي أجي هجمات ومحاولات في منطقة الجزاء. سلوباكين تحضير تاني من جديد لصالح نادي بايرن ميونخ. في اليسار الكرة من ريتشارد أجي، اللاعب النيجيري بيعود إلى فيليب بافيتش. طويلة التمريرة سهلة تصل للحارس مارتن أندرسن. تعود الكرة لأندرسن. أجي مرة ثانية، محاولات كده من فريق بايرن ميونخ.

تحضير من الباير. إمادة ينطلق في الجبهة اليمنى ومحاولات أمامية. تبديل تاني لنادي بودو غليمت. تبديل جديد لنادي بودو غليمت. خروج 9 ونزول 20. خروج اللاعب ستراند. ستراند خارج ونازل اللاعب مارتينيز. ماتيو مارتينيز. ماتيو مارتينيز خراج خروج ستراند. 16 سنة لاعب لنازل هذا مارتينيز. تبديلا ايضا في بايرن ميونخ. 11 خارج. سراب. سراب خارج ونزل 19. اجواتو. نزل اجواتو مكان سراب. وخارج 7 ايمادي. ونزل 16 اللاعب ماتيو ماريتش. ماتيو ماريتش وجواتو. نقول لكم مين؟ فرانك جواتو رقم 19 اللي نزل في البايرن. لاعب من نيجيريا. فرانك جواتو 17 سنة نيجيري. و16 اللاعب ماتيو ماريتش اللاعب الكرة الأرضية النمساوي. ودي محاولة أمامية في منطقة الجزاء. 16 سنة أيضا ماتيو ماريتش من النمسا. يبقى جواتو نيجيري وماريتش من النمسا. الاثنين تبديلان جديدان لنادي بايرن ميونخ. مكان الظاهرة يعني هم نزلوا مكان نفس اللعيبة الأجنحة. خارج سرب 11 الجناح الأيسر. وخارج 7 اللاعب إيمادي رقم 7. ونزل مكانهم ماريتش وأجواتو. هنا تبديل وحيد كان أيضا لمارتينيز راس حربة مكان راس حربة. مهاجم مكان مهاجم في نادي طبعا نادي بودو غليمت. حاولة في الأمام. هاسموا هاسومو. ضربة ركنية لصالح نادي بايرن ميونخ. ضربة ركنية للبايرن. فرصة جميلة بالقدم اليمنى رائعة من اللاعب رقم 6 اللاعب ديفيد دايبر اللاعب البرتغالي. وهذه محاولة ما زالت في منطقة الجزاء. حكم بيقول له مفيش فيها حاجة. اللاعب رقم 8 أوليتشينكو صاحب الهدف الثاني في المباراة. أوليتشينكو جماهيري. ورامي التماس لنادي بودو غليمت. هاسومو. أجواتو. فرصة حلوة جميلة جدا يا ولد الى المتميز الرائع ايفورا. لكن بجوار القائم برا. لاعب كويس قوي على فكره. لاعب متميز ربما يكون له مستقبل مع الفريق الاول في نادي بايرن ميونخ قريبا. المحاولات الأمامية. ها
سلوباكن ينطلق سلوباكن والكرة والمحاولة الأمامية. كرة تعود للحارس مارتن أندرسن، حارس مرمى نادي بودو غليمت. هجمات وتحضير في نص الملعب، متبقي ثلث ساعة مشاهدين عن نهاية المباراة، والمقدمة 4-0 لنادي بايرن ميونخ. الأكثر فوزا بالبطولة هو نادي برشلونة 3 مرات، ثم تشيلسي والريال مرتين. حاولات في الأمام، مافيتش، أوليتشينكو، أجاي، أوليتشينكو، هجمة مرتدة لصالح نادي بودو غليمت، لكن مقطوعة التمريرة ثاني من اللاعب رقم 20 مارتينيز، مقطوعة من مارتينيز. غواتي تبديلان لكل فريق. خارج المتميز إيفورا صاحب القميص رقم 10، اللاعب الفرنسي احد افضل اللاعبين في المباراه واحد نجوم نادي بايرن ميونخ، هذا اللاعب المتميز كوجو إيفورا نازل 20 و15. خارج إيفورا ونزل غاشي رقم 20، غاشي مكان إيفورا، نزل يل غاشي. وخارج رقم 6 دايبر، ونازل رقم 15 مكانه اللاعب أوسماني، يبقى جاشي وأوسماني. هنا خارج نزل 15 أيضا أولسن مكان 18 إليسن، وخرج 3 كمان ينسن، ونزل 16 هنا راسن، والنزول 15 أولسن، يبقى أولسن وراسن تبديلان جديدان مكان إلياسن وينسن في فريق بودو غليمت، وهنا جاشي وعثماني مكان دايبر والمتميز إيفورا، إيفورا المتألق. عثماني طبعا إبرين عثماني الألماني 17 عام، وطبعا تبديل خطير، وادي فرصة جول. أوسومو، أوسومو، لكن مين هيروح فين مع أندرسن؟ حارس متميز جدا يا جماعة، أوسومو حارس متميز جدا جدا. نزول جاشي أيضا الألماني، يل جاشي مهاجم. تبديلات لكل فريق ومحاولات لكل فريق. حاولات في الأمام، كرة عرضية خطيرة في منطقة الجزاء،
ما زالت المحاولات من فريق بايرن ميونخ لإحراز المزيد من الأهداف. أجاي تحضير فرص الملعب مرة ثانية، الكرة إلى ألوتشينكو اللي نزل، اللي رجع كده كأنه مركز ظهير أيمن، رجع في نص الملعب. عثماني عرضية في منطقة الجزاء، عثماني جاشي بافليتش، التحضير عجيه، تحضير من فريق بايرن ميونخ الاكثر سيطره واستحواذا على المباراه. إلشار الشعار مره ثانيه، ادم الشعار، الشعار ادم الشعار ومحاوله. سلو باكن مرة، المحاولات مرة ثانية من فريق بايرن ميونخ، السيطرة الميدانية من العملاق البافاري. أجاي ماريتش البديل، تعود الكرة إلى بافليتش، أجاي مرة ثانية، محاولة كده تعود الكرة الحارس أندرسن. محاولة في الأمام وسيطرة ميدانية من جديد واستحواذ كامل من الفريق البافاري أو العملاق البافاري بايرن ميونخ. مقطوعة التمرير من بودو جليمت، يوبوا ينطلق في الأمام، هجمات مرتدة لكن ما فيش طبعا تنفيذ على المرمى، وهذه انطلاقة خطيرة جدا، ما فيش تسلل من اللاعب ألفيس. ألفسن، ألفسن في اليمين، كولستاد، ألفسن مرة ثانية البديل، ألفسن، ألفسن من جديد إلى كولستاد. يلسن سول باكن، يوباوا خطيرة وتصويبها لكن ضربة ركنية، شتت الكرة برا وضربة ركنية لصالح نادي بودو جليمت من اللاعب فيليب بافيتش. فيليب بافيتش ضربة ركنية، تغيير للباير، أولتشينكو خارج، خارج أولتشينكو صاحب الهدف الثاني في المباراة، ونازل صاحب القميص رقم 14 اللاعب ماتو سوفيتش، ميخائيل ماتو سوفيتش. ماتو سوفيتش اللاعب النمساوي أمامنا، هو 18 عام ماتو سوفيتش، نزل تبديل الخامس لفريق بايرن ميونخ.
محاولات في الأمام. تحضير من نادي بودو غليمت. إنجلاي أمامية مارتينيز. مارتينيز هجمة لنادي بودو غليمت. تتحضر الكرة. سوباكن. سولباكن. تحضير من نادي بودو غليمت مرة ثانية. محاولة لنادي بايرن ميونخ في الجبهة اليمنى ولتصويبة وفرصة هدف تضيع، بس التصويبة حلوة جدا بصراحة، قوية جدا التصويبة من صاحب القميص 19 أجواتو، فرانك أجواتو، ولكن الكرة بجوار القائم برا. دانتي أمامنا المدافع البرازيلي الشهير المدرب الجديد لنادي بايرن ميونخ. سول باكا. كوستان. يبوا بيقطع التمرير مارتش. مارتش. الماريتش. أولسن. تحضيرات ومحاولات من نادي بودو غليمت. السيطرة الميدانية من فريق بايرن ميونخ ومحاولات عن استحياء من نادي بودو غليمت لم تصل إلى مرحلة الإقناع حتى الآن، ولكن في النهاية هي محاولات لفريق طبعا بيلعب أمام عملاق كبير، عملاق عظيم بايرن ميونخ. سيطرة مرة ثانية، تعود الكرة للاعب رافائيل بافاليتش. تعود الكرة حارس ستيوب بودار ستيوب حارس مرمى فريق بايرن ميونخ. نافيتش. بافليتش. تمريرة أمامية طويلة تصل للحارس أندرسن. عثماني ودي هجمة وتصويبة من اللاعب رقم 20 اللاعب المتميز جاشي كابتن والقائد يان جاشي، لكن برافو الحارس أندرسن، تكلمت عنه كتير اليوم هندرسن. حارس مرمى متألق حارس مرمى الفريق النرويجي. الجماهير الحاضرة في ملعب اللقاء.
هجمات ومحاولات في الأمام، ودي محاولة تانية للفريق البافاري. جول ولا إيه؟ تصويبة قوية من أوسو لكن تصطدم بالعرضة وتترد على الخط ولم تسكن الشباك. تصويبة قوية جدا على الخط طبعا تمر بره إلى ضربة مرمى. فرصة جيدة والله من الفريق البافاري. سيطرة ميدانية من بايرن ميونخ، واربعة هدف، اربعة مقابل هدف، نتيجة مريحة طبعا. المباراة القادمة اتكلمت عليها بتاع البايرن، اداء طبعا متميز جدا من البايرن اليوم بداية المشوار. طبعا لم يحقق اللقب في تاريخه لكن يسعى بالنسبة طبعا لمستوى الشباب، لكن مستوى الكبار البايرن حاجة عملاقة جدا وعظيمة جدا. الانطلاق امامية تاني من جديد، محاولة بافليتش، ست مرات بطل لدوري ابطال اوروبا على مستوى الكبار، ستة القاب، 74 او اللقب كان لها سبعة، اتلتيكو مدريد 75 76 او ثلاث القاب كانت متتاليه 74 75 76 ثم بعد كده 2001 على حساب فالنسيا بضربات الترجيع، ثم 2013 على دورتموند و2020. اذا ست مرات بطلا لدوري ابطال اوروبا للكبار فريق بايرن ميونخ، 74 75 76 ثم 2001 2013 اللي كان بيلعب فيه دانتي ده كان في 2013 مع طبعا المدرب المتميز طبعا، كان فايزين على دورتموند 1-0 بهدف طبعا ارن روبن الفرقة الهولندي، كان المدرب طبعا يورجن كلوب لنادي بروسيا دورتموند، وكان مايكل هاينز مدرب بايرن ميونخ. تاريخ عظيم لبايرن ميونخ مع دوري ابطال اوروبا على مستوى الكبار. المحاولات في الامام مره ثانيه وتحضير في نص الملعب. ألشي جاتشي أجايي أجايي أوسو، جول خامس، هدف خامس هذه المره عن طريق اللاعب ماتوس أجواتو، فرانك أجواتو. فرانك أجواتو سجل الهدف الخامس في المباراه. فرانك أجواتو لاعب نيجيري 17 سنه، هذا اللاعب الشاب يسجل الهدف الخامس للعملاق البافاري في المباراة. فرانك أجواتو النيجيري يسجل الهدف الخامس، تصبح النتيجة 5-1. تبديل جديد لنادي بودو جليمت، خارج اللاعب رقم 7 ونازل 12، خارج يوبوا ونازل 23 ولا 12 23 عفوا، كانوا كاتبين 12، نازل رقم 23 اللاعب ريمن روماريو فرانكو ريمن من ايضا النرويجي. روماريو فرانكو ريمن التبديل الخامس والاخير للفريق النرويجي بودو جليمت، وهدف جميل جدا، هدف خامس رائع جدا عن طريق المتميز أجواتو اللاعب النيجيري. المدرب دانتي المتألق، هل يا ترى بقى كان هو كان مدافع متميز ولعب فترة طويلة جدا في عالم كرة القدم أخيرا كانت مع نادي نيس، ويعني مشوار عظيم، لكن هل سينجح كمدرب؟ ده بداية مشواره كمدرب مع فريق عظيم بايرن ميونخ لعب له فترة طويلة. انطلاقة مرة ثانية والحارس يا ولد يا أندرسون، حارس ده لازم يكون في نادي كبير بصراحة، لازم انتقل. هو طبعا بودو جليمت نادي عظيم وكبير، لكن هو يعني ينتقل الى انديه الدوريات الكبرى.
تألق من الحارس أندرسن الذي يعتبر نجم المباراة. انتهى الوقت الأصلي مشاهدينا، دقيقتين وقت بدل من الضائع لشوط المباراة الثاني، وفوز كبير لنادي بايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف، ودقيقتين فقط وقت بدل من الضائع للمباراة، هدفين مقابل خمس أهداف مقابل هدف، 5-1 للعملاق البافاري. والثالث في الطريق، أوسو، جول، جول أسو، يسجل الهدف السادس في المباراة للعملاق البافاري، صنع 3 أهداف وأخيرا يسجل هدف هذا اللاعب المتميز جدا أسو. 6-1 أسو مسجل هدف جميل جدا. أسومو ستة واحد، يتألق العملاق البافاري في مباراة اليوم ويبدأ المشوار في دوري أبطال أوروبا للشباب بانتصار كبير جدا جدا على ايضا الفريق الكبير بودو جلينت الفريق النرويجي. 6-1 نتيجه كبيره ومتميزه جدا للعملاق البافاري بايرن ميونخ. نلعب في الدقائق الثواني الاخيره مشاهدينا، اللحظات الاخيره من وقت المباراه، ومره ثانيه في اليسار اجي بيعود وحارس طبعا وبافليتش، لكن صفرة حكم اللقاء مشاهدينا تعلن على نهاية المباراة. الحكم التركي أوزان شاكر يعلن على نهاية اللقاء بفوز غالي وثمين لبايرن ميونخ على بودو جليمت النرويجي ب6 أهداف مقابل هدف في الجولة الافتتاحية لكلا الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب. إذن مشاهدينا نلتقيكم بمشيئة الله على خير في مواعيد قادمة، دمتم بخير، إلى اللقاء.

Get free!

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإنجليزي الممتاز

0: السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: This is knockout mode.

0: You are Canadian.
1: Penalties.

0: التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورت.
1: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
2: فصل جديد من المنافسة.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
0: الدوري الفرنسي

0: السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإسباني، ريال مدريد، رايو فايكانو. السبت حصريا على بي إن سبورتس. اثنان.
1: نيويورك has always known how to welcome the world and how to put on a show. New York knows legends and history, rallies and rivalries, and how to make some noise. We know flavor, fashion,
2: welcome to the show,
1: power and passion, and we know spectacular awaits us all. The U.S. Open, spectacular awaits.
0: مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة.

الاثنين حصريا على قنوات بي ان سبورتس. الثلاثاء حصريا على بي ان سبورتس 1.

بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة متابعينا في كل مكان عبر بإن سبورتس طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في ثالث أيام دوري أبطال أوروبا هنا حيث المواجهة التي تجمع بيس في آيندهوفن وشختار دونيتسك، المباراة التي تقام في ملعب آيندهوفن في ظهور أول لكلا الفريقين هنا على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة الجديدة لعام 2026-2027. شاهدنا عدد من المباريات، عدد من القمم على مستوى هذه البطولة في انتظار اليوم الأخير إن شاء الله من ختام مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هنا التي تعود بهذا النظام للنسخة الثالثة تواليا بنظامها المختلف هنا بعد نسختين ماضيتين لهذه البطولة. ذهبت الكأس لباريس سان جيرمان الذي فاز أيضا بنتيجة كبيرة يوم الأمس بين أيضا الأندية المنتصرة في قمم هذه الجولة، ريال مدريد على حساب الإنتر الإيطالي، مان سيتي على حساب بورتو البرتغالي. عدد من المباريات المثيرة اللي أيضا شاهدناها على مستوى هذه البطولة في انتظار أيضا يوم آخر سيظهر فيه بايرن ميونخ، سيظهر أيضا من كبار القوم مان يونايتد الذي سيعود للبطولة مرة أخرى هنا لليالي بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال هذا اليوم. عمليات الحمامة قبل ضربة البداية هنا لأحداث هذه المواجهة والأحبة متابعينا في كل مكان. مباريات اليوم فينرباشا وروما، شختار وآيندهوفن، كومو ولايبزيغ، بايرن ميونخ وبودو غليمت، مان يونايتد وصباح، سلافيا براغ ولونس. هذه مباريات يوم الخميس 10 سبتمبر الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا. مباراتنا الليلة في ملعب بي اس في آيندهوفن، ملعب فيليبس الذي سيحتضن أحداث هذه المواجهة ما بين الفريقين، آيندهوفن بقيادة المدرب بيتر بوش، بينما شختار بقيادة التركي السيد أردا توران الذي يقود الفريق هنا في مهمة أولى له على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الأوكراني. يوم مهم على مستوى مباريات دوري أبطال أوروبا، إنه اليوم الثالث آيندهوفن اليوم طبعا في هذه المواجهة. سيبدأ وسيلعب المباراة بأربعة غيابات، كيليان سنتيليا يغيب، ماورو جونيور يغيب، ميكل بروهانسن يغيب، لاميرز أيضا يغيب عن هذه المواجهة، كلها غيابات بداعي الإصابة. بينما في الجانب الآخر بالنسبة لفريق شختار غياب مارلون مصاب وبيدرينيو أيضا مصاب في تشكيلة شختار دونيتسك الفريق الأوكراني الذي يقود المدرب أردا توران. حكم مباراة الليلة هليل خليل أوموت ميلر الحكم الدولي التركي الذي سيقود أحداث هذه المواجهة.

هذه هي الأجواء ما قبل ضربة البداية. عمليات الإحماء بين سبورتس معكم، ترافقكم، تنقل لكم ما يدور أثناء العمليات الإحماء. كل يسخن على طريقته.

سنتحدث طبعا عن مشاركات الفريقين في البطولة وأرقامهم ومواجهاتهم أيضا في السنوات الماضية هنا من مسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا، البطولة الأقوى والأكبر في القارة على مستوى الأندية.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسه اربعه جاي جاي اهو
3: كسب ورا ورا لك فرحان
4: ايه جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: هذه المباراة مقدمة برعاية قطر إيرويز وفولو سكورز الراعيين الرسميين ليوفا تشامبيونز ليج.

هذا الملعب بالتأكيد الحماس التركي بشكل كبير، الذين يعشقون كرة القدم، يعشقون أيضا فريقهم فنرباشا الذين سعيدين به بشكل كبير جدا أيضا بعودته مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا، عندما يشاهدون هذا الفريق الكبير العريق أيضا يظهر مرة أخرى في مسابقة كروية أوروبية في غاية الأهمية بهذا الملعب الذي يشهد هذا التيفو الجميل، والذي بالتأكيد سنكون معكم أيضا في هذه الأمسية المهمة بين فنربحشة وروما في مواجهة بالتأكيد لا نريد أن نقول لا تقبل أنصاف الحلول لأنها بداية للفريقين، ولكن الأكيد بأننا سنشاهد مباراة كبيرة على مستوى كرة القدم في أوروبا. دعونا نعيش معكم هذه الأجواء، دخول الفريقين إلى ملعب المباراة ملعب شكري سراج أوغلو ونشيد دوري أبطال أوروبا استعداداً للجولة الأولى للمباراة الأولى أيضاً لهذين الفريقين.

0: تابعنا وياكم دخول اللاعبين إلى ملعب المباراة. تبقى لي أن أشكر محللي قناة بي إن سبورت وأذهب مباشرة لنستمع ونعيش معكم هذه الأجواء عندما نتابع فنربحش أمام روما بتعليق حفيد دراجي. أما في المباراة الأخرى أيدن هوفن أمام شختار فهي بتعليق أحمد البلوشي. متابعة طيبة نرجوها لكم في مباريات دوري أبطال أوروبا في شوط المباراة الأول، ونحن نعود في استراحتنا بين الشوط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم بكل خير. مرحبا مشاهدينا الأفاضل إلى هذه الأجواء الصاخبة في ملعب شكر سيراج أوغلو هنالك في مدينة إسطنبول. جالاتا سراي يستضيف روما العائد إلى أجواء دوري أبطال أوروبا بعد 7 سنوات من الغياب. روما واحد من رواد ترتيب الدوري الإيطالي، 3 مباريات 3 انتصارات. في الجهة المقابلة نادي فينيرباتشي مع بداية متعثرة شوية بفوزين وخسارتين في الدوري. فينيرباتشي اليوم يلعب يخوض هذه المباراة بإدرسون البرازيلي في حراسة المرمى، مولدور على الجهة اليمنى، براون الإنجليزي على الجهة اليسرى، شكرينيار رفقة نيتناكي في وسط الدفاع، يوكسك مع ييلماز وكانتي ثلاثي وسط الميدان، جرينوود على الجهة اليمنى، أرتوكوغلو على الجهة اليسرى، وفيدات موريتشي الكوسوفي في قلب الهجوم في الخط الأمامي. في الجهة المقابلة نادي روما بقيادة مدربه جامبيرو غاسبيريني يلعب اليوم بمايل سفيار في حراسة المرمى الحارس السربي، إرموسو مع مانشيني وانديكا ثلاثي خط وسط الدفاع، ويسلي على الجهة اليسرى، ديفين رينج الهولندي على الجهة اليمنى، مانو كوني في وسط الدوري الفرنسي في وسط الميدان رفقة برايان كريستانتي الدوري الإيطالي، ديبالا على الجهة اليمنى، ماتياس سولي الأرجنتيني الدوري في الجهة اليسرى، في رأس الحربة في الخط الأمامي دونييل مالين الدوري الهولندي صاحب 5 أهداف في الدوري مع فريق روما هذا الموسم، سيكون رفقة سولي وكذلك باولو ديبالا 32 عاما 142 مباراة 45 هدف سجلهم مع فريق روما.

طبعا الاتحاد الاوروبي قرر دقيقة صمت قبيل كل مباريات دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الحدودية بين نيبال وهضبة تبت يوم الاربعاء وأدت إلى الكثير من الخسائر في الأرواح وفي الممتلكات، حيث لقي أكثر من 177 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال حوالي 800 بينهم نحو 500 سائح في عداد المفقودين. ضربة الانطلاقة سيعطيها حكم المباراة خيسوس خيل مانسانو الإسباني في حضور جماهيري بلغ 50,000 متفرج كالمعتاد في ملعب شكر السيراج أوغلو، هذا الملعب الذي يلعب فيه فينيرباخشي مبارياته في الدوري وعلى المستوى الأوروبي. وضربة البداية للأتراك بلباسهم الأصفر المخطط، في حين عناصر نادي روما بلباسهم الأحمر على يميني الشاشة بثلاث مدافعين في الارتكاز وبلاعبي رواق وثلاثي في وسط الميدان بالإضافة إلى ثنائي الخط الأمامي. كرة أولى في المخالفة لصالح عناصر نادي روما مع ويسلي، يغير تماما من هنالك على الجيل من الهولندي رش رقب كورتو رنج، ولكن التغطية الدفاعية من هنالك تركية، وعلى الجهة الأسرة مع براون ينطلق الإنجليزي براون، زاد في السرعة راح براون، الضغط سيكون كبير من دون شك من الأتراك على الإيطاليين، والضغط الجماهيري أيضا في المدرجات سيكون كبير هو كذلك. رجعت كرة من يلماز للخلف مباشرة مع نيثن أكي الدولي الهولندي، سنوات طويلة لعبها في نادي مانشستر سيتي. كانتي من هنالك يستند على قلب هجوم موريتشي، التغطية الدفاعية من هنالك ترجع الكرة من عند رينج مباشرة لحارس السربي سفيار. إيرموسو مع ديك في وسط الدفاع، ديك اللاعب الإيبواري، ديك مرة ثانية على الجهة اليمنى رينج يبحث عن الكرة في الرجل أو كريستانتي، هذا كريستانتي يلعب مع الرنج على الجهة اليمنى، رجعت له حاولت الاستحواذ منذ البداية من جانب الروميين. مانو كوني يتقدم، مانو كوني يلعب من هنا مع إيرموسو، كوني مرة ثانية قريب منه ويسلي البرازيلي من هنا على الجهة اليسرى، كريستانتي مرة ثانية في العمق، تلعب من باولو ديبالا لكريستانتي مع الرنش على الجهة اليمنى يبحث عن سولي، رجعت الخلف ما زالت تمشي إيطاليا الكرة. 7 سنوات من الغياب على مستوى دوري أبطال أوروبا بالنسبة للإيطاليين، لنذكر بأنهم لعبوا نهائي 84 وخسروه. إيرموسو في الوسط مع مانو كوني، كوني يرجع لإيرموسو مرة ثانية من قدام وجود ويسلي، كانتي يتقدم، رجعت لويسلي، ويسلي مع إيرموسو، كوني محاولة امتصاص حرام تاع لاعبي الاتراك في بداية هذه المباراة عندما يحرمون من الكرة. كريستانتي كرة ممتازة من هنالك على الجهة اليمنى بعيدة تماما على سولي او على المدافع ديفين رينج هذا الهولندي لاعب سابق في نادي اياكس امستردام، هذا اسماعيل كارتال مدرب نادي فينرباتشي منذ يونيو 2026، بينما في اللقاء الجهة المقابلة جان بيرو غاسبيريني مدرب جينوا والإنتر وباليرمو أتلانتا، لعب مواسم رائعة جدا أو أشرف على أتلانتا وأدى مواسم رائعة جدا، خلت الفريق أتلانتا واحد من بين أفضل الأندية في إيطاليا، صار حتى ينافس على اللقب الدوري. كرة من هنالك لصالح عناصر الفريق التركي في نار باتشيس، ترجعت بسرعة مرة ثانية، ما زالت في صراع، كريستانتي تدخل لعبة على الجهة اليمنى، تبقى الكرة في عقد ورد تركية من هنالك في الخلف، تروح مباشرة لشكريميار على الجهة اليمنى مع مولدور، توصل من هنا الكرة لجرينوود لاعب الإنجليزي، ميلان شكريميار السلوفاكي في الخلف مع حارسو إيدرسون، الكثير مع مانشستر سيتي لثاني سنوات إيدرسون، كرة بعيدة البحث عن موريتشي، التغطية الدفاعية، الحكم الإسباني قال العب ليس هناك خطأ، استرجعت من هنالك بواسطة اللاعب مانشيني، كوني كريستانتي من هنا يبحث عن ويسلي وكذلك إيرموسو، نديكا
كوني يتقدم. الدوري الفرنسي يبحث عن رانش من هنالك على الجهة اليمنى. رجعت لسولي وينو باولو ديبالا، مازال سولي. الدوري الأرجنتيني يرجع للخلف لكوني، كوني من هنا ناحية كريستانتي، قلب النابض في وسط ميدان نادي روما. إيرموسو لاعب سابق لنادي أتلتيكو مدريد. كريستانتي، كوني مرة ثانية، تقريبا كل الكرات تمر عليه. رانش، كوني في الخلف. فلسفة وطريقة بالنسبة للروميين أنهم يمتصوا حرارة لاعبين الأتراك بهكذا كرات في البداية. حذر شديد، إيرموسو بينية توصل من لسولي، ترجع إيرموسو، استرجعت مرة ثانية من هنا عن طريق غرينوود، ثم كانتي، كانتي وغرينوود، وتسترجع مرة ثانية في الخلف عن طريق نجيكا. كوني، كوني، كوني، كريستانتي، رانش، كوني، ديبالا في النص، كوني مازال يرجع للخلف. كملوا تلعبوا هكذا عناصر روما إلى غاية الدقيقة 90 ولا كيف؟ كريستانتي مرة ثانية في وسط الميدان، يلعب من هنا ناحية إيرموسو. إيرموسو ويستي راح، إيرموسو مضطر يرجع يغير تماما بعيد على الجهة اليمنى. من هنالك التغطية الدفاعية عن طريق براون، يرجع مباشرة لحارسو أدرسون. كرة من الوسط، يوكسك، مولدور، شكرينيار، شكرينيار، أدرسون، أدرسون، والكرة البعيدة للأمام، البحث عن قلب هجوم موريتشي. الحكم يقول خطأ من موريتشي لصالح إنديكا. مهاجم كوسوفوي 32 عاما، موريتشي هذا، وغاسبيريني. كرة من هنا لإيرموسو، إيرموسو وويسلي، إيرموسو يتردد يلعبها في الوسط، رجعت من عند مالن. كريستانتي من هنالك، كوني، معزول مالن وسط مجموعة من المدافعين. كريستانتي مرة ثانية، الكرة لمسوها كوني وكريستانتي كثير، كريستانتي، كرة في العمق لديبالا، فتوا الكرة أو لسولي، فتوا الكرة وراحت مباشرة ضربة مرمى لصالح الحارس إيدرسون. ماتياس سولي مسجل هدفين هذا الموسم مع فريقه دونيال مالن، مسجل 5 أهداف في 4 مباريات لعبها الفريق التركي في الدوري. كرة بالرأس من كريستانتي، سولي لم يقدر، كوني لم يلحق، تسترجع من هنالك عن طريق مانشيني، وفي خطأ ضد مانشيني لصالح عناصر نادي فينيرباتشي.

في الخلف الكرة يصل عناصر نادي فينيرباتشي بين شكرينيان وأكي، ومن هنا مولدور كرة بعيدة، موريتشي بعيد عليه، استرجعت من هنا عن طريق إيرموسو مباشرة لحارسو السربيس فيار كريستانتي في وسط الميدان. كريستانتي كرة بعيدة من هنا على الجهة اليسرى بعيدة تماما على ويسلي، راح التماس لمولدور. جماهير التركية لا تتوقف عن تشجيع فريقها، وهي تقريبا متشابهة فينيرباتشي وغالاتاساراي وبيشيكتاش وغيرها من الأندية التركية التي بدأت تتعود على المسابقات الأوروبية، ولو أنها في دوري أبطال أوروبا لم تذهب بعيدا. شترينيار لإيدرسون، إيدرسون شكرينيار، شكرينيار شكرينيار من أمام مالين، كرة فاتورة حتى ماس للإيطاليين. كونتي يتفوق، أبو 35 عام، لما يكون يلعب ويجري تشعر بأنه في عمره 25 سنة، لا يتوقف عن الجري تماما. نقوله كونتي الأصفر يليق عليه، سواء لما كان في الاتحاد أو لما صار هنا في نادي فينيرباتشي. إيرموسو مضطر يرجع، متخوفين كثير الأتراك. كريستانتي في الخلف، كريستانتي من هنالك على الجهة اليمنى، يطلبها رانش بعيد على الرانش الهولندي، الحقها من أمام نايتن من أمام المدافع براون، غطى كورتو، الحكم يقول كرة تركية. التغطية كانت من براون، إنجليزي من أصول جامايكية، 24 سنة، المدافع الأيسر هذا اللي على الصورة لنادي فينيرباتشي، الله واضح بأنه جامايكي الأصل. لون بشرة الجامايكيين مختلفة تماما عن باقي الألوان. إيدرسون في الخلف، 10 دقائق مرت لحد الآن، ولا كرة ولا فرصة ولا لعبة ولا لقطة خطيرة لحد الآن في المباراة. شكرينيار مع مولدور، ترجع لشكرينيار، ضغط من جانب لاعبي فريق روما على الأتراك. شكرينيار كرة بعيدة، موريتشي رقب كورتو أمام انتيكا، لعبها من هنا لجرينوود، ينطلق الإنجليزي جرينوود، عنده الكرة الآن، 2 لاعبين، 3، جرينوود جرينوود جرينوود جرينوود جرينوود جرينوود جرينوود، خطيرة. أول كرة صعبة وخطيرة هنا عن طريق اللاعب يلماس، جرينوود فعلها وخلق أول فرصة للتهديف بعد التمريرة في اتجاه اللاعب إسماعيل، في اتجاه اللاعب بارتوغي يلماس. كوني في الخلف، كريستانتي من هنا، كريستانتي من هنالك، كوني من هنا ومن هنالك، كرة لمالين، استرجعت الكرة يسال عناصر الفريق الإيطالي عن طريق ويسلي، يلعب البينية في العمق، محاولة المرور لن تصل لديبالا من عند سولي، كانتي استرجعها، لعبها لموريتشي، موريتشي وكانتي، الهربة من هنالك على جهة اليسرى بواسطة اللاعب أكروتوغلو، يدخل يدخل يدخل، صعبة التسديدة، أكروتوغلو من هنالك على الجهة اليسرى بعد يلماس، جاء الدور على أكروتوغلو ولكن سفيار سد كرة أخرى صعبة، هرب من هنالك على الجهة اليسرى، أكروتوغلو ضربها بيمناه ولكن الحارس فيار سدها وأخرجها، الهدف يقترب، كرة بينية مرة ثانية، موريتشي لم يتمكن ورجعت من هنا عن طريق انديكا، يرسل الإيفواري بعيد للأمام، ولا واحد، راحت لنيثان أكي، خبرة وتجربة كبيرتين لنيثان أكي ولميلان شكرينيار. شكرينيار قوة عناصر فريق فينيرباتشي في الجهتين، أكروتوغلو من هنالك على الجهة اليسرى وميسون جرينوود من هنا على الجهة اليمنى. أكي في الوسط،
يلماس شكرينيار مولدور وين رايح؟ مولدور موريتشي في خطأ هنا من انتيكا يصفروا الحكم. لصالح عناصر فينرباتشي التي بدأت تتنفس الآن وتخرج من منطقتها. هاي اللعبة هنا من قبل أكتر كوغلو بيمناه، صد الحارس فيار مثل ما صد الكرة الأولى من غرينوود. مولدور شكرينيار في الخلف، الكرة يسرع عناصر الفريق التركي. نيتن أكي من هنالك على الجهة اليسرى يطلبها براون، يرجع للخلف لحارس إدرسون. من هنا على الجهة اليمنى مولدور، ميرت مولدور يجي كانتي، يرجع لشكرينيار تحت الضغط. حد الآن موفقين عناصر فينرباتشي. هنا ويسلي خطأ ضد لصالح مولدور. لا ما نعطيه له بطاقة كل حكم في ولا شيء، لا يخرجها له شفوي.

لحد الآن مرور ربع ساعة لعب على انطلاقة الشوط الأول، ما زالت صفر مقابل صفر. كرتان ولقطتان وفرصتان، والثالثة الآن. غرينوود استلم ودخل. غرينوود كثر غرينوود وريحها هنا أمام الحارس فيار، وكاد يلحقها أكتر كوغلو. مانشيني، كوني، ديبالا، كريستانتي، تلعب مرة ثانية من ويسلي لإرموسو لعناصر فريق روما مع كريستانتي. ديبالا ضيعتها، لا ماذا ضيعت ويسلي من هنا على الجهة اليسرى، يدخل ويسلي والأرضية. صعبة صعبة الكرة هذه، ومن هنالك براون يستلم الكرة، ترجع مرة ثانية لأكتر كوغلو، محاصر، ترسل بعيدة لموريتشي من أمام ديكا، حكام يقول خطأ لموريتشي على ديكا. ديكا يقول له لا، حكام يأخذ وقته يسمع وينتظر، يسمع ممكن مساعده يقول له شيء. لا لا لا لا لا، خطأ أوكي، لكن بطاقة راح تكون قاسية. هنا ويسلي العرضية، والدفاع صدها عن طريق شكرينيارو، كذلك نيتن أكيانا مع مالين

ما زالت النتيجة 0-0 بين فنيرباتشي وروما في ختام الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. كانتي ضيع الكرة، راحت من هنالك على الجهة اليسرى، دقة في أخذ ورد، موريتشي بعيد، تغطية دفاعية من هنالك عن طريق رينش لحارسو، ويسلي فات وراح التماس. في غياب أسينسيو في تشكيلة نادي فنيرباتشي وضيوف سكرينيار، كانتي رقب كورتو، يرجع من هنا لمولدور، مولدور حاول يمر، تماس، الحكم يقول لمسة يد ولا تماس. كرة في الوسط من عند يوكسك، وسطت على الجهة اليسرى من هنالك لأخطر كوغلو، ضاعت مجددا، الانطلاقة من سولي على الجهة اليسرى، يوصلها لويسلي، ويسلي معزول على الجهة اليسرى من أمام مولدور، يلعب لسولي مرة ثانية، يلحق عليها الأرجنتيني، لم يمر أنا من أمام شكرينيار، الحكم يقول تماس للإيطاليين. لصالح ويسلي، مالين محاصر، ضيع الكرة، سولي ويسلي، سولي ويسلي، ويسلي لم يمر، العب جرينوود، هكذا يقول العب كانتي في الاسترجاع من امامه، هايله من كانتي، كوني ثم ايطاليا من مالين، ولكن الكره راحت سهله لادرسون. كانتي مولدور، مولدور كانتي، كانتي جرينوود، جرينوود كانتي، كانتي بيسرى، يغير تماما، بروعة من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه المدافع أرشي براون، براون ترجع له من عند يلماس، أكي إيدرسون وأكي بذكريات السيتي، مولدور، شكرينيار، شكرينيار مرة ثانية، والكرة تماس لصالحه.

لصالح إمارة مولدور. ضغط عالي من جانب الإيطاليين. موريتشي كرة راحت تماس.

كريستانتي شكرينيار مولدور كانتي من أمام كريستانتي تفوق سرجع من هنالك والهربة من موريتشي وكانتي لعناصر نادي فينرباتشي كانتي موريتشي والتغطية من هنالك بين إرموسو وكريستانتي رينش مانوكوني كريستانتي ديكاردا كريستانتي من هنا لإرموسو إرموسو ويسلي ويسلي يقترب منه زميل السولي حكم يقول خطأ للسولي هو لعناصر نادي روما كانتي هنا لم يلمس الكرة هاي الكرة من ويسلي هنا ممكن فيه خطأ ماتياس سولي فالمخالفة لصال عناصر نادي روما بعد 20 دقيقة لعب التعادل ما زال 0-0 في القائم الأول كونتي في الاسترجاع يلعب إلي الماس ضيع أمام كوني كوني على الجهة اليمنى خطيرة ديبالا ديبالا أولالا رائعة من باولو ديبالا ورائعة أيضا من الحارس إيدرسون في أول أخطر فرصة للروميين باولو ديبالا من هنالك على الجهة اليمنى وإيدرسون كان في المكان المناسب لينقذ مرمى من هدف أول لصالح روما ديبالا استلم ودخل باليسرى وضربها باليمنى ولكن إيدرسون ستوب قال له لا خطأ آخر لموريتشي لن يطيل حكم المباراة الإسباني خيسوس خيل مانسانو لن يطيل قبل أن يخرج بطاقة صفراء لينديكا رقابة رسيقة من إنديكا على موريتشي نيتان أكي براون من هنالك كوني يقترب براون يدخل من الوسط براون يرجع لحارس إيدرسون بقات الكرة هنا منذ 5 أو 6 دقائق هي موجودة هنا إيدرسون يخلص منها يرسلها بعيدة تغطية من إنديكا استرجع هاكون كانتي ضاعت منه كريستانتي في الاسترجاع يلعبها لإرموسو من هنا على الجهة اليسرى إرموسو لديبالا ديبالا لويسلي ويسلي كرة في العمق ناحية إرموسو والتغطية الدفاعية من هنا عن طريق شكرينيار الذي يستفيد من خطأ مولدور يلعبها بسرعة يوكسك يوكسك يرجع لشكرينيار لحارسو إيدرسون قدروا يتحملوا الضغط اللي مفروض عليهم عناصر نادي فينيرباتشي ويخرجوا كرات ويرسلوا مرتين لمرمى الحارس سفيار في حين طليان وصلوا مرة واحدة بواسطة ديبالا لكن إيدرسون صدها إيدرسون بعيد للأمام البحث عن قلب هجوم موريتشي راح التماس لعناصر فينيرباتشي لصالح براون من هنالك بعد التدخل من الإيفوار إنديكا أكي براون أكي إيدرسون ألعب إيدرسون إيدرسون مولدور جرينوود يدخل من الوسط يواصل يزيد في السرعة جرينوود مازال عنده كرة الآن راح على الجهة اليسرى جرينوود مع براون يواصل جرينوود افتح لنفسه المجال جرينوود حد مور جرينوود يرجع جرينوود باليمنى بعيدة شوف مين اخذ الكرة وين راح وين صار وضربها ومرت عليه الشغف اللي عندهم الأتراك بأنديتهم وبمنتخب بلادهم وبلاعبيهم كبير وكبير جدا أكثر الجماهير سخبا في أوروبا عموما وفي آسيا حتى كرة لمانو كوني كريستانتي من هنا كرة بعيدة من كريستانتي البحث عن باولو ديبالا الكرة مرت سلامات وراحت مباشرة للحارس إيدرسون يا أكي

ارموزو من عند مولدور وصلت لي الويسلي من هنا على الجهة اليسرى. ويسلي كانتي في الاسترجاع، كانتي يلعب ناحية موريتشي، موريتشي في الوسط وصلها مباشرة ليلماس، ضاعت منه الكرة والحكم يرجع ويصفر خطأ لعناصر ليلماس وعناصر نادي فينرباتش. كرة باولو ديبالا منذ حين صدها إيدرسون بروعة. باولو ديبالا، سولي عنده كرة الآن، يدخل الأرجنتيني، سولي مازال العرضية رجعت مرة ثانية لرانش، يرجع الخلف لباولو ديبالا، مازال عنده كرة الآن، ديبالا العرضية الدفاع يسدها، تخرج مرة ثانية وفي هجمة معاكسة بين يلماز ويوكسك. كانتي رينود في الوسط، يوكسك هرب كانتي من هنا على الجهة اليمنى، من أمام إرموسو تفوق بروعة إرموسو ووصل لويسلي. كريستانتي، سولي مانشيني رينج مانشيني، كريستانتي مرة ثانية يلعب من هنا ناحية كوني، مانو كوني لويسلي، ويسلي يرجع لإرموسو، مالين في الخلف الكرة، ديكا، كريستانتي من هنالك موجود مانشيني وكذلك رينج، دخل كريستانتي مرة ثانية، باولو ديبالا غير تماما من هنا ناحية إرموسو لويسلي، ويسلي باليمنى يوزع كرة هيدا رصية من هنالك، وإيدرسون يلتقط هذه الكرة أمام شكرينيار. 27 دقيقة لعب، ما زالت 0-0. كان متوقع أن المباراة تكون صعبة وتكون مغلقة بهكذا شكل. كرة من هنا لإرموسو وعناصر نادي روما مستحوذة، ولكنها أتيحت لها فرصة واحدة مقارنة بنادي فينرباتشي فرصتين. ديكا في الخلف، مانشيني هيلة لديبالا، وصلت من هنالك في اتجاه سولي، لعبها لرانج، رانج وديبالا وسولي، كرة إيطالية مرة ثانية ترجع لسولي، سولي غير تماما من هنا ناحية مالن، هرب من المراقبة، مالن مازال مع ويسلي، مالن وشكرينيار، ثم كانتي خرجها، موريتشي محاصر من ديكا، كانتي مرة ثانية لموريتشي ونديكا الإيفواري أسرع يرجع مباشرة لحارسوس فيار. إرموسو مالين من عند سولي، مالين لكوني، كوني لسولي، سولي يرجع للخلف لديكا، ديكا مانشيني أو كريستانتي، ديبالا سولي، ديبالا بعد منه، موريتشي استلمها، موريتشي معزول، موريتشي يتريث، موريتشي يلعب على الجهة اليسرى مع براون، براون يحاول يمر، براون انطلق، براون مازال، براون يزيد، براون حكم يقول للعب ليس هناك خطأ من مانشيني. ديكا على الجهة اليسرى لإرموسو، ويسلي، مالين، هاي صعبة أوب رائع الكرة هذه، يكسك بروعة يتفوق على مالين عندما يأتي من بعيد، خطير مالين. موريتشي من أمام ديكا، موريتشي ونديكا، الحكم يقول خطأ ضد ديكا، المرة الجاية نخرج لك البطاقة الصفراء يا ديكا. مستفز هذا موريتشي.

رائع التغطية هنا من قبل إسماعيل يوكسك أمام مالن. تركي الكرة مع نيتناكي. إيدرسون شكرينيار يبحث عن موريتشي وغرينوود. مالن في الاسترجاع. كونتي في التفوق. رجعت لمالن. كرة من هنا لإرموسو. إرموسو كرته لم تمر. رجعت له مرة ثانية. لعب لويسلي. ويسلي من أمام مولدور. ويسلي إسفولي. والكرة في الركنية. دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول. ما زالت النتيجة 0-0 بين فينيرباتشي وروما. باولو ديبالا في الركنية. كرة خارجة. عودة موريتشي لمساعدة رفقائه. حكم يقول لا مش ركنية. ضربة مرمى. هنا تدخل الفار. نعاود نذكر عندما تكون ضربة مرمى والحكم يحتسب ركنية الفار يتدخل. عندما تكون ركنية والحكم يحتسب رمي ضربة مرمى هنا الفار لا يتدخل حتى ولو أخطأ الحكم. لأن احتساب ركنية مش مستحقة قد يكلف هدف. كرة في التماس لعناصر فينيرباتشي من هنالك بعد تضييع الكرة من الهولندي رانش للإنجليزي براون. براون كانتي. كانتي ضيعتها. رانش في التماس. مانو كوني بالرأس. نيتناكي بالرجل يلعب مع حارس إيدرسون. إيدرسون بيسرى يرسل كرة بعيدة للأمام لموريتشي مع انديكا. معركة ثنائية كبيرة. كوني في مراقبة الكرة من أمام يلماس. حكم صفر خطأ لكوني. جهد بدني كبير مبذول. خطأ هنا واضح من بارتوغ يلماس. ديبالا. كوني. رينش. سولي من هنالك. وسط الكرة. سولي ديبالا. ديبالا سولي. سولي سولي. سولي ضيعتها. شكرينيار في الاسترجاع. كانتي. موريتشي. انديكا في خطأ لصالح انديكا. نعم هذه المرة المخطئ هو موريتشي.

نديكا تفوق من دون خطأ أمام موريتشي الذي أخطأ قبل أن يلحق كانتي. كرة لباولو ديبالا في المخالفة، مايدا شوية على مرمى إيدرسون. يا باولو ديبالا مع رينج، رينج سولي سولي سولي، كرة مرفوعة قائمة تاني خطيرة، الراسية من هنا عن طريق مانشيني، جان لوكا مانشيني لاعب السابق لنادي أتلانتا، زمان كان في أتلانتا عنده مدة، هو في روما حوالي 6 مواسم. ديبالا في ركنية ثانية يا عناصر روما في ظرف 5 دقائق. ديبالا بينية مع سولي، سولي ديبالا، وتغطية دفاعية رائعة هنا من يوكسك في قطع الكرات، خطير جدا وقوي. كانتي ضيعها، استرجعت من هنا عن طريق كريستانتي، راحت لي اكي اكي شكرينيار، شكرينيار كرة بعيدة على الجهة اليسرى لجرينوود، هرب على الجهة اليسرى، راح جرينوود، راح جرينوود وموريتشي وكذلك اكتر كوغلو، خطيرة كانتي كانتي كانتي، يرجع لجرينوود مرة ثانية، تلعب مع براون براون براون، رجعت له مرة ثانية الكرة قريب منه جرينوود، مان جرينوود، جرينوود في الخلف، نايتن اكي، نزلوا اللاعبين الطليان الان في هذه اللحظات، شكرينيار على الجهه اليمنى، مولدور مولدور من امام ويسلي، لعبها في الوسط لصالح اكتر كوغلو، لعبها على الجهه اليسرى من هنالك لكانتي، كانتي وصلها لي البراون او جرينوود، جرينوود حاول يدخل والتوزيعة بعيده بعيده يا جرينوود، الكره مرت سلامات، مرت سلامات وراحت ضربة مرمى. موريتشي يشتكي ويلوح بيديه، ضربوني ودفعوني وشدوني، حكم يقول له لعب nothing ولا شيء. بعدين انت متسلل، انت متسلل يا موريتشي،

ارموسو من هنا يوسر لي ويسلي على الجهة اليسرى. ويسلي من أمامه أكتر كوغلو تحول هنا إلى الجهة اليمنى وراح من هنالك غرينوود. كريستان تيفر وسط باولو ديبالا يستلم يلعبها من هنالك ناحية سولي. رائعة من سولي كريستانتي. الحكم خلى اللعب وصلت من هنا لمالن. مالن خطير مالن خطير يرجع للخلف كريستانتي. كريستانتي مع كوني يا بعيد على ديبالا استرجعها باولو مرة ثانية يلعبها لإرموسو. إرموسو مالن يهرب من المراقبة. مالن وويسلي مالن ويسلي مالن كريستانتي. سولي ضاعت منه الكرة وهجمة معاكسة من غرينوود. انطلق غرينوود ثلاثة أربعة مع غرينوود ما زال ينتظر موريتشي. ومن هنا موجود اللاعب أكتور كوغلو. غرينوود يطلبها في الوسط يلماس. يلماس يلحق عليه كانتي. كانتي يلماس تلعب الكرة من هنا مع مولدور من عند يوكسك. في الخلف الكرة شكرينيار نيثن أكي. أكي شكرينيار شكرينيار إيدرسون الاستحواذ لروما ولكن أخطر الفرص كانت لفينيرباتش. موريتش موريتش من هنالك على الجهة اليسرى يلعب لي الماس في خطأ. نعم يصفر الحكم لعناصر نادي فينيرباتشي. كبه مانشيني على غرينوود.

كرة لميتناك في الخلف لعناصر نادي فينرباتشي بعيدا للأمام. ترجعت من مالن، هاي صعبة وخطيرة. مالن مر قوي جدا الهولندي. مالن عنده الكرة، حاول مر من أمام بولدور. مالن مازال، مالن يخرج من المراقبة. مالن يدخل، مالن يلعبها من هنالك لكريستانكي. كريستانكي وغول. كريستانتي جول، يفعلها القائد صاروخ. أرض بعد كرة مالن. مالن خطف الكرة، مالن دخل بالكرة، مالن مر بالكرة، مالن مرر الكرة. كريستانتي استلم، كريستانتي ضرب، كريستانتي سجل وافتتح مجال التسجيل في الدقيقة 39. هدف ولا أروع من كريستانتي. الفضل لمالن الذي بدأها من هنا، راوغ الأول ثم الثاني ثم جاء الثالث. مر من أمام كانتي، زاد الرابع، مرة لكريستانتي، استلمها وضربها بقوة في الزاوية اليمنى لمرمى إيدرسون وجول. لولا كريستانتي يفتح مجال التسجيل لروما في الزاوية البعيدة بشكل رائع في الدقيقة 39. يفتتح مجال التسجيل فريق روما ويبدأ بقوة الشوط الأول من مشاركته في دوري أبطال أوروبا بعد 7 مواسم من الغياب. 4 مباريات، 4 انتصارات في الدوري الإيطالي، وبداية ومتفوق في الشوط الأول من بداية مسابقة دوري الأبطال بفضل كريستانتي أمام فينرباتشي هنا في اسطنبول. واو ارموزو. كريستانتي، مانو كوني، نديكا، كوني. هل الهدف راح يخرج الاتراك من منطقتهم؟ رينش، سولي، ديبالا يغير تماما من هنا، من ديبالا لويسلي. الحقها ويسلي، الحقها ويسلي. ويسلي حاول يمر، ويسلي ومالن، ويسلي يرجع للخلف لإرموسو. إرموسو يبحث عن مالن، وجده مش بتسلل، رجعت للخلف الكرة هذه ديبالا. أوه الكرة لم تمر وتسترجع مرة ثانية. ضغط عالي والله الطليان بجاسبريني اليوم. عناصر فريق روما تكتيكيا أقوياء، صح أقوياء، ضاغطين بشكل واقفين مليح، استرجعوا الكرات ويلعبوها مليح كذلك، رغم أنه الفريق التركي غالق كل المنافذ. مانو كوني، شوف كيف توقفين الأتراك، شوف وقوفهم سليم. ويسلي، إرموسو،

في الوسط مع السولي، حرية كبيرة يلعب بها السولي وباولو ديبالا. من هنالك مانشيني، كرة البعيدة من مانشيني على الجانب من اللي رينج حق عليها، رينج حاول يمر الهولندي عنده الكرة الآن، رينج مازال يلعب بينية من هنالك مع باولو ديبالا والرينج وديبالا وديبالا، والتغطية رائعة من يلمس يخرج الكرة في التماس.

رينج مرة تانية، كرة صعبة عرضية خطيرة وويسلي ولا ثم غرينوود هرب من أمام كوني. غرينوود مازال زوج لاعبين أمامه، يتوقف غرينوود ويضيع أمام ويسلي لمالن. اختارهم هذا مالن، كوستو مالن مهاجم قوي جدا بدنيا وفنيا، هذا والله يقدر يلعب في أفضل الأندية الأوروبية في إنجلترا وإسبانيا من دون التقليل من شأن الكرة الإيطالية طبعا، ولا من فريق روما. ديكا إرموسو كوني إرموسو مالن، سيكون لروما شأن كبير هذا العام في الدوري. تلعب الكرة من هنالك في اتجاه اللاعب سولي، لعبها مع ويسلي، رجعت للخلف من ويسلي لإرموسو، إرموسو ويسلي إرموسو كوني مالن مالن يا سلام مالن يا سلام، مراوغة رائعة وتسديدة أروع، مرت سلامات على الجهة اليمنى من مرمى الحارس إيدرسون. روما أفضل، روما أفضل، مش بعد ما سجلوا حتى قبل ما سجلوا. إيدرسون في عادة الكرة للرفقاء، كلهم شمفين معناها أتراك خاسرين مبوزين في وجوههم. مولدور شكرينيار إيدرسون مولدور من هنا شكرينيار. روما تشعر بأنه فريق عنده فلسفة وعنده استراتيجية وعنده نمط لعب وعنده أسلوب وعنده حتى خطة. أتراك تشعر بأنه ناقصهم هذا الأمر الآن، تلاقوا شيء آخر. بعدين في الخلف عنده الكرة، يبحث عن موريتشي أو يبحث عن غرينوود إذا تحرك، إذا وجد مساحة غرينوود أو أرتوغلو. في وجود لوكاكو في كرسي احتياط فريق فينيرباتشي، ممكن يعول عليه في الشوط الثاني. غرينوود مولدور في الوسط، وسطت من هنا لموريتشي، موريتشي لعبها مع يوبسك ناحية مولدور، ترجع له خدوهات غرينوود من دون فعالية من جانب فريق عناصر فريق فينيرباتشي. يوبسك كشكرينيار دقيقة 45، 1-0 لروما أمام فينيرباتشي هنا في إسطنبول على ملعب شكري سيراج أوغلو. شوف وين مضطر يلعب يرجع غرينوود، حتى مدافع مولدور متقدم عليه. غرينوود كرة بعيدة لكانتي، طبعا هو ممكن يخرج، هي فلسفة أيضا، يخرج حتى يجلب معه المدافعين وبعدين يدخل كانتي أو يدخل من هنالك أكتر كوغلو. كرة للسولي وعناصر نادي روما مرة ثانية مع كريستانتي سولي، ماتياس سولي من هنا ناحية إرموسو مالن. تحرك مالن، تحركت الآلة الإيطالية، تحركت الآلة الرومية، تحركت آلة جاسبيريني. الحكم بالضبط عند الدقيقة 45 يصفر نهاية هذا الشوط الأول بفوز روما على فينيرباتشي 1-0 من إمضاء اللاعب كريستانتي في الدقيقة 39. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.

شكرا لكم حفيظ وأحمد، وأهلا بحضراتكم من جديد. شوط المباراة الأول ينتهي في دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت مباراة فنربحشة وروما بهدف مقابل لا شيء للضيوف الذين تقدموا بواحد مقابل لا شيء عن طريق بريان. أما في المباراة الأخرى فقد انتهى شوط المباراة بالتعادل بالتعادل السلبي. ولكن دعونا نعود مرة أخرى بعد فاصل قصير لنستكمل الحديث عن ما جرى في المباراتين.

0: هذا هو كاريك الذي يستعد مع فريقه مانشستر يونايتد بعد العودة لدوري أبطال أوروبا مع الفريق الغامض إنجاز التعبير صباح الأذربيجاني تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة حيث أولد ترافورد وهذا المدرب الطموح والمغمور أيضا والذي حقق جائزة ولكنه استثمرها بتدريب كرة القدم الذي يريد أن يحقق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد الفريق العتيد والعريق. أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا شوط المباراة الأول في المباراتين ينتهي بذات النتيجة هدف مقابل لا شيء، ولكن قبل ذلك دعوني مرة أخرى أجدد التحية والترحيب بمحللي قنوات بي إن سبورتس ونمر سريعا لما حدث أولا في مباراة فنربهشة أمام روما مع مارسيل ديسيه. مارسيل 1-0 عن طريق بريان.
1: نعم في الحقيقة نحن سعيدون جدا برؤية أن هذا الهدف كان قد بدأ بعمل جيد جدا وبشراسة كذلك من خارج منطقة العمليات التسديدة، وروما أتته الفرصة ليسجل أخيرا الهدف الأول في المباراة. لم يغادروا مناطقهم كثيرا، لكن مع ذكاء غاسبريني استغلوا الفرص القليلة التي أتت، ويبدو بأنهم فهموا وقرأوا أسلوب فنرباتشي وأوقفوا نسقهم العالي الذي أرادوا أن يفرضوه.
0: الضيوف يتقدمون بشوط المباراة الأول هذه المرة عن طريق أو من خلال شختار الذي تقدم عن طريق مندوزا الكولومبي.
2: صحيح، مباراة بتقام في مدينة أندوفن، ورغم كده شختار تقدم بهدف اللاعب مندوزا اللاعب الكولومبي تصويبة، وأعتقد مدافع أوبيسود لو ما كانش حط رجله فيها كان ممكن حارس يتفاداها، ولكن لاعب بيس في أندوفن اعترضوا على أساس كان في فاول في نص الملعب. ملاحظ ان فريق شختار في 6 لاعبين من البرازيل و4 من اوكرانيا ولاعب واحد من كولومبيا هو من سجل هدف.
0: دعونا نفتح نافذه اخرى حول المواجهه القادمه عندما يلعب مانشستر يونايتد امام صباح الاذربيجاني هناك في اولد ترافورد، ونذهب مباشره الى ملعب المباراه حيث ضياء الفتح الذي يطلعنا على تفاصيل خاصه حول هذه المواجهه. ضياء،
3: تحية لكم مرة أخرى. إذن الهدف هو التواجد بقوة في دوري أبطال أوروبا، ربما هذا أهم شيء بالنسبة لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي، العودة الدائمة إلى دوري أبطال أوروبا والتواجد ضمن كبار أوروبا. إذا ما كان مانشستر يونايتد جادا في سعيه من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي وبناء ملعب سيكلف ملياري جنيه استرليني، عليه أن يحافظ على تواجده في دوري أبطال أوروبا، ومن ثم أيضا المشاركة في بطولات أخرى ككأس العالم للأندية والتي تدير عليه أموال كثيرة جدا. لابد أن نشير هنا إلى إحصائية ليست جيدة، أنه خلال 13 موسما تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا 8 مرات فقط، وبالتالي يمكن أن نتخيل الأثر المادي والفني للفريق في هذه الفترة. كما أن هذه المباراة اليوم ضد فريق صباح الأذربيجاني تعتبر المباراة رقم 55 لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعد اعتزال سير أليكس فيرغسون في عام 2013، وكل هذا يلخص أهمية أن يمضي قدما مانشستر يونايتد في هذه البطولة مع تحديات كبيرة جدا، ليس فقط في دوري الأبطال ولكن في الدوري الإنجليزي وبقية البطولات هنا المحلية في إنجلترا.
0: شكرا ضياء، متحدثا حول هذه المواجهة المرتقبة عندما يقص شريط مبارياته في دوري أبطال أوروبا العائد بعد سنتين مانشستر يونايتد أمام فريق يفترض أن لا يكون غامضا بالنسبة له. دعونا نعود مرة أخرى لما حدث في مباراة فنربهشة أمام روما. المنطق يقول بأن المؤشرات كانت بأن فنربهشة سيفرض سيطرته على شوط المباراة الأول وربما ينهيها متقدما، ولكن جاءت الأمور عكسية.
4: هي كانت النوايا تقريبا في 10 دقائق الأولى، لكن بعد ذلك الأكيد بأنه روما سيطر صراحة على المستوى أسلوب لعب، كذلك على مستوى الضغط العالي تفوقوا، وكان سبب من أجل تسجيل هدف الأول، حتى إذا ما لاحظنا أنه قبل الهدف كان على مستوى تشتيت الكرة من إيدرسون الذي لم يكن لديه حلول على مستوى البناء من الخلف بحكم الضغط العالي لديبي لمالين، كذلك اللاعب سولي الذي يتابع مع كريستانتي وكوني دائما على مستوى الكرات الثانية، كذلك فرنسا ورينس لاعبي الرواق اللي يكونوا دائما متقدمين على مستوى الضغط العالي يصبحون كجناحين، واعتقد بان هذا تفوق غاسبريني. نتكلم عن اسلوب لعب يخنق المنافس في مناطق متقدمه، واذا كان فعال الاكيد بانه يعاقب اي فريق وعاقب فنربهشة.
0: حاتم، ما هي ابرز ملاحظه بشوط المباراه الاول على فنربهشة وروما؟
5: هو متوقع ان روما سيتفوق على المستوى التكتيكي، انا اعتقد ان فنربهشة لم يجهز المباراه بالشكل المطلوب في المباراه، لانه الضغط العالي ويلعب في مناطق عاليه، لاحظ حتى الدفاع دفاع لما نتكلم على ثلاثي دفاع مانشيني ونديكا هرموزو يتخطون في بعض الأحيان نص الملعب للضغط في الكرات الثانية لافتكاك الكرات في مناطق عالية. هنا يتطلب لما تلعب مع فريق بهذا الأسلوب الضغط العالي افتكاك الكرة في مناطق عالية الأظهرة تصعد، فأنت لابد أن تلعب في ظهر الظهير الأيمن والظهير الأيسر وأن يكون لاعبينك يتمتعوا بالسرعة ثم الانتقال من حالة دفاعية لحالة هجومية بسرعة كاملة للعب. لكن كان في بطء، تفوق بدني الروما واضح مع في المباراة، لما يخسر الكرة الفريق يرجع بها خمسة ستة لاعبين تجدهم في المرمى. فأنا أحيي جاسبريني وروما على هذا الأداء وهذا الأسلوب الماتع. نعم. يعني مزيج ما بين الأسلوب الماتع والتجسيم، شاهدنا هدف وكان قادر روما أن يضيف أهداف أخرى.
0: في مباراتين مختلفتين الضيوف يتقدمون واحد مقابل لا شيء، ولكن بعد فاصل قصير الأكيد بأننا سنعود لاستكمال الحديث حول تلك المواجهتين. قوم معنا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسر بورا بورا لك انا هاي اي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: هذه المباراة مقدمة برعاية قطر إيرويز الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.
1: هكذا تبدو الأجواء في أليانز أرينا عندما يبدأ كومباني مع فريقه بايرن ميونخ للموقعة القادمة عندما يلعبون مع بودو غليمت بتمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع هاري كين وبقية رفاقه أصحاب 6 بطولات سابقة في دوري أبطال أوروبا بمشاركات العديدة أمام فريق بالتأكيد يريد أن يحقق أيضا نتيجة إيجابية كما حدث ذلك في الموسم الماضي عندما أيضا بدأ بداية جيدة في دوري أبطال أوروبا وقد هزم العديد من فرق أصحاب الخبرة في هذه البطولة وتحديدا في أوروبا. أهلا بحضراتكم من جديد. نريد أن نتحدث عن سيناريو شوط المباراة الثاني والذي تركنا أوله ينتهي بتقدم روما 1-0 مارسيل. الواضح بأن فنربهشة بشوط المباراة الأول كان مستعجلا بشكل كبير، يريد أن يسجل، يريد أن يفرض السيطرة، يريد أن يعمل كل شيء، ولكن جاءت الأمور عكسية على هذا الفريق.
2: من الواضح أنه جماعيا هناك قلة انسجام، وكذلك التمريرات ليست ربما في السرعة والنسق العالي الذي قد يقلق فريق روما المتمركز بشكل جيد جدا في مناطقه ومنتظرا للفرصة التي أتت وسجل عبرها هدف. وبالتأكيد لم تأتي الأخطاء من قبل روما، رأينا كيف أتى الهدف من ناحية الأخرى. مالن الذي بدأ فعلا يتحرك بنسق عال في المباراة وأعطى فرصة لكريستيانتي ليتمكن من تسجيل هذا الهدف. إذن جماعيا غرينوود كذلك ليس في المستوى المنتظر في الحقيقة، لا يشارك بما فيه الكفاية، الاستمرارية في المنظومة ليست كافية لكي يدعو ربما إقلاق التنظيم الدفاعي لروما.
3: جان بيرو جاسبريني معلم رصص اللعيبة بطريقة غير طبيعية، بنحول مباراة للفيزيكال بريزنس، يعني بيلعب 3-4-2-1 وعنده لعيبة مهارية ومدي التزامات داخل أرضية الملعب. يعني مانشيني مع غرينوود هرب وراح ناحيه اليمين وده افضل مكان له لانه اسهل بيقدر يخش جوه، اما موريكي فبيراقبه لاعب نديكا ما يسمحوش ان هو يلف ابدا، يا واخد الكره منه يا عامل فاول. عشان كده هو تشعر المباراه في الاولمبيكو مش في اسطنبول، تشعر ان هو مسيطر، هو الاقرب، هو الاخطر، رغم ان في برضه هجمات على استحياء لفريق فنربخشه ولكن مش مؤثره قوي. كان ممكن يتقدم بهدف ديبالا ولكن قدر ان هو يسجل عن طريق اللاعب مانشيني تصويبه من على حدود منطقة الجزاء، عمل فيها مالن شغل مميز جدا. مشكلة فنربخشة ان هو كاستريني موقف قدراته، ايه قدراته؟ وعنده موريكي مميز على لعب الهواء، ضربات رأس ممتازة، الامداد مقطوع تمام، مفيش اي عرضيات لما قافل الاطراف بشكل مميز جدا. غرينوود لعب عليه مان وفي كفر معمول عليه وبيقدر يستغل قدراته، مهارة ديبالا، سرعة مالن رغم تشعر ان هو بطيء او جسمه مليان شويه ولكن هو عنده ستارت وعنده سرعه غير طبيعيه. واعتقد في الشوط الثاني هبتدي ننزل بقى لعيبه خط نص، درون، جيلاردي، مورا البرتغالي، مولينا اللاعب الارجنتيني برضو يقدر يلعب في الناحيه دي، فهو عنده
1: حلول كثيره
3: يقدر يلعب فيها في على مقال بدلاء في الشوط الثاني.
4: بالنسبه لروما اعتقد بانه سيستمر على نفس النهج، الاكيد محاوله اضافه هدف ثاني، لكن على فنرباتشي هو إيجاد الحلول على مستوى الخروج بالكرة خاصة في مناطق الضغط، ثم في النقطة الثانية على مستوى الانتقال من الحالة الهجومية من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية تلاحظ بأن هناك بطء وهناك عدد غير كافي بالنسبة للاعبين، بالمقابل لأنه لايس روما على مستوى الارتداد الدفاعي يكون سريع وبأكبر عدد من اللاعبين، ثم الثالثة على مستوى تشتيت الكرة لأنه موريكي يكون كمحطة لكن كذلك إسناد اللاعبين لازم أن يكون موجود، وبالتالي 3 نقاط يجب أن يتحسن فيها فنرباتشي ممكن القيام ببعض التغييرات أثناء الشوط الثاني.
1: صعب ال3 نقاط هذه أن يقوم بها فنرباتشي في شوط مباراة الثانية على اعتبار أنك لا تريد أن تخسر مباراتك الأولى على أرضك أيضا.
5: لكن حقيقة هو صعب، لا يوجد في الكرة شيء مستحيل، احنا نتكلم على صعوبة، يمكن التغييرات كذلك أن يتحسن في الفريق ثم تغييرات على مستوى وسط الميدان، يكون الفريق قادر على الوصول، اتفق مع ربيع على مستوى أن الوصول لاعبين وسط الميدان يكونوا أسرع لمساندة المهاجم. كذلك شاهدنا ما بعد فترة المباراة تغير مكان غرينوود، ذهب غرينوود على الطرف الايسر وجاء الطرف الثاني على الطرف الايمن، فوضع غرينوود على الطرف الايمن دائما افضل، يعني برجل اليسرى قادر ان يسدد. هنالك بعض التغييرات، يمكن نشاهد لوكاكو كذلك، ان لوكاكو لاعب قوي البنيه ولاعب ثقيل على المدافعين، يمكن على المستوى البدني لم يقبل تحذيرات يمكن كانوا مع الفريق ولذلك يوضع على دكه الاحتياط والتنافس موريكي، هذا باب التحسن، لكن انا اعتقد ان روما قادر ان يضيف هدف ثاني اذا استمر بنفس الاسلوب بنفس الانضباط.
1: شكرا لكم جميعا، دعونا نعيش معكم اجواء ضغط المباراة الثانية، بعدين تركنا الأول ينتهي بتقدم للضيوف روما 1-0 من أمام فنربخشة. ونذكر أيضا بأن أيدنهوفن يتأخر 1-0 أمام شختار أيضا بذات النتيجة 1-0، أي الضيوف هم أصحاب البداية. دعونا نعذب مرة أخرى لحفيظ وأحمد نتابع معكم انطلاق شوط المباراة الثانية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم اهلا وسهلا الى ملعب شكري سيراج اوغلو هنالك في اسطنبول. مجريات الشوط الثاني من مباراه فينيرباتشي روما، كنا تركنا نتيجه الشوط الاول 1-0 للروميين بفضل برايان كريستانتي في الدقيقه 39 بشكل رائع جدا. روما من دون تغيير، وكذلك نادي فينيرباتشي من دون تغيير في التشكيلتين، مع سفيار في حراسه مرمى روما وكره اولى لعناصر نادي فينيرباتشي من الوسط من يلما يلعب من هنا، لم يتمكن منها أرتوغلو. التغطية كانت من مانشيني رائعة جدا. قلت نادي روما بزفير في الحرسة، إرموزو مانشيني وانديكا ثلاثي وسط الدفاع، ويسلي في الجهة اليسرى، رينج في الجهة اليمنى، كوني وكريستانتي في وسط الميدان، باولو ديبالا، سولي ودونيال المالين في الخط الأمامي. في الجهة المقابلة نادي فينيرباتشي دخل الشوط الأول بإدرسون في حراسة المرمى، مولدور على الجهة اليمنى، براون على الجهة اليسرى، شكرينيار مع نيتناكي في وسط الدفاع، يلماز، يوكسيك وكانتي ثلاثي وسط الميدان، غرينوود في الجهة اليمنى، أرتوكوغلو في الجهة اليسرى، وموريتشي في الخط الأمامي، رأس حربة لاعب السابق لنادي مايوركا 32 عاما. هذا هو مدرب إسماعيل كارتال مدرب نادي فينيرباتشي، وجابيرو غاسبيريني في الجهة المقابلة مدرب نادي روما. زالت الأجواء صاخبة في المدرجات، جماهير نادي فينيرباتشي لا تتوقف عن التشجيع. منح البطاقة الصفراء هنا حكم المباراة لديفين رينج الهولندي بعد تدخله بهكذا الشكل. نعم، بطاقة صفراء لرينج، أول بطاقة صفراء في المباراة. كرة في الخلف مباشرة للحارس إدرسون في انتظار رد فعل الأتراك على الهدف الأول الذي سجله الطليان. طبعا خروج الأتراك رح يفسح المجالات للإيطاليين. كرة ملعوبة من هنا على الجهة اليسرى في اتجاه المدافع براون، براون مع أرتوغلو، يوصل براون، أرتوغلو من هنا توصل الكرة، أرتوغلو في الوسط يلعب مع يلماس، يغير تماما في اتجاه يوكسك، يوكسك ويلماس، ومن هنا نيتناكي، شكرينيار في الخلف. دقيقة ثالثة، شكرينيار على الجهة اليمنى لميرت موردور أو غرينوود، يستند على موريتشي، تلعب من هنا في الوسط مع يلماس، هاي لغرينوود، غرينوود خطيرة، كرة خطيرة، بابا با با براون، براون براون براون براون، جول في منتهى الروعة. الدقيقة الثالثة يتمكن براون من تعديل النتيجة لصالح نادي فينيرباتشي في خطأ فادح على مستوى منظومة دفاع نادي روما. من أين جاءكم هذا براون؟ كيف دخل وكيف استلم وكيف سجل هدف التعديل لصالح فريق فينيرباتشي؟ وفرحة جنونية في مدرجات ملعب شكري سيراج أوغلو في إسطنبول. جاء هدف التعديل مبكرا بالنسبة للأطراف بكيفية رائعة جدا بالنسبة للأتراك، ولكنها غريبة بالنسبة للطليان. شوف اللعبة، شوف شوف شوف شوف، لا لا، براون في وضعية قلب هجوم بروعة، لم يضيع الإنجليزي فرصة مثل هذه، وتيحت له في مطلع الشوط الثاني بهكذا الشكل. باغة الحارس مايل سفير مسجلا هدف التعديل لفينيرباتشي، وكأن شيئا لم يكن. كرة ملعوبة من غرينوود لبراون، أرتشي براون يعدل النتيجة لفريق فينيرباتشي. أرتشي براون، صارت النتيجة 1-1 الآن بين الفريقين. يس، كرة في الخلف لصالح القائد كريستانتي، إرموسو، كرة في الرجل من هنالك مع باولو ديبالا، ضاعت منه الكرة، سرجعت من غرينوود، لعب لمولدور، مولدور لم يمر، التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق ويسلي لحارس زفيار. مانشيني انديكا، انديكا كريستانتي، مانو كوني، رينج من هنا. لا الكرة كانت لمانشيني مع رينج، مانشيني خلي الكرة لرينج. باولو ديبالا، كوني، رينج أو مانشيني، ديكا في الخلف، كريستانتي من هنالك، توصل الكرة، يطلبها في العمق باولو زولي وباولو ديبالا، والكرة راحت سهلة، ضربة مرمى لصالح إيدرسون.

الإيطالية الكرة عن طريق ديكا بروعة، يراقب الكرة ويلعبها في الوسط لباولو ديبالا الذي يستفيد من خطأ، صفر له حكم اللقاء. دقيقة السادسة، خطأ من براون على باولو ديبالا، تدخل من الخلف أمام أنظار حكم المباراة. موريتشي عنده الكرة الآن، موريتشي يلعبها من هنا على الجهة اليسرى في اتجاه أرتو كوغلو، رجع ليلماس في الخلف، الكرة تلعب بعيدة من براون ولكن سهلة في اتجاه الحارس سفيار. ويسلي مالين أخطرهم وأروعهم، مالين كانتي في وسط الميدان ينطلق، راح الفرنسي 35 عام، كانتي مازال، كانتي راح، كانتي مازال، كانتي زاد، كانتي دخل، كانتي راح، كانتي دخل، با با با با با با با با با با با با با با با با با رائعة. تزيد مرة سلامات، يا سلام عليك يا كانتي. موريتشي ضيعتها ضيعتها ضيعتها، فرصة ولا أروع، كاد يفعلها. شوف كانتي كيف هرب وكيف دخل وكيف مرر بروعة من هنالك لموريتشي، لم يكن في وضع التسلل، كاد يأتي الجول الثاني لعناصر نادي فينرباتشي. يا موريتشي يا موريتشي يا موريتشي، واو. هنا كوني يخرج ويدخل بيسيلي، أول تغيير في تشكيلة نادي روما مباشرة بعد أن عدل النتيجة فريق فينرباتشي، يدخل نيكولو بيسيلي لاعب الإيطالي 22 عام. كرة من هنا لمانشيني، مانشيني بيسيلي، أول كرة من هنالك لكريستانتي، بيسيلي من هنا وكريستانتي من هنالك، ويسلي في الرواق الأيسر يطلبها من هنالك سولي، الكرة لم تصل، راح التماس بعد التدخل من مولدور. ليس هناك سيناريو أجمل من هذا بالنسبة للأتراك، أنهم يعدلوا النتيجة في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني. كرة بعيدة ممتازة لرانش، خروج موفق من هنا عن طريق إدرسون، يستلم هذه الكرة ويلعبها في الوسط ليوكسك. يلماس إدرسون، يا إدرسون يبحث عن موريتشي، تغطية من انديكا، لعبة لكريستانتي، استرجعت في الوسط عن طريق يوكساك، زاد في السرعة عن طريق يوكساك، يغير تماما من هنا على الجهة اليسرى، وصلت لأرتور كوغلو، أرتور كوغلو، أرتور كوغلو، حاول يدخل، هيدا منه، أرتور كوغلو العرضية، أوهو، قوة، إرموسو، الضغط العالي ترجع له إرموسو مرة ثانية، ويلعب على الجهة اليسرى والضغط ما زال، ونديكا، ديكا ارمي عليك، يلعبها من هنا لسفيار، زاد الريتم. براون تماس للطليان، تروح مباشرة لنديكا في الخلف، يلعبها مع ويسلي في الرواق الأيسر، ويسلي قريب منه أرموسو، يرجع لكريستانتي في وسط الميدان، كريستانتي الأول بيسيلي، كريستانتي ديبالا، ديبالا من هنا لرانش، رانش للآن، رانش كريستانتي، ترجع مرة ثانية من هنا لي سولي سولي سولي سولي سولي، أولالا مرة سلامات، كرة سولي بحتا عن مالن.

بعيد الكرة هذه ورجعت في الخلف من إرموسو من هنالك عن الجهة اليسرى إلى بالي باولو ديبالا من الوسط ديبالا لويسلي ويسلي في الوسط يلعب مع بيسيلي إرموسو تمشي الكرة مرة ثانية لصالح عناصر الفريق الإيطالي روما سولي رانش يرجع للخلف لكريستانتي كريستانتي سولي سولي يدخل سولي يراوغ لم يمر رانش مرة ثانية قريب منه مانشيني يرجع للخلف لكريستانتي سهل الكرة هذه في اتجاه الحارس إيدرسون يستلمها يبقى سقط سولي على أرضية الميدان نشط جدا اللاعب إسماعيل يكسك في وسط الميدان في تدخلاته في قدرته الهائلة على استرجاع الكرات أتذكر بأن فينيرباتشي أقصى نادي ليون فرنسي في الدور التمهيدي أتذكر بأن كذلك فينيرباتشي لعب أربع مباريات في الدوري فاز بمباراتين وخسر في اثنتين آخرها على ميدان أمام نادي بيجيكتاش في حين روما لعب أربع مباريات فاز بها الأربعة كلها لها ثلاث مباريات عفوا روما والإنتر ولاتسيو فرق اللي لعبت ثلاث مباريات فازت بها روما لترجع للأجواء المسابقات الأوروبية أو بالأحرى لدوري أبطال أوروبا بعد سبع سنوات من الغياب

السولة يتقدر يتلقى الإسعافات الأولية خارج أرضية الميدان، ويتواصل اللعب. النتيجة متعادلة 1-1 بين الفريقين فينيرباتشي وروما. بداية الشوط الثاني كانت رائعة بالنسبة لفينيرباتشي بالدرجة الأولى. براون مسجل هدف التعديل في الوسط، يلعبها مع يلماز، ترجع لديه تناكي، من هنالك يوكسك، شكرينيار، رجعت ليوكسك مع نيتناكي، براون، يلماز، يوكسك، كرة بعيدة من يوكسك لبراون مرة ثانية. اصطدام بين براون والحارس سفيار، يبقى ساقط على أرضية الميدان. الحكم يوقف اللعب. ماذا هنالك؟ سلامتك. هاي الإعادة، براون مرة ثانية، وخروج موفق من سفيار.

نقترب من نهاية الربع ساعة الأول من هذا الشوط الثاني من المباراة. 1-1 في النتيجة بين روما وفينرباتشي. كريستانتي في الخلف قائد عمليات فريق روما. ترجع له مرة ثانية كريستانتي من هنا في اتجاه رانج. لعبت مع ديبالا، ديبالا ورانج، رانج وديبالا مرة ثانية، ديبالا، ديبالا يبحث عن مالن، ديبالا مازال يرجع للخلف مع سولي، يرجع سولي غير تماما من هنالك لإرموسو، إرموسو مع ويسلي، ويسلي يقرب منه مالن، يخرج منه رقبة مالن، ويسلي أوهو رأسية مرة سلامات هنا من ويسلي مرة عالية.

ربع ساعة لعب مرت هاي للكرة في العمق. سولي استلم الكرة ضيعها استرجعت من هناك من يلماس رجع لحارس إيدرسون. إيدرسون يرجع كرة بعيدا الأمام من هنا ناحية رانش راقب الهولندي وصل لباولو ديبالا دخل رانش باولو ديبالا ورانش ديبالا رانش مازال عنده كرة الآن يرجع للخلف لكريستانتي. سيأتي الهدف الثاني من هنا أو من هنالك. إيرموسو يلعب لويستلي على الجهة اليسرى ويستلي حاول يمر ويستلي يرجع لإيرموسو ويستلي سقط ونهض راحت لإيرموسو مرة ثانية يلعب مع بيسي اللي قريب منه ويستلي مرة ثانية والحكم يقول تماس للطليان. مالين يرجع لويستلي ويستلي والتوزيعة ممتازة ديبالا بينالتي لا الحكم يقول العب يا ديبالا العب يا ديبالا العب يا ديبالا

ماسك شوية من القميص من الخلف، من قبل برتوق يلمس على الصورة. تغيير أول في التشكيلة التركية الآن، برتوق يلمس يخرج في هذه اللحظات وسط الميدان، يأخذ مكانه المدافع ليمنت ميركان أو ميرجان، ميريت ميرجان أو ليفنت ميرجان. شوف شو الأطراف كيف ينطقوا الأسماء، مش زي ما هي مكتوبة. من هنالك غرينوود، كرة صعبة ممتازة من هنالك من الإنجليزي غرينوود، كاد يسجل الهدف الثاني لصالح عناصر فينيرباتشي بعد ما اختر طف الكرة. بروعة هنا غرينوود، تفوق على المدافع ويسلي وضرب الكرة في الشباك الصغير. سولي، كرة لصالح عناصر نادي روما، إيرموسو، بيسيني، كريستانتي، مانشيني من هنا، كريستانتي راح رانج، ضربة ديبالا، كريستانتي، ديبالا، كريستانتي، تماس للطليان. لا، الحكم يقول الأتراك ما راح تبقى النتيجة على حالها.

استنتي مره ثانيه وصل لباولو ديبالا على الجهه اليمنى زيد في سرعه باولو يلعب مع الهولندي رينج التغطيه من براون وكذلك من اكي براون من هنا الكره يلعبها مع ارتور كوغلو والكثافه العدديه حول الكره موريتشي يقدر على الكره وتروح تماس

كرة لويستي على الجهة اليسرى، يلعب لمالن، مالن في الوسط لسولي، تلعب من هنا مانشيني، يرجع لكريستانتي، كرة تركية مرة ثانية في هجمة معاكسة عن طريق اللاعب أرتور كوغلو، يرجع لبراون واكي، استرجع الكرة عناصر نادي فينرباتشي. تركيا انطلاقة من جرينوود على جهة اليسرى، انطلاقة من هنا أرتور كوغلو، أرتور كوغلو، أرتور كوغلو، سفير يتمكن من هذه الكرة.

الكرة لمانشيني. رينش تغيير آخر سيحدث في تشكيلة الفريق الإيطالي بعد شوية. يدخل المتميز ليوناردو باليردي الأرجنتيني القادم من أولمبيك مارسيليا في أول مباراة يأخذها مع روما في دوري الأبطال. كرة من سولي. سولي ما زال يرجع للخلف لكريستانتي. مالين بيسيلي إرموسو. بيسيلي مرة ثانية. نيكولو بيسيلي غير تماما على الجهة اليمنى من هنا لباولو ديبالا. لقبها لسولي. سولي يدخل يرجع للخلف لكريستانتي. كريستانتي مع باولو ديبالا. استلم ديبالا دار ديبالا. سولي سولي ديبالا. سولي مازال يرجع لكريستانتي. كريستانتي من هنا يلعب مع رينش. رينش يرجع لكريستانتي. صفر الجماهير التركية الآن تلعب لسولي. سولي وديبالا. استلم مالين. مالين لعبة سريعة رائعة جدا هنا رباعية إيطالية. مالان كان في الختام ضربها عالية مرت فوق مرمى الحارس إيدرسون.

إيطاليا الكرة مرة ثانية، إرموسو مع بيسيلي، بيسيلي من هنا لكريستانتي، كريستانتي يلعبها على الجيد من مع رانش، رانش رانش مازال عنده كرة الآن، يرجع لكريستانتي، سيأتي الهدف الثاني أكيد، سيأتي الثاني أكيد، ديبالا ديبالا ديبالا، أوه ركلة جزاء وسيأتي الهدف الثاني، ركلة جزاء وتأتي فرصة الهدف الثاني لعناصر نادي روما. يا سلام على باولو، يا سلام على باولو، ولا لا ولا لا. الغرفة هنالك ستقرر هاي اللعبة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، حتى ولو لمسوا كان خارج منطقة العمليات. ما في ركلة جزاء، ما في ركلة جزاء، ما في ركلة جزاء صراحة، ما في. لا لا لا لا لا لا لا. وبعدين أرطور كوغلو لينال البطاقة الصفراء الآن احتجاجا على الحكم، ما راح يعطيهم ركلة جزاء، ما راح يعطيهم يا أرطور كوغلو. لا لا لا ما في ركلة جزاء. أنا ما شفت ركلة جزاء. مخالفة. أوكي. مخالفة قد تكون، لأنه وراء خط ال 18 ضربوا. إذا ضربوا. صعب المخالفة، سيأتي الهدف الثاني لفريق روما إن آجلا أم عاجلا. هل يفعلها باولو ديبالا ويسجل على إيدرسون هدف في منتهى الروعة. باولو ديبالا جدار متكون من زوج، أربعة ستة خمسة ستة، صاروا خمسة الآن. باولو ديبالا يستعد لتنفيذ المخالفة. يا إيدرسون يا إيدرسون، ديبالا ديبالا، الدفاع خرجها بروعة، الدفاع الآن جرينو ضاعت منه الكرة، ما زالت الكرة إيطالية لفترة قصيرة وخرجت مرة ثانية. الطليان يضغطون على الأتراك بحثا عن الهدف الثاني الذي سيأتي لا محالة. لا أتنبأ، أتوقع. فرق بين من يتنبأ ويتوقع. كرة من هنالك، لم يتمكن من اتخاذ القرار الحكم، ينتظر الجماعة هنالك. يا ويسلي، هل هو خطأ آخر بينالتي أم بطاقة صفراء للمدافع الإيطالي؟ Go there Go there. ما في بينالتي حتى هنا، لو في خطأ هو خارج منطقة العمليات. كونتي كان رايع. استرجعت الكرة إيطاليا مرة ثانية من هنا، وصلت باولو ديبالا من عند سولي، ديبالا سولي مرة ثانية، استرجعت وفي خطأ لعناصر الفريق التركي. ولعت المباراة، صارت أكثر إثارة. لا أتكلم عن المستوى، لكن أتكلم عن الإثارة الكبيرة في المباراة الآن.

جهد بدني كبير مبذول من طرف كل اللاعبين. موريتش يخرج في هذه اللحظات ويخلي مكانه للغول. وأرتوكوغلو أيضا خرج، دخل لوكاكو ودخل قهفجي. عرفان قهفجي ياخذ مكانه. مهاجم خطير جدا ايضا كهفجي، من اقدم اللاعبين. 186 مباراة لعبها غرينوود، هرب وصلها للوكاكو. لوكاكو عرضية بابا بابا جول. اول فرصة بين لوكاكو وكهفجي، وكاد ياتي الهدف التالي للاتراك. الكرة تسترجع من هنا من براون لصالح عناصر نادي فينرباتشي. براون مرة ثانية يلعبها في العمق من عند ميرجان. كافاجي من هنا على الجهة اليسرى يسترد على لوكاكو. كافاجي، لوكاكو مازال، لوكاكو يلعبها من هنا لصالح ميرجان. كانتي بيني الكرة، لوكاكو الاستناد عليه، العب الكرة، العب الكرة، الكرة مازال. الحكم ماذا قال؟ خطأ لدفاع نادي روما.

كهفجي تدخل كان قوي هنا على مانشيني. الحكم صفر خطأ لدفاع الفريق الإيطالي. هاي اللعبة من غرينوود، لم يكن لوكاكو في وضع التسلل، مررها من هنا لعرفان كهفجي في القائمة الثانية. رنش صدها والحارس. نوال مولينا يأخذ مكان رانش. لا، ويسلي فرانكا ومانشيني، مولينا وباليردي.

سولي خرج, خرج في مكان, خرج في مكان رودريغو مورا. تغييرات كثيرة تقتل الريتم. ليوناردو باليردي هو لاعب أرجنتيني قادم من أولمبيك مارسيليا. كرة في الخلف لصالح الحارس فيار, تلعب هنا على الجهة اليمنى مع باليردي في أول كرة, يوصلها لناول مولينا, انطلق على الجهة اليمنى مولينا, كرته لم تصل لباولو ديبالا, ثم انطلق مرة ثانية, كرة صعبة لبراون, حكم صفر, حكم صفر يا براون, حكم صفر. تقدم ديفين رينج, تحول الجهة اليسرى مكان ويسلي, وناول مولينا الدولي الأرجنتيني صار من هنا على الجهة اليمنى. هذا أرتو كوغلو اللي خلى مكانه لعرفان كهفاجي. بيسي لكريستانتي, ربع ساعة الأخيرة دخلنا الآن, وسط دي باولو ديبالا على الجهة اليمنى, باولو ديبالا يمر, باولو ديبالا يمر, باولو ديبالا دخل, باولو ديبالا, ديبالا ولولا إيدرسون. في أي لحظة ممكن يفعلها ديبالا, لما خرج سولي ديبالا يهرب على الجهة اليمنى. كافاجي, نوال مولينا, وفي خطأ لصالح إيدرسون, يرسل كرة بيسرى بعيدة للأمام, البحث عن روميلو لوكاكو, التغطية من انديكا, من هنالك إرموسو, يرسل كرة بعيدة, براون مرة ثانية من هنا, البحث عن كافيجي, مولينا بالرأس أو باليردي بالرأس, مالين ديبالا, مولينا يرجع للخلف لكريستانتي, بيسيلي من هنالك يطلع بالكرة, بيسيلي, رانج, إرموسو, بيسيلي, راح مالن, رجع مالن, والكرة بعيده.

الشباب الهنالك لمولدور يرسل بعيدا الأمام لوكاكو من أمام انتيكا تفوق عليه وفيه خطأ يحتسب الحكم لصالح عناصر نادي فينرباتشي ارتكبه انتيكا أمام روميلو لوكاكو. بالزيلي نشط اللعب في وسط الميدان رفقة كريستانتي ما نكون يتعب بيزيلي مرة ثانية في الوسط كريستانتي يطلبها على الجهة اليمنى ديبالا ديبالا مولينا مولينا ديبالا استرجعت من هنالك عن طريق عرفان كافاجي يلعبها مع براون تدخل كان قوي هنا من باليردي والكرة تماس أو خطأ

بالاردي يتدخل بقوة هنا أمام براون والحكم صفر خطأ. كرة في التماس للأتراك من هنالك على الجهة اليمنى من الخط الأمامي بعد تدخل إرموزو الإسباني. غرينوود في الوسط يوكسك يبعد عن المراوغة. يوكسك يرجع مرة ثانية لغرينوود. غرينوود يجي لوكاكو ما زال غرينوود يلعب على الجهة اليمنى من هنالك. ميرجان رجعت الخلف ما زالت في اتجاه نيتن أكي مع براون. براون ما زال يقاوم ثلاث لاعبين أمامه. كافاجي ضاعت الكرة مالن ضاعت منه استرجعت من هنالك في الوسط عن طريق اللاعب يوكسك تسترجع مرة ثانية إيطالية على الجهة اليسرى من هنالك رينش. باليردي ديكا إرموسو على الجهة اليسرى يطلب رينش وكذلك مورا بيزيني كريستانتي مشيو الكرة مليح لعبي الإيطاليين. مالن استلم مالن ضيعتها لوكاكو ضيعتها استرجعت من هنالك هرب غرينوود من أمام ديكا غرينوود.